خبراء الأدلة الرقمية ومؤسسات المجتمع المدني. ووثقت وكالة فرانس بريس خلال عام 2026 سلسلة من الادعاءات الكاذبة التي استهدفت الروهينجيا في ماليزيا، من بينها تصريحات مختلفة ومقاطع فيديو معدلة وإحصاءات مفبركة ومحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي، كما رصدت منشورات تزعم أن الروهينجيا يسعون إلى الحصول على أراض أو حقوق خاصة أو الجنسية الماليزية بطرق غير قانونية. وفي أحد التصريحات انتشر ادعاء بأن مليوني طفل ولدوا في ماليزيا نتيجة زيجات بين الملايو والروهينجيا، مصحوب بأرقام سكانية مختلفة. وخلص التحقيق إلى أن الأرقام الواردة في المنشور غير ممكنة، وأن المادة المنشورة استندت إلى تقرير إخباري مزيف. وعند تكرار مثل هذه الادعاءات تظهر إحدى أخطر وظائف التضليل الرقمي ضد الروهينجيا، تحويل الاستثناء إلى قاعدة والحادثة إلى الفردية إلى صفة اجتماعية. الادعاء الغير مثبت إلى حقيقة يتداولها الآلاف. التضليل الرقمي ضد الروهينجيا لم يعد مجرد مشكلة تتعلق بالأخبار الكاذبة، بل أصبح وسيلة يمكن أن تتحول من خلالها الشائعة إلى صورة نمطية، وفي الصورة النمطية إلى خطاب كراهية يستهدف مجتمعا بأكمله. في يونيو 2026 أعربت لجنة حقوق الإنسان الماليزية عن قلقها من تصاعد العداء والخطاب التمييزي والهجمات الإلكترونية الموجهة ضد مجتمع الروهينجيا، وحذرت من أن انتشار التعليقات المسيئة والسردية القائمة على الكراهية يمثل اتجاها خطيرا نحو نزع الإنسانية عن مجتمع شديد الهشاشة. وهذا ليس خطرا نظريا بالنسبة إلى الروهينجيا، فالأمم المتحدة وثقت في سياق مختلف داخل ميانمار كيف استخدمت شبكات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية ضدهم. وفي تقرير نشرته الآلية الدولية المستقلة للتحقيق في ميانمار عام 2024 جرى تحليل أكثر من 10,000 منشور على 43 صفحة فيسبوك، وخلص التقرير إلى أن هذه الصفحات كانت جزءا من شبكة منسقة مرتبطة بالجيش في ميانمار، وأنها نشرت خطاب كراهية ضد الروهينجيا في الفترة التي شهدت أعمال العنف الجماعي ضدهم. المعلومة المثيرة للغضب أو الخوف غالبا ما تكون أكثر قالبية للمشاركة من المعلومة التي تحتاج إلى قراءة سياقها، ويزداد الأمر تعقيدا عندما يجتمع المحتوى العاطفي مع حسابات وهمية أو شبكة منسقة أو أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على إنتاج كميات كبيرة من الصور والفيديوهات والنصوص. وفي حالة ماليزيا أشارت MIPN، والتي هي تمثل المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية، إلى وجود محتوى يتضمن حسابات مزيفة ومعلومات مضللة مولدة بالذكاء الاصطناعي وإحصاءات مختلفة ومقاطع فيديو معدلة، كما طالبت بالتحقيق في احتمال وجود شبكات منظمة تعمل على التأثير في الرأي العام. ولم تعد المشكلة مرتبطة بقدرة شخص واحد على اختلاق منشور ما، فالذكاء الاصطناعي خفض تكلفة إنتاج المحتوى المزيف، وأصبح من الممكن إنشاء صور أو مقاطع مقنعة بسرعة أكبر. ولهذا فإن التضليل الرقمي ضد الروهينجيا لا ينتشر من خلال الادعاءات الكاذبة وحدها، بل يستفيد من سرعة تداول المحتوى الرقمي وقدرته على إعادة تشكيل صور الجمهورية أو صور تصور الجمهور عن جماعة كاملة
قبل أن تصل الحقائق إلى العدد نفسه في المتلقين. إذا كان المستخدم مسؤولاً عن عدم نشر محتوى غير متأكد من صحته، فإن المنصات التي توفر بنية

فإذا مستمعينا، إذا كان المستخدم مسؤولا عن عدم نشر محتوى غير متأكد من صحته، فإن المنصات التي توفر البنية التي ينتشر من خلالها المحتوى تتحمل أيضا مسؤولية الحد من الأضرار التي يمكن توقعها. وقد وضعت الأمم المتحدة مكافحة خطاب الكراهية ضمن مسؤولية مشتركة تشمل الحكومات والمجتمعات والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، كما تؤكد استراتيجيتها بشأن خطاب الكراهية أهمية التعاون بين هذه الأطراف إلى جانب بناء جيل من المستخدمين القادرين على التعرف على الخطاب المحرض ورفضه. الموقف الذي اتخذته أيضا يحمل دلالة تتجاوز الحالة الماليزية نفسها، فالمؤسسات الإسلامية لا ينبغي أن تنتظر حتى تتحول الشائعة إلى أزمة اجتماعية ثم تبدأ في الرد عليها، فمواجهة التضليل الرقمي ضد الروهينجيا تحتاج إلى الانتقال من تصحيح الشائعة بعد انتشارها إلى بناء آليات تمنع تحولها إلى خطاب عام. ويمكن للمؤسسة أن تنشئ وحدات للتحقق من الأخبار المتعلقة بالمسلمين والأقليات، وأن تتعاون مع الصحفيين وخبراء الأدلة الرقمية، وأن توفر للجمهور منصات واضحة لتنفيذ الإدعاءات المنتشرة. والأهم أن يكون الخطاب الإسلامي نفسه واضحا في التفريق بين الدفاع عن حقوق المسلمين وتبرير الظلم للآخرين. ومن هنا يمكن للمؤسسات الإسلامية أن تؤدي دورا مزدوجا. الدفاع عن الفئات المستهدفة بالتضليل وتعليم الجمهور كيف كان يميز بين الخبر والدعاية والنقد المشروع والتحريض والمسؤولية الفردية والتعليم على جماعة كاملة أو التعميم على جماعة كاملة. كان هذا مستمعينا تحقيق تحت عنوان التضليل الرقمي ضد الروهينجيا. وطبعا نحن بظل هالأيام هايدي والذكاء الاصطناعي وسرعة وصول الأخبار وانتشارها، حتى لو كانت أخبار كاذبة، حتى لو كانت هذه الأخبار ليست يعني من الأمور المهمة، إلا أنه من خلال نشرها ممكن أنه يصير فيه إلى أهمية حتى لو كانت فارغة وواهية. تغيرات حديثة وكثيرة، وأيضا فيما يتعلق بكثير من المسلمين والأقليات المسلمة المتواجدة حول العالم، ومنها الروهينجيا والمأساة التي يعيشونها في الصين، ومع أنهم هن يعني صينيين أيضا إلا أنهم يعانون معاناة شديدة من الحكومة الصينية بسبب طبعا التدين، بسبب الدين، ولأنه هذه الفئة هي يعني غالبيتها فئة مسلمة. منتابع ومننتقل بعد قليل إلى خبر آخر من ضمن هذه المجموعة المنوعة لهذا النهار.

0: أزمة الحجاب تشعل خلافا بين تركيا وأذربيجان، وكيف أعادت باكو فتح جرح أنقرة القديم؟ دافعت أذربيجان عن قواعد جديدة للزي المدرسي أثارت احتجاجات على خلفية منع طالبات محجبات من دخول مدارسهن، فيما طالبت جارتها تركيا بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، في خلاف امتد من المؤسسات التعليمية إلى الصحافة والسياسة، وأعاد إلى الواجهة ذكريات حظر الحجاب في تركيا خلال تسعينيات القرن الماضي. وأثارت القيود المفروضة على الزي المدرسي في أذربيجان موجة انتقادات واسعة في تركيا، شاركت فيها صحف ذات توجهات محافظة وأخرى علمانية ومعارضة، إلى جانب سياسيين وناشطين دعوا باكو إلى التراجع عن الإجراءات، محذرين من حرمان الفتيات من حقهن في التعليم. في المقابل اعتبر حزب أذربيجان الحديثة الحاكم أن الانتقادات التركية تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، واتهم دوائر سياسية وإعلامية مقربة من الحكومة التركية بشن حملة تستهدف المؤسسات الأذربيجانية والرئيس إلهام علييف، محذرا من انعكاس ذلك على العلاقات بين البلدين. بدأت الأزمة عقب صدور القرار رقم 309 في 21 من أيلول سبتمبر الماضي بتوقيع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسادوف، والذي عدل قواعد الزي في المدارس الحكومية. وينص القرار على عدم السماح للطلاب بارتداء عناصر لباس تخل بوحدة الزي المدرسي المعتمد أو تتعارض مع مبدأ علمانية التعليم العام، من دون أن يذكر الحجاب أو غطاء الرأس صراحة. لكن تطبيق القواعد وتفسيرها في بعض المدارس أفضيا، وفق تقارير صحفية وشهادات المواطنين، إلى منع طالبات محجبات من دخول مدارسهن أو حضور الدروس. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لطالبات في المرحلة المتوسطة يعدن إلى منازلهن باكيات، من بينهن طالبات في مدينة سومقايد. وفي 26 أكتوبر صدر القرار رقم 325، والذي أضاف قواعد تتعلق بملابس المعلمين، واشترط توافقها مع مبدأ علمانية التعليم. وأعقب ذلك ورود شكاوى من معلمات محجبات قلنا إنهن منعن من التدريس أو طلب منهن تغيير لباسهن. وتنص المادة الدستورية في أذربيجان على علمانية الدولة والفصل بين الدين ومؤسساتها، مع ضمان حرية الاعتقاد فيما يشكل المسلمون غالبية السكان. خير نبي عادت الأزمة إلى الأذهان واحدة من أكثر المراحل حساسية في التاريخ التركي الحديث، ولا سيما تداعيات تدخل 28 شباط فبراير عام 1997، والذي ارتبط بفرض قيود صارمة على الحجاب في المؤسسات التعليمية والوظيفة العامة، امتدادا للوائح الزي في القطاع العام التي أعقبت انقلاب 12 من أيلول سبتمبر 1980. وخلال تلك المرحلة منعت طالبات محجبات من دخول الجامعات وقاعات الدرس والامتحانات، فيما شهدت بعض الجامعات وفي مقدمتها جامعة إسطنبول ما عرف باسم غرف الإقناع، التي تعرضت فيها طالبات لضغوط لحملهن على خلع الحجاب أو ترك الدراسة. واضطرت طالبات إلى مغادرة مقاعد الدراسة أو السفر إلى الخارج لاستكمال تعليمهن، كما أدت قواعد القبول الجامعي إلى صعوبات أمام خريجي مدارس إمام خطيب والمدارس المهنية في الالتحاق ببعض الكليات. ولم تقتصر أثار القيود على الطالبات، بل امتدت إلى معلمات وأكاديميات وطبيبات وممرضات. تعرض بعضهن لتحقيقات إدارية أو الإبعاد عن وظائفهن، فيما طالت تداعياتها قطاعات من سوق العمل الخاص. لم تقتصر التغطية التركية اللازمة على الصحف ذات التوجه المحافظ، بل شملت صحفا علمانية ومعارضة ومواقع مستقلة تناولت القضية في تقارير إخبارية وتحليلات ومقالات. ونشرت صحيفة سوزجو المعارضة ذات التوجه العلماني تقريرا بعنوان حظر الحجاب في البلد الشقيق، بينما اكتفت صحيفة جمهوريات بتغطية التطورات إخباريا. ودخلت الوزيرة التركية السابقة فاطمة شاهين على خط الأزمة عبر منشور على منصة إكس، دعت فيه الشارع والإدارة في أذربيجان إلى التراجع الفوري عن القيود والاستفادة من التجربة التركية. وقالت شاهين التي تولت سابقا وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية إن تركيا عاشت مرارا حظر الحجاب على مدى عقود، متسائلة عما حققته تلك القيود التي أقصت النساء عن التعليم والعمل والحياة العامة. وأضافت أن هذه السياسات لم تعالج المشكلات الأمنية أو تفتح آفاق البلاد، بل أسهمت في إضعاف النسيج المجتمعي وحرمان فتيات من تحقيق أحلامهن، فضلا عن آثار نفسية واجتماعية استغرق تجاوزها سنوات طويلة. أيضا وجه حزب أذربيجان الحديث الحاكم في أذربيجان انتقادات حادة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، متهما إياه بشن حملة إعلامية وسياسية ضد البلاد والتدخل في شؤونها الداخلية عبر استغلال ملفات حساسة من بينها الحجاب والعلاقات مع إسرائيل. نتوقف الآن مع فاصل إعلاني ونتابع من بعده بإذن الله تعالى، ابقوا معنا وإلى مزيد من متفرقاتنا لهذا النهار.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا، نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد، احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

منعود لكم لنتابع برنامجنا لليوم وما تبقى من أخبارنا هذا، ونذكركم مجددا بطبعا مشروعنا الإنساني والخيري لأهلنا في غزة. أكيد وضع أهلنا في غزة يعني غني عن التعريف، والمأساة لازالت مستمرة، حرب الإبادة لازالت مستمرة، والوضع على ما هو عليه من حاجة ملحة إن كان للطعام أو للشراب وغيره من الأمور. من ضمن هذه الأمور المياه، والمياه طبعا هي أساسية بحياتنا وخاصة نحن كمسلمين. اليوم إن شاء الله تعالى من خلال هالمشروع الخيري والإنساني واللي هو صدقة جارية إن شاء الله تعالى بتكون لإلكن، في بئر ارتوازي باليمن بغزة إن شاء الله تعالى سوف يتم فتحه مجددا من ضمن الآبار يلي تم ردمها خلال الحرب. تكلفة البئر هي 22,000 دولار، وإن شاء الله تعالى بجهودكم بدنا نكمل هذا المبلغ. فاللي بحب اليوم يعمل صدقة جارية، خلونا نسأل سؤالنا لليوم، مين حابب يعمل صدقة جارية بإذن الله تعالى لإله لأولاده، تكون كمان فيها رفع درجات لإله بنفس الوقت إن شاء الله تعالى تكفيه شر المرض وشر الهم والغم. فاللي حابب اليوم يعمل صدقة جارية شارك معنا إن شاء الله تعالى، يتواصل معي عبر الواتساب على الرقم 0416727983. فإذن 0416727983، بعتوا لي رسالة ببعت لكم اللينك إن شاء الله تعالى، ومن خلاله بتتبرعوا بأي مبلغ حابين تتبرعوا فيه. فإن شاء الله تعالى كمان منتمم هذا المشروع نحن وياكم، وكمان إن شاء الله تعالى مننتهي منه بالقريب العاجل. للجميع، لكل اللي عم بيشاركوا معنا بهالمشاريع الإنسانية، الله يبارك فيكم، وكمان يبارك بكل الإخوة والأخوات اللي بدهم ينضموا لهالمشروع هيدا. كل واحد بيسأل منا يعني نفسه اليوم أنا قد ايه بدي طلع اليوم صدقة جارية، بإمكانكم حتى لو اليوم مثلا طلع من دمتكم لنقول مبلغ معين، ممكن تقولوا بكرة كمان أو بعد بكرة، فالمهم فينا نجمع خلال الأسبوع مبلغ ونطلع، يعني مش بالضرورة أنه بنفس اليوم. نحن عم نعمل هيدي الصدقة الجارية أو هيدا المشروع أنه يكون للواحد دايما تذكرة بأنه يعمل عمل خير وبنفس الوقت يعود عليه بالخير. والصدقة الجارية هي يعني من أهم الصدقات اللي الواحد بيقوم فيها، لأن اسمها جاري يعني تبقى له حتى يوم الدين. فإن شاء الله تعالى بتبقى جارية هذه الصدقة طالما الناس عم تستخدمها، وطالما انه هذه الصدقة لازالت انه متوفرة. وان شاء الله يا ربي يدلل المياه جارية عند اهلنا في غزة، ولا يعوزونا ولا يحتاجون الى المياه بانهم يروحوا ويتسولوها يعني ياخذوا مشقه كبيره حتى يوصلوا لها. فنحن ان شاء الله تعالى بنسهل عليهم وبنسهل على كل الناس يلي ما عم يوصل المي انه نامن لهم هذه المياه اللي يقدروا يستخدموها بحياتهم اليوميه، لانه هذه مياه ارتوازيه. فإن شاء الله يا رب نكون نحن عم نقدر نساعد ولو بالقليل أهلنا بغزة اللي نحن عاجزين عن أنه نوقف حدهم بالشكل الصحيح، وبنفس الوقت نخجل من أنفسنا بأنه مش قادرين نقدم لهم أكثر من هيك، ولكن بنفس الوقت هذا الخجل بيخلينا أنه نحس أنفسنا على عمل الخير ولو حتى بالقليل بقد ما فينا وباستطاعتنا إن شاء الله تعالى. فإذا مشروع البئر إن شاء الله مستمر لحتى يكمل يعني ثمنه، مثل ما عملنا بمشروع اليمن. مشروع بئر غزة تكلفته 22,000 دولار إن شاء الله، وبإذن الله بيكمل هذا المبلغ بالقريب بإذن الله تعالى. برجع بذكر مرة تانية برقم التليفون اللي هو 0416727983.

كيف تحول الذكاء الاصطناعي إلى سلاح حاسم في الحروب الحديثة؟ يشهد المجال العسكري تحولا جذريا مع تسارع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحربية، وهو ما برز بوضوح في النزاعات الجارية وأثار نقاشات دولية حادة بشأن الفرص العملياتية التي توفرها هذه التقنيات والمخاطر الإنسانية والقانونية والأخلاقية المترتبة على استخدامها. ويتسع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي عسكريا ليشمل تحليل الاستخبارات والقيادة والسيطرة والاستهداف والنيران الدقيقة بعيدة

توسع نقاشات دولية حادة بشأن الفرص العملياتية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والمخاطر الإنسانية والقانونية والأخلاقية المترتبة على استخدامه عسكرياً. وتتجلى هذه المخاطر بصورة أوضح في النزاعات التي أصبحت ساحات لاختبار التقنيات العسكرية الجديدة، حيث تتنافس الأطراف على تطوير قدراتها في الاستطلاع والاستهداف والتوجيه الذاتي، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات العملياتية. تعد الحرب الروسية الأوكرانية من أبرز ساحات اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. ففي آب أغسطس قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قوات الدفاع تستخدم أكثر من 70 نظاما مختلفا يعتمد على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لاستهداف أهداف العدو، فيما تشارك أكثر من 200 شركة أوكرانية في إنتاج طائرات بدون طيار مجهزة بهذه التقنيات. ويتمثل الهدف في تجهيز 100% من الطائرات بدون طيار الموجودة على الخطوط الأمامية بهذه القدرات، وتتيح هذه الأنظمة للطائرات بدون طيار التنقل من دون الاعتماد الكامل على نظام تحديد المواقع العالمي GPS من خلال مطابقة التضاريس، فضلا عن مقاومة الحرب الإلكترونية والتوجيه الذاتي في المرحلة النهائية. وأسهم الذكاء الاصطناعي في رفع دقة ضربات الطائرات بدون طيار من نوع FPV، كما أصبحت الضربات متوسطة المدى تستهدف اللوجستات الروسية في أعماق تصل إلى 200 كيلومتر. ولم يقتصر الاستخدام الأوكراني على هذه التقنيات على الطائرات بدون طيار، إذ نشرت أوكرانيا أيضا أبراجا آلية مضادة للطائرات بدون طيار تعتمد على الذكاء الاصطناعي في كييف. في المقابل نشر الجانب الروسي طائرات بدون طيار مزودة بقدرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تشمل التوجيه الطرفي وتقنيات الشبكات الشبكية، ومن بينها بعض نسخ أيضا إجران ومولينيا. ويعكس ذلك اتساع نطاق الاعتماد على الأنظمة الذكية في تطوير قدرات الطائرات بدون طيار لدى طرفي الحرب. قبل أن تصبح حرب إيران أول حرب ذكاء اصطناعي وفق التوصيف الأمريكي، كانت غزة قد شهدت الاختبار الأولي لهذه المنظومات على المدنيين. وتجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية مجال الطائرات بدون طيار ليشمل أنظمة تحليل المعلومات وتوليد قوائم الأهداف. ففي نيسان أبريل 2024 كشفت مجلة ماجازين 972 بلس في تحقيق استند إلى مقابلات مع 6 مصادر في استخبارات الاحتلال الإسرائيلي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طور نظاما للذكاء الاصطناعي يعرف باسم لافندر، يحدد درجة احتمالية لكل شخص في غزة تشير إلى مدى انتمائه إلى حركة المقاومة الإسلامية. وبحسب التحقيق أدرج النظام ما يصل إلى 37 ألف فلسطيني في قائمة اغتيالات، كما أشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يسمح بمقتل ما يصل إلى 20 مدنيا مقابل كل هدف من الدرجة الدنيا. أما في الولايات المتحدة فقد أسهم مشروع مافمن في تسريع تحديد الأهداف من خلال تحليل لقطات الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية. كذلك أظهرت تمارين مشروع التقارب التابعة للجيش الأمريكي استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستطلاع الأرضي الذاتي والتعرف على الأهداف في أنظمة الدفاع الجوي. في تطور آخر كشفت شركة أنثروبيك الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أن جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن والمسؤولة عن الضربات الصاروخية الدامية في السعودية، سلم الله أهلنا في السعودية، استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة في تصنيع رؤوس حربية. وجاء ذلك في تقرير أعده مطور برنامج كلود وصدر الشهر الماضي، وكشف عن إطلاق المقاتلين المتمركزين في اليمن 3 برامج لتطوير

للأسلحة باستخدام منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة بالتزامن مع شن الحوثيين خلال عطلة نهاية الأسبوع أعنف هجماتهم على السعودية حتى ذلك الوقت. تعد الطائرات بدون طيار من أبرز الاستخدامات العسكرية المتطورة للذكاء الاصطناعي، وتتميز الأسراب منها بفاعلية أكبر مقارنة بالطائرة المنفردة. فعندما تتلقى إحدى الطائرات معلومات حيوية يمكنها التصرف بناء عليها أو نقلها إلى الطائرات الأخرى ضمن السرب، وتستخدم هذه الأسراب في عمليات المحاكاة والتدريب الفعلي، كما تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات في مجموعة متنوعة من المواقف، بحيث يكون للسرب هدف شامل، في حين تستطيع كل طائرة بدون طيار التصرف بصورة مستقلة. يبرز دعم اتخاذ القرار بوصفه أحد أهم أوجه الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في البيئة العسكرية، خصوصا في المواقف التي قد يشعر فيها القادة بالتردد أو يواجهون ضغوط شديدة، إذ يمكن للخوارزميات جمع البيانات من مصادر مختلفة ومعالجتها للمساعدة في اتخاذ القرارات، ولا سيما في الظروف الحرجة. وفي العديد من الحالات تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل المواقف بسرعة وكفاءة بصرف النظر عن طبيعة الظروف المحيطة. يساعد الذكاء الاصطناعي القوات العسكرية على التعرف على الأهداف بدقة في البيئات القتالية، كما يتيح لها تكوين فهم مفصل لمنطقة العمليات من خلال فحص التقارير وغيرها من أشكال المعلومات وجمع البيانات وتحليلها بسرعة أكبر من البشر. على الرغم من مستويات الأمان المرتفعة التي تتمتع بها الأنظمة العسكرية، فإنها قد تظل عرضة للهجمات الإلكترونية، ويمكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى تعريض المعلومات السرية للاختراق أو الإضرار بالنظام بأكمله، بما قد يهدد سلامة القوات العسكرية. وفي هذا المجال يستطيع الذكاء الاصطناعي المساعدة في حماية البرامج والبيانات ومنع الأشخاص غير المصرح لهم من الوصول إليها، كما يمكن استخدامه لدراسة أنماط الهجمات الإلكترونية وتشكيل استراتيجيات حماية لمواجهتها. أما الذكاء الاصطناعي التوليدي فيمكنه المساهمة في توليد سيناريوهات من شأنها تحسين الأمن في البيئات العسكرية، مستفيدا من قدرته على تحليل كميات كبيرة من البيانات واكتشاف الأنماط واستخدام المخرجات للتنبؤ بالهجمات المستقبلية. تفرض البيئة الخطرة في ساحات المعارك عقبات عديدة أمام تقديم العلاج الطبي للجرحى وإجلائهم، خصوصا عندما يضطر الجنود والمسعفون إلى اتخاذ قرارات في ظروف صعبة. وفي مثل هذه الحالات يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم المساعدة عندما يحتاج المصابون إلى الدعم، وتستطيع الأجهزة القابلة للارتداء تقييم البيانات الطبية للجنود والمساهمة في الوصول إلى تشخيصات صعبة، كما يمكن دمج الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الجراحية الروبوتية لدعم العمليات الجراحية والإنقاذ عن بعد، ولا سيما في مناطق الحرب. ومع ذلك لا يستطيع الذكاء الاصطناعي اتخاذ هذه القرارات بصورة مستقلة نيابة عن البشر، لأنه لا يمتلك فهما للعوامل العاطفية والسياقية المرتبطة بالحالات التي تتعلق بالحياة أو الموت، ولذلك تظل مساهمته في الرعاية الطبية العسكرية مرتبطة بدعم القدرات البشرية مع بقاء القرارات المصيرية ضمن نطاق المسؤولية البشرية. في المقابل تثير هذه الاستخدامات مخاطر تتعلق بعدم موثوقية بعض الأنظمة وصعوبة التنبؤ بسلوكها، واحتمال عدم الإفراط. فإذا مستمعينا،
بينما تتواصل عملية دمج الذكاء الاصطناعي في القدرات العسكرية، يظل التحدي الأساسي متمثلا في تحقيق الاستفادة من إمكاناته التحليلية والتشغيلية، مع الحفاظ على الإشراف البشري ومراعاة الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية، ولا سيما في القرارات المتعلقة بتحديد الأهداف واستخدام القوة وحماية المدنيين. الذكاء الاصطناعي والتطور السريع يلي عم يحصل حولنا بالعالم، يا ترى هل حنبقى نحن مواكبين لهالعصر هيدا، وأيضا لهذا الذكاء الاصطناعي اللي هلأ أصبح منتشر بشكل كتير كبير حوالينا بكتير من الاستخدامات، خاصة يعني بالمؤسسات واللي بتشتغل بالكمبيوتر ويعني ما شبهه من أمور. زمان يعني بحالة الحرب ولازال يعني لحد الآن، لما مثلا طيارة بتقصف بندعي على الطيار اللي فيها، اليوم ما عاد في ندع على الطيار اللي فيها لأنه ما فيها طيار، فبدكم تدعوا على الروبوت اللي عم بحركها ولا على مين. الله سبحانه وتعالى يسلم الجميع، ويا رب يعم السلام وما نوصل لهذه الأمور اللي كل يوم عم بتسيء أكتر من أكتر، كل يوم عم بيكون في يعني للأسف قتلى وأحيانا شهداء ومأساة جديدة تتكرر في العالم العربي والإسلامي وحتى في العوالم الأخرى. عم بدل في حرب وعم بدل في مآسي عم تتجدد كل يوم بالكثير من الدول، وللأسف ما حد عم يقدر يعمل شيء حقيقي لوقف كل ما يحصل من مجازر وكل ما يحصل من آلام لهذه الشعوب. طغت الأنانية وطغت حب التملك والسيطرة على كل ما في هذه الأرض من كنوز وثروات وغيرها، فئة وحيدة تريد أن تكون هي المسيطرة وتختلق كل هذه الحروب حتى تبقى هي مسيطرة، والناس بتروح بين الإجرين للأسف. بهالخبر هيدا بنختم برنامجنا لليوم، على أمل اللقاء فيكم إن شاء الله تعالى غدا إذا كان في العمر بقية. لكم مني دائما أطيب وأجمل تحية، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 14 من تشرين أول أكتوبر لعام 2026. فجر اليمن. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدم لتخزين الوقود في صنعاء والحديدة بهدف تحييد مصادر حيوية تغذي المجهود الحربي لجماعة الحوثي، وذلك بعد بيان للتحالف تضمن تحذيرا للمدنيين بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباح المركزية في صنعاء. وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن ميليشيا الحوثي تستخدم محطة الصباح في صنعاء ومخازن الوقود في الدعم المباشر لعملها العسكري، واستخدمت مصادر حيوية مدنية في دعم عملياتها العسكرية وتهديد الملاحة الدولية. وأوضح المالكي أن العملية العسكرية تهدف إلى تحييد القدرات التي تهدد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية، قائلا إن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار عرضية بالمدنيين خلال العملية. كما أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه مدينة الظهران ومنطقة حرض، مشيرا إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بمدينة الظهران. من جهته أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار في مدينة الرياض للتحذير من خطر قبل أن يفيد بزوال ذلك الخطر عن العاصمة. ولاحقا أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة ومسيرتين بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أفادت بتعرض شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء لغارات جوية. كما قالت وسائل إعلام الحوثيين إن قصفا مدفعيا استهدف مناطق من مديرية شدا بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، في حين ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن غارات جوية استهدفت منطقة رأس عيسى في الحديدة غربي اليمن. وردا على ذلك قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. وأضاف نحذر الموظفين والمواطنين الموجودين قرب منشآت أرامكو بإخلائها. كما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين نحذر مجددا شركات الطيران في الأجواء والمطارات التي أعلننا عنها سابقا. من جهتها قالت السفارة الأمريكية بالسعودية إن على المواطنين الأمريكيين إعادة النظر في السفر إلى السعودية لمخاطر استهداف المصالح الأمريكية. من جانب آخر قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد وقوف بلاده إلى جانب السعودية، وأدان في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هجوم الحوثيين على الأراضي السعودية. طهران. تعمل إيران على تكثيف استعداداتها لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة عبر تعزيز التحصينات حول المنشآت النووية والمواقع الحساسة وإعادة بناء قدراتها الصاروخية، وذلك في إطار استعدادها لهجمات أمريكية محتملة قد تلي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. وفي لندن اتهم المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني MI5 كين ماكالوم إيران بمحاولة استهداف مواقع عسكرية في المملكة المتحدة، لافتا إلى أن المخطط المشتبه به لمهاجمة قاعدة فيرفورد. وأضاف أن طهران تسعى إلى تكثيف هجماتها داخل بريطانيا لتتجاوز نطاق الأهداف التقليدية المتمثلة في الإيرانيين المعارضين للنظام. وشملت هذه الهجمات عمليات حرق متعمد وأعمال تخريب استهدفت مواقع يهودية. تقول بريطانيا إن جهات تعمل بالوكالة عن إيران نفذتها. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسلحي جماعة الحوثي في اليمن يتصرفون بشكل سيء للغاية في ظل امتداد تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع. وأضاف للصحفيين أنه قد يطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل ودعم المصالح السعودية. وأضاف أعتقد أن الرئيس أردوغان سيلبي طلبي، وأكد أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. بيروت. تسيطر حالة من الترقب على المشهد السياسي والأمني في جنوب لبنان في ضوء ترحيل الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية إلى ما بعد إجراء انتخابات الكنيسة في إسرائيل والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما استدعى وضع خطة استباقية لمواكبة احتمال جنوح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نحو توسيع المنطقة الأمنية باستهدافه المرتفعات والتلال الممتدة بين إقليم التفاح وجبل الريحان. ويبقى ملء الفراغ ومواكبة الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر تشرين الأول الحالي الشغل الشاغل للرئيس اللبناني جوزيف عون لاستيعاب الارتدادات في حال أصر نتنياهو على توسيع المنطقة الأمنية. وعلم من مصدر سياسي معني مباشرة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بأن عون على تواصل بكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية للضغط على نتنياهو لقطع الطريق عليه في حال التأى بأنه بأمس الحاجة إلى توسيع المنطقة الأمنية، بذريعة أنها تشكل له رافعة سياسية لضمان عودته لرئاسة الحكومة. وأكد المصدر السياسي بأن عون تلقى ضمانات أمريكية بعدم إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لتوسيع هذه المنطقة بمقابل عدم توفير الذرائع له لتبرير استهدافه للمرتفعات الواقع بين إقليم التفاح وجبل الريحان. ولفت المصدر إلى أن حزب الله هو الجهة المقصودة، وقال بأن عون يستعيد عن التواصل مع الحزب بانقطاع الحوار بينهما بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتمرير رسالة في هذا الخصوص إلى حليفة، علما بأن الحزب لا يزال ملتزما بوقف النار ولا يرد على الاعتداءات والخروق الإسرائيلية. دمشق. قال مسؤول عسكري سوري رفيع إن استحداث جهاز أمن العاصمة دمشق وتعيين العميد عبد العزيز هلال الأحمد مديرا له يهدف إلى حماية أمن دمشق بشكل أكبر ومركز وكشف أي خلايا نائمة تحاول العبث بأمنها. وأعرب المسؤول العسكري عن اعتقاده بعدم وجود خطر على دمشق، لكنه لفت إلى أنه لا تزال هناك بؤر تخريبية تحاول العبث بأمن دمشق ولها أجندات وارتباطات خارجية، إضافة إلى استمرار دول كإسرائيل وإيران العبث بأمن سوريا عبر مجموعات تخريبية محلية منتشرة في أكثر من محافظة ومنطقة. ولفت المسؤول إلى وجود سفارات وبعثات دبلوماسية ومقرات هيئات ومنظمات دولية وأممية في العاصمة دمشق التي تعد مركزا سياديا مهما جدا، والعبث بأمنها سيؤدي إلى فقدان الدولة لمصداقيتها وهيبتها، وبالتالي فإن تشكيل هذا الجهاز من شأنه كبح محاولات العبث بالعاصمة. وكان العميد عبد العزيز هلال الأحمد يشغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية وأبلى فيها بلاء حسنا منذ 25 من مايو أيار من العام الماضي، وشهدت فترة قيادته الإعلان عن عمليات أمنية استهدفت مجموعات مسلحة وشخصيات عسكرية وأمنية سابقة مرتبطة بنظام الأسد المخلوع. عدن. أكد رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي مضي عملية فجر اليمن نحو هدفها النهائي المتمثل بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيدها، بما يكفل سيادة القانون ويمنع أي جماعة مسلحة من مصادرة إرادة الشعب أو تهديد أمن الجيران وخطوط الملاحة الدولية، مشددا على أنه لا رجعة عن ذلك مهما كانت التضحيات. وقال رئيس مجلس القيادة في خطاب لليمنيين بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر إن المسؤولية التاريخية اليوم لا تقتصر على إنهاء الحرب، بل تشمل أيضا الأسباب التي أعادت إنتاجها وبناء دولة لا يكون فيها السلاح وسيلة لفرض الوقائع بالقوة ولا تعلو فيها إرادة فرد أو جماعة على إرادة الشعب وسيادة القانون. وأوضح العليمي أن إطلاق فجر اليمن جاء بعد استنفاد فرص التهدئة وإصرار الميليشيات على مواصلة الحرب وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية، مضيفا أن جوهر العملية يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وإنهاء الانقلاب وإعادة السلاح وقرار الحرب والسلم إلى السلطة الحصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية. أنقرة. يخيم التوتر على العلاقات بين تركيا واليونان على الرغم من التحرك باتجاه تخفيفه عبر استئناف اجتماعات بناء الثقة التي تحظى بدعم من حلف شمال الأطلس الناتو. واتهم رئيس حزب الحركة القومية الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف الشعب دولة باهشني اتهم اليونان بالاستقواء بإسرائيل، قائلا إن اعتقاد الإدارة اليونانية أنها ستصبح أكثر قوة وأمانا من خلال التقارب مع إسرائيل أو أنها ستحميها في انتهاكها للمناطق البحرية الخالصة لتركيا يعني أنها لم تتعلم شيئا من التاريخ أو الحاضر. وقال بهشلي وهو أوثق حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان إن إعادة مشروع الربط الكهربائي الذي تسعى اليونان والإدارة القبرصية اليونانية وإسرائيل إلى تنفيذه عبر كابل يمتد تحت مياه البحر المتوسط والذي أعلنت أمريكا دعمها له، والنزاعات المتعلقة بالمناطق البحرية مع تركيا ومحاولة أثينا استئناف الأبحاث في قاع البحر إلى الواجهة تكشف عن البعد الدولي لهذه القضايا. الحسكة السورية. باشرت وحدات الأمن الداخلي في مدينة الحسكة السورية انتشارها في شوارع المدينة في إطار تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به وحظر إطلاق النار تحت أي ظرف. وصدر القرار الاثنين الماضي ويقضي بحصر حمل السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء أداء مهامها بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والحد من مظاهر الفوضى وترويع الأهالي. ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز السلام العامة وفرض حالة من الانضباط الأمني داخل المدينة بما يسهم في حماية السكان والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، وبعد أيام من التوتر على خلفية أعمال شغب نفذها مسلحون في مدينة الحسكة استدعت الاستنفار الأمني. ويقضي القرار بمنع حمل السلاح والتجول به لغير العسكريين أو رجال الأمن وحظر إطلاق النار لأي سبب كان وحصر حمل السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، مشددا على أن السلاح يحصر حصرا بيد الدولة ممثلة بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية أثناء تأدية مهامها الرسمية فقط. العلاقات المصرية الهولندية. تجددت التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأمستردام على خلفية توقيف الناشط أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وزميل له في هولندا، وسط مطالبات برلمانية مصرية بالإفراج عنهما واحتجاجات أمام السفارة الهولندية بالقاهرة. وطالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره الهولندي بمعرفة ملابسات التوقيف وسرعة الإفراج عن المواطن المصري، فيما دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان إلى توضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحق ناصر وضمان حقوقه. وجاء توقيف ناصر وزميله صباح الأحد خلال توجههما للمشاركة في مظاهرة مؤيدة للحكومة المصرية أمام مقر سفارتها في لاهاي، شارك فيها عشرات من أبناء الجاليات المصرية بأوروبا لإظهار دعمهم لموظفي السفارة، عقب مظاهرة مناهضة للحكومة نظمها الناشط أنس حبيب أمام مقرها الأسبوع الماضي. وامتدت تداعيات الواقع إلى القاهرة حيث احتشد العشرات أمام السفارة الهولندية للمطالبة بالإفراج عن ناصر وسط مخاوف من تجدد التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأمستردام على خلفية مظاهرات السفارات التي جرت في وقت سابق. الرياض. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية تعرض للاستهداف مساء أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود دون وقوع إصابات أو وفيات. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي الرياض أصيب 4 أشخاص بينهم امرأتان ورجل وطفل، وتعرض 15 منزلا سكنيا لأضرار مادية محدودة جراء سقوط حطام صاروخين جرى اعتراضهما وتدميرهما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحالف باسم الدفاع المدني. القاهرة. تستضيف القاهرة يومي الأربعاء والخميس اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من حركة فتح وحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني، وفق ما ذكرته مصادر فلسطينية. وتتركز المباحثات على معالجة الانقسام الداخلي وتعزيز فرص استعادة الوحدة الفلسطينية، وتناقش ملف دخول حماس والجهاد إلى منظمة التحرير الفلسطينية بحسب المصادر، كما تشمل النقاشات سبل تهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات سياسية تمهيدا لإجراء الانتخابات الفلسطينية ضمن مساع تستهدف توحيد الصف الفلسطيني. وكان الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر السبت الماضي مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر أيلول 2027 بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. عمان. في وقت يكثف فيه الأردن جهوده لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن تهريب عصابات إسرائيلية للمخدرات إلى المملكة الأردنية باستخدام البالونات والطائرات المسيرة، مستفيدة من ارتفاع أسعار المخدرات في السوق الأردنية. وبحسب الصحيفة البريطانية تستغل عصابات التهريب ارتفاع أسعار المخدرات في الأردن، إذ تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن سعر كيلوغرام الحشيش في المملكة يصل إلى 7500 جنيه استرليني في الأردن، أي نحو 9932 دولارا أمريكيا بعد ارتفاع حاد خلال العامين الماضيين، فيما تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن قيمته في السوق الأردنية تزيد بنحو 15 مرة على سعره في إسرائيل. وأفاد الديلي تلغراف بأن قوات الأمن الأردنية كثفت دورياتها وحدثت أبراج المراقبة الحدودية وطائراتها المسيرة في مواجهة عمليات تهريب تشمل كميات كبيرة من المواد المخدرة. وأظهرت أرقام رسمية اطلعت عليها الصحيفة أنه منذ بداية العام الحالي اعترضت القوات الأردنية أكثر من 15,000 حبة كبتاجون ونحو 20,000 كيلوغرام من الميثامفيتين الكريستالي و6,000 قالب من الحشيش وكميات كبيرة من أنواع مخدرات أخرى. الفاتيكان. كشفت الفحوصات الطبية إصابة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بالسرطان الغدد الرئوي وفق ما أعلنه الفاتيكان أمس، مبينا أن الأطباء استأصلوا الفص السفلي من رئته اليمنى في عملية جراحية أكدت نتائج التشخيص الأول لحالته. وقال الفاتيكان في بيان طبي صدر بعد الجراحة إن البابا الذي يبلغ من العمر 71 عاما بقي في غرفة العمليات لمدة 3 ساعات تقريبا. وأوضح البيان أن الجراحة نفسها استغرقت قرابة 90 دقيقة، وأضاف كانت الجراحة ناجحة ولم تكن هناك أي مضاعفات. وفي وقت سابق أمس أدخل بابا الفاتيكان ليو إلى مستشفى جيميلي في روما على بعد 9 كيلومترات شمال الفاتيكان لإجراء العملية الجراحية ولم تكن طبيعة التشخيص معلنة حينها. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 14 من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن. رد إمام مسجد في ملبورن على مزاعم ربطتها النيابة العامة في دولة الإمارات بمحاولة مزعومة لاختطاف طائرة تابعة لشركة فلاي دبي، ويواجه مساعد الطيار همام الهمام اتهامات بمحاولة السيطرة على طائرة كانت تتجه إلى تل أبيب في 30 سبتمبر الماضي قبل أن يتمكن الركاب وأفراد الطاقم من السيطرة عليه. ويقول المدعون الإماراتيون إن الهمامي تعرض للتطرف من خلال ارتباطات له بمسجد ماي سنتر في مدينة ملبون أثناء دراسته في أستراليا. ونشر إمام ومؤسس المسجد سمير محتدي مقطع فيديو قال فيه إن الأشخاص الصالحين واجهوا دائما اتهامات باطلة. من جهته أكد الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية إنه لا يوجد أي دليل على أن المسجد دعم أو تساهل مع العنف. سيدني. عثرت فرق الأمن الحيوي التابعة لوزارة الزراعة الفيدرالية على عش للنمل الناري الأحمر في مركز إنفيلد للخدمات اللوجستية والنقل، وذلك في المنطقة الغربية الداخلية من مدينة سيدني، ما دفع السلطات إلى التحرك سريعا لمنع انتشار هذه الحشرة الغازية. وأكد برنامج القضاء على النمل الناري بعد إجراء تحاليل جينية إن الحشرات المكتشفة هي من نوع النمل الناري الأحمر المستورد، ويرجح أنها وصلت إلى أستراليا عبر إحدى حاويات الشحن القادمة من خارج أستراليا. وأعلنت وزيرة الزراعة في ولاية نيو ساوث ويلز تارا مورياتي إن السلطات ستفحص جميع العقارات الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 500 متر من موقع الاكتشاف. وأكدت أن الفرق المختصة لم تعثر حتى الآن على مستعمرات إضافية، لكنها تواصل عمليات المراقبة والتحقق لضمان القضاء على أي انتشار محتمل في أسرع وقت ممكن. كما تعتزم السلطات توسيع نطاق المراقبة والمعالجة ليشمل منطقة يصل نصف قطرها إلى كيلومترين خلال الأسابيع المقبلة. ويحذر مجلس الأنواع الغازية في أستراليا من أن انتشار النمل الناري قد يكلف الاقتصاد الأسترالي ما يصل إلى ملياري دولار سنويا، ويصنف هذا النوع ضمن أكثر الأنواع الغازية خطورة في العالم، إذ يمكن أن تتسبب لسعاته في إصابات خطيرة للبشر والحيوانات، كما يشكل تهديدا كبيرا للأنظمة البيئية المحلية. وأوضح خبراء الحشرات في وزارة الزراعة إن النمل المكتشف في سيدني لا يرتبط جينيا بالتفشي المعروف للنمل الناري في جنوب شرق كوينزلاند. وكانت أستراليا قد سجلت وصول النمل الناري لأول مرة عبر ميناء بريزبن عام 2001، فيما تمكنت السلطات من القضاء على اكتشاف سابق لهذا النوع في ميناء بوتاني بسيدني عام 2014. وقال ريس بيانتا مدير المناصرة في مجلس الأنواع الغازية إن الحادثة تذكر بأهمية الاستثمار المستمر في إجراءات الأمن الحيوي والرقابة الحدودية. وأضاف قائلا إن النمل الناري منتشر في العديد من الدول الشريكة تجاريا لأستراليا، ما يجعل سرعة اكتشاف أي حالات جديدة أمرا أساسيا لمنع استقراره وانتشاره داخل أستراليا. بريزبن. تلقت إحدى السيدات في ولاية كوينزلاند مجموعة من الغرامات، حيث كانت تقود السيارة ومعها 5 أطفال بالسيارة بدون حزام الأمان وبدون كراسي لهم، وأصغر طفل كان داخل السيارة عمره 4 أشهر وكان يجلس في حضن أخته البالغة من العمر 5 سنوات. ولم يكن مع السائقة التي تقود هذه السيارة رخصة قيادة أيضا، وتلقت غرامات وصلت قيمتها إلى 7,000 دولار مع خصم 23 نقطة منها وبموعد لمحاكمتها. وعلم أن هذه النقاط ستذهب منها عندما تعود إليها الرخصة في المستقبل. أدلايد. اضطرت طائرة تابعة لطيران الإمارات كانت متجهة إلى دبي للعودة إلى أدلايد بعد وقت قصير من إقلاعها، وذلك إثر ورود تقارير عن وجود مشكلة في أحد المحركات. وكانت الرحلة التي تحمل رقم EK441 قد غادرت مطار أدلايد عند الساعة 10:29 مساء يوم الاثنين الماضي، وحلقت في الجو لمدة تقارب 1:40. ولم تكن الطائرة قد غادرت حدود الولاية حتى اضطرت لإلغاء رحلتها والعودة إلى أدراجها، حيث أفاد ركاب لوسائل إعلام محلية بأن قائد الطائرة أبلغهم بوجود حريق في المحرك. وعادت الطائرة إلى مدينة أدلايد ووصلت في 2:11 فجر يوم الثلاثاء. وصرح متحدث باسم مطار أدلايد للشبكة بأن شاحنات الإطفاء كانت متواجدة كإجراء احترازي، وذلك عند عودة الرحلة وهبوطها على المدرج. وقال المتحدث لقد عاد الركاب إلى منازلهم أو تم توفير إقامة فندقية لهم، وأضاف قائلا إننا نعلم أنه قد تم حجز رحلات بديلة للركاب على متن رحلة طيران الإمارات المتجهة إلى مدينة دبي هذه الليلة. وأشار المطار إلى أن السبب وراء الحريق كان خللا ميكانيكيا، كما أكد متحدث باسم طيران الإمارات عودة الرحلة إلى أدلايد بسبب خلل فني. وقال المتحدث إن الطائرة هبطت دون أي حوادث ونزل الركاب وأفراد الطاقم بسلام، وتابع قائلا من المقرر أن تقلع الرحلة رقم EK441 مجددا متجهة إلى دبي في 10:35. وستتولى طيران الإمارات ترتيب أوضاع الركاب الذين لديهم رحلات ربط تالية. واختتم المتحدث قائلا تعتذر طيران الإمارات عن أي إزعاج قد يكون نتج عن ذلك، إلا أن سلامة الركاب والطاقم تحظى بأقصى درجات الأهمية ولن يتم التهاون بشأنها. كيمبرا. حذرت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت من تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجه أستراليا مع تزايد احتمالات استعانة حكومات أجنبية معادية بأفراد وعصابات إجرامية محلية لتنفيذ أعمال تخريبية وإثارة الفوضى داخل أستراليا. وفي تصريحات لها لصحيفة هيرالد سان، كشفت باريت عن مخاوفها بشأن مستقبل الأمن الأسترالي مع اقتراب عام 2027. وأوضحت باريت إن بعض الجهات المرتبطة بدول أجنبية تستغل شبكات الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات قد تشمل التخريب والتدخل الأجنبي وإثارة التوترات بين المجتمعات وصولا إلى أعمال إرهابية. ومن أخطر ما كشفته مفوضة الشرطة إن بعض الأشخاص قد ينفذون اعتداءات مقابل مبالغ مالية دون أن يعرفوا أن الجهة التي تقف وراء العملية مرتبطة بحكومة أجنبية. وتثير هذه التحذيرات مخاوف من استمرار تطور التهديدات الأمنية خلال العام المقبل، خصوصا مع تداخل أنشطة الجريمة المنظمة والتدخلات الأجنبية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكدت باريت أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخبارات لحماية المجتمع الأسترالي ومواجهة هذه المخاطر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في

0: العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

تكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفوان بن عسال المرادي أن رجلا من أهل البادية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يناديه بصوت له جهوري: يا محمد يا محمد. فقلنا: ويحك، اخفض من صوتك، فإنك قد نهيت عن هذا. قال: لا والله حتى أسمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاؤم. قال: أرأيت رجلا أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب. رواه الترمذي وابن حبان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: دقيقة تربوية. إن الكلمة الطيبة كلمة الحق، كالشجرة الطيبة ثابتة سامقة مثمرة، ثابتة لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها رياح الباطل ولا تقوى عليها معاول الطغيان، وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان، سامقة متعالية تطل على الشر والظلم والطغيان من علٍ، وإن خيل إلى البعض أحيانا أن الشر يزحمها في الفضاء، مثمرة لا ينقطع ثمرها لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن. وإن الكلمة الخبيثة كلمة الباطل كالشجرة الخبيثة، قد تهيج وتتعالى وتتشابك، ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى، ولكنها تظل نافشة هشة، وتظل جذورها في التربة قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض، وما هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرض، فلا قرار لها ولا بقاء. دقيقة تربوية.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9702831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشست الهيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park. نستمع الآن لفضيلة الدكتور زغلول النجار رحمه الله تعالى في درس من دروس تفسير القرآن الكريم.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وتقبل الله منا ومنكم الطاعات، ويعني كتبنا جميعا ممن عتقت رقابهم من النار إن شاء الله، وأحيانا إن شاء الله جميعا إلى رمضان القادم. نبدأ اليوم إن شاء الله بصورة البلد، وهي صورة مكية، وكما أشرنا أن أغلب الجزء 30 هو صور مكية، وصور مكية تدور حول قضية العقيدة بصفة عامة. ويستشهد ربنا تبارك وتعالى في هذه الصور بالعديد من خلقه على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته. فتبدأ الصورة بقسم من الله سبحانه وتعالى، وقلنا مرات عديدة أن ربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده. فإذا جاءت الآية الكريمة بصيغة القسم، كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم، يعني وسيلة تنبيه للمسلمين على أهمية هذا الأمر. وقلنا أيضا في مرات عديدة سابقة أن نفي القسم في اللغة العربية هو مبالغة في توكيد القسم، لا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا، أو أن هذا الأمر على قدر من الوضوح والبيان والمنطق أنه لا يحتاج إلى قسم. فنفي القسم في اللغة العربية هو وسيلة من وسائل المبالغة في التأكيد على الأمر المقسم به. فربنا يقول لا أقسم بهذا البلد، والبلد المقصود هنا هو مكة المكرمة. طيب، يعني كان مفروض للمسلمين أن ينتبهوا لهذا القسم، يعني لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بمكة المكرمة؟ يعني للأسف الشديد ما في أحد يعني حاول أن يقول لماذا جاء القسم بهذه المدينة. أشرنا في لقاءات سابقة إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق في البدء أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، وشاءت إرادة الله تعالى أن يمايز هذه الأرض الأولى إلى 7 أرضين قبل أن يمايز السماء الأولى إلى 7 سماوات. وقلنا أن سورة البقرة الآية 29 فيها يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وقلنا في سورة فصلت برضو فيها عرض لهذا، يعني قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض إثية طوعا أو كرها خلت أتين طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. فواضح جدا من القرآن الكريم أن الله تعالى خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يمايز الأرض الأولى إلى 7 أرضين قبل أن يمايز السماء الأولى إلى 7 سماوات. طيب، ربي مايز هذه الأرض الأولى بإنزال الحديد، ولذلك يعني قلنا أن الحديد هو العنصر الوحيد الذي جاء باسم صورة من صور القرآن الكريم اسمها صورة الحديد. والإنسان يعرف 105 عنصر من عناصر الأرض، والعنصر الوحيد الذي سمي باسم صورة هو الحديد. برضو ما في أحد سأل نفسه لماذا الحديد، لأن لولا إنزال الحديد ما كانت الأرض صالحة للعمران. يعني الأرض كغيرها من كثير من كواكب المجموعة الشمسية خلقها ربنا تبارك وتعالى على هيئة كومة من الرماد لا تصلح للحياة، وسبحان الله كل الكواكب الخارجية بعد المريخ أبقاها ربنا تبارك وتعالى على هذه الهيئة حتى يرينا حقيقة بدء الأرض، كيف بدأ الأرض. كومة من الرواد لو وقفت عليها ذبابة تغوص فيه فلا تصلح في الحياة. أنزل ربنا تبارك وتعالى الحديد، فالحديد كما يصلنا الحديد الآن على آيات النيازك والشهب، طبعا كثافته عالية، سرعته الكونية عالية، اخترق كومة الرماد هذه واستقر في قلبها. وعندما يكون لدينا يعني جسم كوني يتحرك بسرعة كونية ويقف، يعني تتحول هذه الطاقة هذه السرعة العالية إلى حرارة يسميها العلماء باسم حرارة الاستقرار. الحديد انصهر يعني آلاف الدرجات المئوية صهر، وصهر كومة الرماد هذه وميزها إلى 7 أرضين بتباين نسبة الحديد من قلب الأرض إلى سطح الأرض، يعني حديد قلب الأرض 90%، والنيكل هو من عائلة الحديد 9%، العناصر الخفيفة 1%، الحديد في قشرة الأرض 5.6%. فتناقص نسبة الحديد من قلب الأرض إلى سطحها هو الذي ميز هذه الأرض الأولى إلى 7 أرضين. وقلنا أن أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسم لنا الفواصل بين هذه الأرضين السبع بدقة شديدة، لأن الهزة عبارة عن موجات اهتزازية، والموجات الاهتزازية عندما تنتقل من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل الكثافة تنكسر، فترسم لنا بانكسارها الحدود الفاصلة بين هذه الأرضين السبعة، لب صلب لب سائل 3 أوشحة، أوشح أدنى أوشح أوسط أوشح أعلى ما دون القشرة والقشرة، دول 7 أرضين. وقلنا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير إلى أن الأرضين السبع كلها في داخل أرض ما هذه، يقول من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم الخيامة من 7 أرضين، وفي رواية خسف به إلى 7 أرضين. ويقول اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. طيب إنزال الحديد مش بس مايز الأرض إلى 7 أرضين، ده أخرج كل الغلاف الغازي للأرض وكل الغلاف المائي للأرض، فالأرض غمرت بالماء غمرا كاملا، لم تكن هناك يابسة نتيجة لخروج ماء الأرض. ثم فجر ربنا تبارك تعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحمامها فوق قاع هذا المحيط الغامر، فتكونت حافة يسميها العلماء الحافة في وسط المحيط، سبب ميد أوشانيك ريدج، الحافة في وسط المحيط. وسبحان الله كل محيطات الأرض الحالية، كل محيط من المحيطات الحالية في وسط هذه الحافة، الحافة في وسط المحيط. طبعا كل ما تثور البراكين ترتفع الحافة، كل ما تثور البراكين ترتفع الحافة. أول قمة برزت فوق مستوى سطح الماء كانت أرض مكة المكرمة. والله يا إخوة أخوات، يعني لو إحنا بس عرفنا الناس بهذه الحقيقة لأسلم أغلب أهل الأرض. أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى كانت أرض الحرم المكي، ربي بعث الملائكة تبني الكعبة المشرفة على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، فإذا قالوا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يعني لم يضعه أحد من الناس. ويؤكد هذه الحقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أول من طاف بالبيت الملائكة، هو الذين بنوا الكعبة وهم أول من طاف بها، هل أول من طاف بالبيت الملائكة. طيب الكعبة بنيت على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، ومع استمرار تدفق الحمم البركانية زادت مساحة هذه الجزيرة، فتحولت مع مرور الزمن إلى قارة واحدة يسمى العلماء اسم القارة الأم أو أم القارة أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك تعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، بدأت القارات تنزاح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية. وقلنا أنه في جميع الحالات بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة. الآن بعد مكة المكرمة عن أطراف القارات السبعة متساوي تماما 13,600 كيلومتر. هذا ليس كلامي، هذا قياس من صور الأقمار الصناعية، يعني علماء كبار قاموا بهذا العمل قاسوا. مش عارف الملاحدة والمعادين للإسلام إيه مضايقهم من هذا الحقيقة، يعني مش عايزين يقبلوا هذا، مش عايزين. لسه بقرأ مبارح ولا أمس بالليل يعني، واحد يقول الأرض كرة وأي نقطة عليها ممكن تكون مركز الأرض. أنا لا أقول مركز الأرض، لأن مركز الأرض ككرة في قلبها، أقول مركز اليابسة، مكة المكرمة مركز اليابسة، لأنها هي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. ولو إحنا بصينا على الخرطة حتى نظرة عادية نلاحظ مركزية مكة المكرمة من اليابسة. أيضا من الأخطاء اللي بيقعوا فيها كثير من المشايخ، كثير من الناس بيقولوا أن السر في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أن بوابة السماء فوق المسجد الأقصى. هذا كلام غير صحيح. ربي قادر على أن يعرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى سدرة المنتهى مباشرة أو من أي بقعة على وجه الأرض، هذا ملكه، يعني من يقف أمام الأمر الله. لكن أراد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد للناس جميعا أن حرمة الأقصى من حرمة الكعبة المشرفة، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يعني الناس مش قادرة تفهم ليه ليه ليه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له سأل يا رسول الله ما أول مسجد عبد الله تعالى فيه في الأرض، أو سأل يقول له أي مسجد وضع في الأرض أول، قال المسجد الحرام، قيل ثم أي، قال المسجد الأقصى، الفترة بينهما قال 40 عاما. طبعا المسجد الحرام بني قبل خلق الإنسان بملايين السنين، بني قبل خلق الإنسان يعني بملايين السنين. طيب اللي بنوا المسجد الحرام هو الذين بنوا المسجد الأقصى، ولذلك لابد أن يدرك المسلمون أن هذا المسجد الأقصى ليس أي بناء وليست أي أرض حتى يستهان به. يعني كثير من المسلمين يقولون إيه المانع، يعني مسجد هندو لابني غيره، مسجد هندو لابني غيره، لا البقعة، يعني البقعتين دول شرفهما ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الحرم المكي، يقول إن هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أراد أن يعرف بها. طب أخوانا يعني ما عرفش إحنا كيف نغفل عن هذه الحقائق. يعني مكة المكرمة هي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، وكل اليابسة نمت منه. مكة المكرمة هي وسط اليابسة الآن، وبعد مكة عن أطراف القارات السبع متساوي تماما 13,600 كيلومتر. وهناك عشرات البحوث معمولة في هذه القضية، وأنا يمكن نشرت على الموقع بعض هذه المراجع، يعني من الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله، كان من أبرز علماء الهندسة المساحية على مستوى العالم، وكان أول من أشار إلى مركزية مكة المكرمة من اليابسة. أنا تابعته بعد ذلك يعني بكتابة في هذا الموضوع، لكن لست أنا الأصل. وبعدين أحد الإخوة المعاصرين الدكتور وزيري برضو مهندس وأستاذ في كلية الإمارة جامعة القاهرة، يعني نشر هذا الكلام بتوثيق علمي مؤكد أن بعد مكة المكرمة عن أطراف القارة السبع متساوي تماما. فعندنا ثلاث حقائق تبرر هذا القصد. أولا أن أرض الحرم المكي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. ثانيا أرض الحرم المكي هو وسط اليابسة الآن وفي كل الأزمنة، يعني جميع الخرائط العلمية التي أقيمت لليابسة عبر العصور الجغرافية القديمة ترينا بوضوح أن مكة المكرمة في وسط اليابسة. ثالثا في الإسقاط الأفقي لخرائط العالم نجد أن خط الطول الوحيد الذي يشير إلى النجم القطبي إلى الشمال الحقيقي هو خط طول مكة المكرمة. ويمكن أنا أشرت في لقاء سابق أن الإنجليز فرضوا علينا خط طول غرينتش كخط طول الأساس بحد السيف، كانوا هما الدولة المهيمنة المسيطرة على العالم، فرضوا خط طول غرينتش. خط طول غرينتش خط معين لأنه يميل إلى الغرب 7.5 درجات، يعني لما رسمت خرائط العالم موازية لخط طول غرينتش شوهوا خرائط العالم. وقلت لو أن المسلمين وعوا أهمية هذه الحقيقة توسط مكة من اليابسة، أن خط طول مكة المكرمة هو خط طول الوحيد الذي يتجه إلى نجم القطب، وطالبوا في مؤتمرات الجيوفيزياء الدولية، وهذا المؤتمر يعقد كل سنتين مرة، جعل خط طول مكة المكرمة هو خط طول الأساس، يعني اللي على شرقه شرق واللي غرب منه غرب وهو خط طول الأساس. سبحان الله، خط المقابل خط الجرينتش، لأن الخطوط دي عبارة عن دوائر، خطوط الطول ليس خطوط رأسية، هي دوائر على الكرة. يعني الخط المقابل خط الغرينتش بيضطروا يعرجوه طلعوه في البحر، لأنه هو بيسموه خط زمن الصفر، يعني اللي يعبره بينتقل من يوم ليوم، ما صحش يكون قاعدين امام بعض كده وانا اقول النهارده السبت واللي قدامي يقول لا النهارده الاحد، ما ينفعش تلخبط الورد. فبيضطروا يعرجوه وطلعوه في الميه. سبحان الله، الخط المقابل لخط المكة المكرمة كله في البحر، كله في البحر، فلا يحدث هذه المشكلة. فعندنا ثلاث شواهد تبرر هذا القسم، لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم قسما مغلظا بمكة المكرمة. طيب ربي غني عن قسم العباد، القسم سببه إيه؟ أن أرض الحرم المكي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. أرض الحرم المكي فتوسط اليابسة الآن وعبر الأزمنة السابقة بسر مكة وسط اليابسة. ثالثا، خط طول مكة المكرمة هو خط طول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي إلى النجم القطبي، وهذا في الإسقاط الأفقي لخرائط العالم، لأنه هي كرة الكل بيشير النجم القطبي، لكن لما نسقطه يعني على أرضية مسطحة في هذه الطاولة نجد خط طول الوحيد الذي يتجه إلى النجم القطبي مباشرة هو خط مكة المكرمة. والله يا إخوة وأخوات، هذه الحجج الثلاث وضفنا لهم أيضا يعني أول بيت بني على سطح الأرض هو الحرم المكي، هذه الحجج لو وضحناها للناس لأجل أسلم أغلب هذه الأرض، لأن الأصل في الإنسان الخير والشر حال عارض عليه. لعلي أوضحت لحضراتكم يعني السبب في هذا القسم العظيم من رب العالمين، لا أقسم بهذا البلد. وبعدين خطاب موجه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنت حل بهذا البلد، يعني زاد هذا البلد تشريفا وتكريما وتعظيما، أنك يا محمد ولدت فيه، أنك أقمت فيه أغلب عمرك، 43 سنة قضاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 53 سنة قضاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، 53 سنة. قل وأنت حل بهذا البلد. بعض المفسرين يقولون أن من عظمة القرآن الكريم أن الكلمة تحمل معاني عديدة، ولذلك كان كمال القرآن الكريم مع اختصاره، يعني الإيجاز مع الكمال المطلق، وليس هذا لغير كلام الله سبحانه وتعالى. فقالوا أنت حل تحمل أيضا أن الأمور أصبحت حلال لك في هذا البلد، يعني ما لم يحله ربنا تبارك وتعالى لغيره أحله لك. فالإحلال يعني هنا الإقامة، والحل يعني السماح الرضا بما تعمل. قل له لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لأن رب العالمين يعني أباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في مكة ساعة من نهار في يوم الفتح، يعني فتح مكة ولم يقاتل صلى الله عليه وسلم، لكن كان مباحا له صلى الله عليه وسلم. فقال وأنت حل بهذا البلد، يعني ما لم أحله لغيرك أحللته لك بهذا البلد، والمعنيان سليمان. ووالد وما ولد، يعني بعض المفسرين يقول هذا قسم بإبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل اللذان رفع أقل قواعد من البيت، وهذا جائز. بعضهم يقول لا، ده آدم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء من نسله، يعني وجائز أيضا، لكن إطلاقه المعنى أفضل، يعني أن الله سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته أو دعا في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام كل ذريتهما، يعني كل بني آدم كانوا موجودين في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما. وإعمار الأرض عن طريق التزاوج هي من أعظم علامات طلاقة القدرة الإلهية، يعني من يقدر على ذلك إلى رب العالمين؟ يعني ممكن الإنسان يعمل تمثال ويجعل هذا التمثال يتزاوج وينجب ذرية؟ لا. فإطلاق المعنى أولى، ووالد وما ولد، أن الله تعالى من طلاقة قدرته أودع كل ذرية آدم وحواء عليهما السلام في صلبهما أو صلب كل منهما في لحظة خلقهما. فإذا القرآن يقول وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فربي بيقسم بدليل على قدرته، على طلاقة قدرته، أنه أودع في صلب أبوين آدم وحواء، في الشفرة الوراثية في صلب آدم وحواء، يعني كل ذريتهم، يعني كل الخلق الذين خلقوا والموجودون الآن والذين سيخلقون من بعدنا إلى قيام الساعة. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الرسول أنعزل أو لا نعزل؟ قال أعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب، ما في حد حيخلق إلا وله في علم الله كتاب، وربي يعرفنا فردا فردا بأسمائنا وأعمالنا قبل أن نوجد في هذه الحياة. أعزلوا أو لا تعزلوا، فما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. لذلك بأرى أن في ووالد وولد هو قسم بطلاقة القدرة الإلهية التي أودعت في أصلاب كل الأحياء ذرياتهم، مش بس الإنسان، الإنسان والحيوان والنبات. والله يا إخوة أخوات، يعني لو نشوف بس عملية إنبات النبات، يعني كيف ينبت النبات وكيف البذرة الواحدة تستمر سلالتها لآلاف السنين لملايين السنين، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال ووالد وما ولد، وخص الإنسان هنا لكرامة الإنسان، الإنسان أكرم خلق الله وأشرف خلق الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. طب جواب القسم إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. شوف كم شيء أقسم به ربنا تبارك وتعالى، كم أمر ورد بهم القسم. قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، في شدة، إن الحياة دي للمعاناة، هذه ليست دار خلود وليست دار بقاء، هي دار امتحان واختبار وابتلاء، حياة مليئة بالشدائد مليئة بالمحن، واللي يعدي هذه الشدائد والمحن بنجاح سيكون من أهل الجنة، واللي حيفشل وينشغل بهذه الدنيا انشغالا كاملا وينسى أن له خلود في حياة قادمة هيروح النار. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وبعد تنتقل الآيات، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني وهذا يعني سؤال توبيخي للذين ينشغلون بالدنيا انشغالا كاملا وينسون الآخرة وهي دار الخلود، أيحسب أن يقدر عليه أحد؟ وهو أيضا يعطي بعض النماذج للكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل وقت، لأن القرآن لكل زمان ومكان. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبذا، أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني المفسرين يقولون أو المفسرون يقولون أن هذا نزل في بعض كبار مشركي قريش الذين كانوا يتباهون بالكرم والجود وفتح بيوتهم للضيوف وللناس، أو في إنفاق المال لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصد عن دين الله. فهذا يقول أحسب أن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أحسب أن لم يره أحد؟ أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عمل الناس صغيرها وكبيرها، والملائكة تدون على كل منا عملنا وأفعالنا وأخوالنا، والإنسان سيحاسب عن عمله هذا. فسواء الآيات نزلت في حالات خاصة في مكة المكرمة في زمن الوحي، والقرآن أصلا لكل

طبعًا. ألم نجعل له عينان يعرفنا بيمن علينا بخلقتنا سوية؟ يعني تخيلوا كده أن الواحد له عين واحدة مثلا، كان شكله يكون مقبول، ما هو مقبول أبدا. ألم نجعل له عينين؟ والرؤية بالعينين هي التي تجسم الرؤية في الدماغ، وطبعا تجعل الإنسان يرى الأمر في أبعاده الصحيحة. ولو تأملنا مثلا لهذا البصر أو الإبصار في الإنسان، والله من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. قال ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين. القدرة على النطق عند الإنسان من أعظم دلالات قدرة الخالق سبحانه وتعالى. يعني أجهزة النطق عندنا، اللسان، الشفتين، الأحبال الصوتية، يعني شيء بديع للغاية. يعني بذكرنا بأفضاله علينا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. المسلمين أيضا اختلفوا في تفسير النجدين، ولكن المطلوب بهم يعني المقصود منهما أنهما طريقة الخير والشر كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، طريقة الخير والشر. وكلاهما صعب، لأن النجد هو المرتفع من الأرض. يعني ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد في حديث صحيح أن المقصود بالنجدان هما طريقة الخير والشر. فلا اقتحم العقبة. العقبة يعني المنطقة شديدة الوعورة في الصحراء، يعني المنطقة المرتفعة صعبة المرور فيها. العقبة يعني العائق الذي يخفى أمام الإنسان في المرور. فلا اقتحم العقبة. قل وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ربي بيعظم هنا فك الرقاب. فك الرقاب طبعا نقول عتق رقبة يعني شرعها بالكامل، وفك رقبة يعني مساهمة في عتق الرقبة. يعني عتق الرقبة أكبر عند الله من فك الرقبة. يعني وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. صحيح كان يعني قرآن تنزل ومكة المكرمة مليئة بالعبيد، والعالم من حولها كله مسألة العبودية كانت منتشرة، والعباد كانوا يعني تساء معاملتهم كثيرا. فربي أراد يعني إكراما للإنسان أن يحل هذه القضية، فشجع على فك الرقاب وعلى عتق الرقاب. وهذا المفهوم أيضا ينطبق في زماننا، يعني المعتقلون، الأسرى الذين تساء معاملتهم في أي مكان في العالم، زي إخواننا في بورما مثلا الآن، الذي يساعد في فك رقاب هؤلاء والدفاع عنهم، يعني من أعظم الأعمال رب العالمين. يعني الأسرى في سجون بعض الدول العربية والإسلامية الآن يعني يسامون أسوأ صور العذاب. يعني كان سجون سوريا ولا مصر ولا اليمن ولا الإمارات ولا، يعني حقيقة يعني هي نوع أسوأ من العبودية. يعني وقال الذي نزل في سيدنا أبو بكر عليه رضي الله عنه اشترى بلال من سيده وعتق رقبته. إنما هو الحكم مطلق. فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة. المساعدة في المحافظة على كرامة الإنسان ليس بالضرورة بالعبودية، لأن العبودية كانت الأمر السائد في زمانهم، لكن فك أسر الأسير، فك أسر المسجون ظلما وعدوانا، فك أسر المضطهدين، يعني كثير من بلاد العالم. كل هذا من أعظم القربات عند رب العالمين. يوم ذي مسغبة، المسغبة شدة الجوع. يعني كثير من أماكن العالم نرى فيها مجاعة، غزة الآن فيها مجاعة رهيبة للغاية. يعني محدش المسلم يفكر مثلا أن يودي زكاة ماله مثلا لأهل غزة. يعني أمة مسلمة محاصرة برا وبحرا وجوا، شلئين كسرة القبس شلئين. طيب إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. يتيم على الإطلاق، والقريب أولى. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ذا متربة يعني مش لاقي إلا تراب، يعني من شدة حاجته يكاد يسف التراب. أو مسكينا ذا متربة. ثم كان الذي

آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يعني أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أن يصبر على شدائد هذه الحياة، وأن يكون رحيما بغيره من الناس. إلا الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة الذين يؤخذون إلى اليمين ويقادون إلى الجنة، يعني يساقون إلى الجنة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الذي لا يفعل ذلك سيكون من أهل اليسار الذين يساقون إلى النار، عفنا الله وعفاكم منها إن شاء الله. عليهم نار مؤصلة مغلقة، يعني جهنم مغلقة يرمى فيها، الله يجرنا ويجركم جميعا منها، لا يخرج منها. يعني عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني لا يسمحون بأحد من دخل النار يخرج منها. فرسالة هذه الصورة الكريمة على قصرها رسالة عظيمة للغاية، تدعو إلى أولا معرفة قيمة الحرم المكي، لا أقسم بهذا البلد، معرفة قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ولد وعاش أغلب عمره في هذا البلد. وطبعا عندنا أدلة كثيرة أن آدم عليه السلام سكن مكة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، وهذا معنى من معاني التأكيد على وحدة رسالة السماء، التأكيد على الأخوة بين الأنبياء. يعني سلسلة الأنبياء واحدة ودينهم واحد. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات، لضرائر، يعني أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذا إشارة لوحدانية الله سبحانه وتعالى، كما أن إلهنا واحد فلا بد وأن تكون هداية البشرية واحدة. فدين الله هو الإسلام الذي علمه لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام، وبعث به سلسلة طويلة من الأنبياء، ثم أتمه وحفظه في القرآن الكريم. طبعا أنا عندي دروس كثيرة في يعني من هذه الصورة الكريمة، لكن لا أريد أن أطيل عليكم فيها. سيدنا رسول الله يقول يا أيها الناس إنما هما النجدان، نجد الخير ونجد الشر، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. يعني لابد المسلم أن يكون من أهل الخير إن شاء الله تعالى. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعه واسعه من المنتجات الغذائيه المستورده والمحليه باسعار منافسه، بالاضافه للخضار والفواكه واللحوم الطازجه يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل انواع الديلي واللحوم المصنعه اللذيذه. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
6: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
3: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في حلقة اليوم من بداية الهداية يعرض الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أمين إلى آداب التيمم. فما هو التيمم لغة وشرعا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا شك أن التيمم الحديث عنه يكون بعد الحديث عن الوضوء وبعد الحديث عن الغسل، لأنه بدل عنهما، ولذلك كان من حقه أن يؤخر. وكذلك هذا من باب التأدب مع الآية الكريمة المباركة التي قدمت الحديث عن حدث الأصغر ثم الحدث الأكبر ثم عن التيمم كبدل. التيمم في اللغة هو القصد. التيمم في اللغة هو القصد. فالإنسان يقول لآخر: يممت دارك، أي قصد هذا الدار، وهكذا. فإذا هو من حيث اللغة هو القصد، والقصد هو العزم والنية في هذا. ولذلك سيأتي معنا أن التيمم لا يكون بغير نية اتفاقا. لماذا؟ لأن معنى التيمم يتضمن معنى النية في الأصل. وفي الشرع هو إيصال التراب المنبت، لأن عند السادة الشافعية اشترطوا في التراب أن يكون منبتا. عند السادة الحنفية قالوا التراب الطاهر، يعني عندهم الصعيد الطاهر.
2: هناك فرق بين التراب والرمل.
3: نعم، الحنفية عندهم ضابط وهو أنه كل ما كان من جنس الأرض لا يلين ولا ينطبع بالنار فيجوز به التيمم. وبالتالي وسعوا كثيرا فيما يستعمل للوضوء، وهذا لعله فيه سعة على المرضى في المستشفيات أو غيرها.
2: لذا كان الرمل لا يستعمل، لأنه منه يعمل الزجاج، يعني ينطبع في النار.
3: الرمل عندهم يستعمل،
2: نعم،
3: لكن بعض هذا الأنواع التي ممكن أن تنطبع لا يمكن، لكن عندهم الجص والرمل والحجر كله ممكن أن والجدار إذا لم يكن يعزله الدهانات وما شابه ذلك الطلاء، هذا فكله يتيمم عليه ويتيمم به عند أبي حنيفة رحمه الله. الإمام الشافعي رضي الله عنه اشترط في التراب أن يكون منبتا، وبالتالي عنده لا يجوز أن يتيمم الإنسان بغير التراب المنبت الطاهر. فلذلك لا يتيمم بالجص، لا يتيمم بالحجارة، لا يتيمم بما ليس فيه غبار في الحقيقة هذا الأمر. ولذلك عند السادة الشافعي يعرفونه هو إيصال التراب يعني المنبت إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة بشرائط مخصوصة. هذا الأمر، هذا هو التيمم الذي هو بدل عن الوضوء، وهو نفسه أيضا بدل عن الغسل.
2: ما هي هذه الشرائط الخمسة؟
3: الشرائط طبعا وجود الأعذار، هناك وجود الأعذار مثل السفر والمرض، كذلك دخول وقت الصلاة. لأن عند السادة الشافعية ينبغي عندهم في الوضوء كما في التيمم كما نعلم، لأنه بدل ولأنه بدل ضعيف، بالتالي لا يجوز أن يصلي بالتيمم لواحد أكثر من صلاة يعني مفروضة في هذا الأمر. وطلب الماء بعد دخول الوقت، يعني لمن يظن أنه قد يوجد هناك ماء، أما الذي تيقن بعدم وجود الماء فلا يجب عليه طلب الماء. لأن من تيقن عدم الوجود طلب الماء حينها يكون من باب العبث، أما من ظن أن هناك ماء فينبغي أن يتحقق من طلب الماء. ثم تعذر استعمال الماء، إما تعذر استعمال الماء كما قلنا لمرض أو لأنه يحتاج هذا الماء
2: للشرب مثلا نعم. أو للطبخ، فأثر الشرب والطبخ على أن يستعمله في الوضوء
3: يقدم لأن الوضوء له بدل
2: إذا كان في ندرة للمياه.
3: نعم طبعا إذا لم يكن يعني هذا الماء لا يكفيه إما للشرب وإما للتيمم فينبغي أن يبقيه للشرب لأن هذا يعني من باب التفاضل أو معرفة الأولويات أو تقديم ما هو أولى. ثم المسألة الأخرى التراب الطاهر الذي له غبار فإن خلطه جص أو رمل أو ما شبه ذلك لم يجوز التيمم به. هذه الأمور التي تشترط في مسائل التيمم.
2: بحث التيمم مولانا بالنسبة لموضوع المرض، أي مرض يباح له صاحبه أن يتيمم؟
3: طبعا المرض هنا لما نقول المرض الذي يمنع من استعمال الماء وليس كل مرض. طبعا ما يتألم
2: من
3: رأسه هذا لا يعني أنه
2: يتيمم.
3: نعم أو من يتألم من قدميه بالتيمم ليس هناك،
2: يعني قد يكون صاحب جراحة أو يكون مريضا مرضا جلديا
3: في المواضع التي سيصيبها التيمم،
2: اليدين والوجه
3: يصيبها
2: والرجل.
3: نعم يعني هناك مسائل مثلا قلنا لأن هذا الإنسان المعذور الذي يمنعه هذا المرض من استخدام الماء هنا ينتقل إلى البدل. أما إذا كان المرض لا يمنع من استخدام الماء في الحقيقة هذا ليس بعذر،
2: نعم.
3: إنما العذر هو الذي يمنعك من استعمال ما وجب عليك استعماله، نعم. حينها يكون هذا من باب العذر.
2: ما هي فرائض التيمم؟
3: قلنا أن طبعا الفرائض التيمم بداية النية عند السادة الشافعية قالوا لا بد فيه من النية، وهم اتفقوا هنا مع بقية المذاهب في اشتراط النية للتيمم، لأن أولا لأنه عبادة، ثانيا لأنه بدل عن الوضوء فلا بد في البدل أن ينوى على أنه طهارة، ثالثا لأنه ليس بالماء الطهور عند بقية المذاهب وإنما هو بالتراب، والتراب في الأصل ملوث وليس بمطهر إنما يطهر بالنية. في هذا الأمر إذن هو لا بد له من نية حتى يكون كما يقول الإمام الجصاص الفرق بين التراب والماء أن التراب إنما أصبح طهورا بالجعل وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بينما هناك وينزل عليكم من السماء فوصفه الله تعالى بأنه طهور. فهنا اتفق أهل العلم على أن التيمم لا بد له من نية، ونحن نعلم عند السادة الشافعية النية شرط في الوضوء وكذلك هي في التيمم لأنه بدل عنه، لأنه بدل عنه فالبدل يأخذ حكم المبدل، لكن بقية العلماء فرقوا بين الأمرين. إذن حتى يتحقق أنه عبادة لا بد من نية، لأنه بدل عن الوضوء فيجب أن يأخذ حكم المبدل عنه، لأنه بالتراب التراب في الأصل ملوث ويصبح مطهرا بالنية. إذن هذا الأمر الأول. الفرض الآخر يلي هو مسح الوجه،
2: نعم،
3: ولا بد من تعميم الوجه الذي حددناه سابقا
2: كما الماء،
3: نعم. وهو من منبت الشعر عادة إلى أسفل الذقن طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا، هذا ينبغي أن يعمم بالمسح لأنه كما يجب تعميم الأعضاء في الغسل يجب تعميمها في المسح،
2: نعم.
3: هذا الأمر. وثم بعد ذلك هناك مسح اليدين إلى المرفقين على القول الجديد في المذهب والمعتمد.
2: هل من حكمة تبينها علماء الفقه من جعل التيمم فقط يصيب الوجه واليدين، يعني لم يشمل سائر أعضاء الوضوء فقط اقتصر على الوجه واليدين، هل من حكمة في ذلك؟
3: الحقيقة هو التيسير في بداية، يعني كلما اشتد الأمر وسع الشارع علينا في هذا الباب. الأصل في حتى في مسائل الحدث الأصغر يعني في الطهارة في الوضوء، الأصل الطهارة من الحدث الأصغر وهو كنجاسة متفق عليها ينبغي أن يتفق على أنه يحتاج إلى الغسل، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله حينما قيل له تركت السنة وأخذت برأيك، قال لو قلت برأيي لأوجبت الغسل من البول ولا أوجبت الوضوء من الحدث الأكبر، لأن ذلك نجاسة مختلف فيها وهذا نجاسة متفق عليها. فإذا لماذا الأمر؟ لعدة حكم، الشارع فرق بين هذا وهذا، طبعا لا شك من هذه الحكم أن تكرار الوضوء يجعل في الأمر حرجا، لو كان الغسل من الحدث الأصغر لكان في الأمر مشقة على الناس، ولذلك بدل أن يغسل الكل غسل الأطراف،
2: نعم
3: غسل الأعلى والأسفل واليمين واليسار كأنما غسل الكل، فجعل غسل البعض هنا بدل عن الكل،
2: نعم
3: من أجل التيسير على الإنسان، لأن في هذا الموطن حرج لو تكرر بهذا الشكل لأصبح هناك حرج. ثم طبعا هناك مسائل طبية في هذا الأمر، نحن نعلم أن ما يكون من الحدث الأصغر يكون من مسانة في موضع واحد، وأن ما يكون من الحدث الأكبر يحتاج إلى تجديد الدورة الدموية، والغسل هو الذي يجدد هذه الدورة في الحقيقة. المسألة هنا في التيمم، الإنسان الحقيقة خلق من تراب ومن ماء،
2: سبحان الله،
3: وكأنه في الحالتين يتذكر أنني أنا حفنة من ماء ومع شيء
2: من التراب،
3: يعني أنا حفنة من تراب مع شيء من الماء، صح. كأنما يتذكر بهذا يعود إلى أصله، يعني منها خلقناكم. فهنا يتذكر الإنسان أنه من أين بدأ وإلى أين سيعود، وحتى الإنسان يتذكر أنه هو له حد معين، له مقام معين ينبغي أن لا يتجاوز هذا المقام، وحتى يعلم فقره إلى الله وتذلله بين يدي الله، وتذكر نعمة الله عليه في الخلق. الحقيقة التيمم له أبعاد من هذه المسائل، منها التذكر والموعظة وتذكير الإنسان بحالة الحاجة، وهو لا شك أنه إنما ينتقل للتيمم في حالة فقره وفي حالة عجزه، وبالتالي يتذكر أنه كيف افتقر في هذه الحالات، إذن هو ينبغي أن لا يتكبر، لا ينبغي أن لا يغتر، ينبغي أن لا يستغني أو أن لا يتظاهر بالغنى عن نعم الله أو عن عطاء الله أو عن إمداد الله عز وجل.
2: مولانا، عرفنا أن للتيمم شرائط 5 وفرائض 4.
3: نعم، ومنها الترتيب، قلنا لأن الترتيب في أصل الوضوء كذلك، منها الترتيب هنا أنه البدل كذلك ينبغي أن يرتب. نعم.
2: بالنسبة للسنن، هل له سنن؟
3: السنن طبعا سنن الوضوء كثيرة. نبدأ يعني بداية، طبعا يستطيع الإنسان إذا أراد أن يتوسع في الأمر أن يجعل هناك سنن كثيرة وآداب كثيرة، لأنه في الحقيقة كل الآداب التي يستطيع أن يفعلها الإنسان عند أي طهارة لازمة في هذا الباب من حيث المقام الذي يكون فيه. لكن السنن هنا طبعا التسمية عند الوضوء، وذكرنا أنها هي كذلك من سنن الوضوء، وهي كذلك من سنن التيمم. ثم التيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا التيمم في هذه الأمور، فكذلك ينبغي أن نقدم اليمين على اليسار في هذا الأمر. ثم الموالاة بين هذه الأفعال أو بين فرائض الوضوء، ينبغي أن يوالي بينها وأن لا يفصل بينها بفاصل، يوزع هذه الأفعال بحيث لا تكون كأنها فعل واحد.
2: كنا قد أحببنا أن يعني نعرف المستمع كيفية التيمم، ولكن طبعا المذياع لا يفي بالغرض كما يجب لو كان البرنامج متلفزا، ولكن على كل قدر المستطاع كيف يمكن للإنسان أن يتيمم من التراب؟
3: طبعا الإنسان ينبغي أن يقصد بداية الصعيد الطاهر، التراب المنبت كما قلنا، ثم بعد ذلك يسمي الله سبحانه وتعالى بداية كسنة، ويضرب يديه على
2: بكفيه
3: طبعا على الصعيد الطاهر. وإذا كان قالوا هذه من آداب التيمم، أنه إذا حمل الكفان
2: شيئا
3: من التراب كثير أنه أن يخفف
2: يضرب
3: حتى لا يتأذى، لأنه ربما يحمل هناك بعض الحصى أو ما شابه ذلك، فيضرب هكذا حتى يخفف، يضرب كفيه بعضهما
2: أفقيا
3: نعم أفقيا بهذه المسائل، ثم يأخذ لوجهه
2: مجامع وجهه
3: نعم يمسح وجهه بكلتا يديه،
2: نعم.
3: ثم بعد ذلك يضرب ضربة أخرى ويجعل يده اليسرى تمسح على يده اليمنى، لأنه
2: كف اليسرى يمسح اليد اليمنى.
3: نعم، بعض العلماء جعلوا أنه لو مسح بالثلاثة أصابع من بداية الكف وانتهى به عند المفرق
2: بالخارج،
3: ثم من باطن اليد بالأصابع الأخرى هكذا،
2: نعم،
3: ويجمع كفه حتى لا يذهب ما علق بها من غبار،
2: نعم،
3: ثم يأخذ بعد ذلك
4: بالأصابع
3: الثلاثة هكذا إلى منتهى المرفق ثم يعود بها من باطن اليد والذراع إلى آخر الأصابع وهكذا يكون قد انتهى التيمم.
4: وطبعا ما ينقض الوضوء ينقض التيمم.
3: طبعا هذه نواقض الوضوء طبعا هي ينقضه ما ينقض التيمم وينقضه وجود الماء في غير وقت الصلاة. هذا مما ينقض التيمم.
4: هل التيمم هو خص فقط بأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟
3: طبعا الحديث يدل على ذلك. الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يدل على أنه خصوصية. نحن تحدثنا أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة وإنما هو كان عاما في شرائع الأنبياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. أما في شأن التيمم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مما يدل على أن هذا خصوصية وأنه من التيسير على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن في هذا الأمر مع ما فيه كذلك فيه تيسير أننا لم نؤمر بمسح الرأس لأنه بعد ذلك يكون يعني في إشكال وحرج كبير، وكذلك في غسل القدمين، كذلك في مسح القدمين، كذلك لأنها غالبا تكون في حذاء وما شابه ذلك مما يضر بالإنسان. فلا شك نشعر أن مسائل الطهارة فيها مراعاة لنظافة الإنسان ولطهارة الإنسان. وطبعا كما قلنا أنها في هذه الحالة تذكر الإنسان بافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى.
4: نقرأ فقط ما جاء في هذا الباب أداب التيمم. فإن عجزت عن استعمال الماء لفقده بعد الطلب أو لعذر من مرض أو لمانع من الوصول إليه من سبع أو حبس، أو كان الماء لحاجة تحتاج إليه لعطشك أو عطش رفيقك، أو كان ملكا لغيرك ولم يبع إلا بأكثر من ثمن المثل، أو كانت بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك، فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة، ثم اقصد صعيدا طيبا عليه تراب خالص طاهر لين، فاضرب عليه بكفيك ضاما بين أصابعك، وانوي استباحة فرض الصلاة، وامسح بهما وجهك مرة واحدة، ولا تتكلف إيصال الغبار إلى منابت الشعر خف أو كثف، ثم انزع خاتمك واضرب ضربة ثانية مفرقا بين أصابعك، وامسح بهما يديك مع مرفقك، فإن لم تستوعبهما فاضرب ضربة أخرى إلى أن تستوعبهما، ثم امسح إحدى كفيك بالأخرى وامسح بين أصابعك بالتخليل، وصل به فرضا واحدا وما شئت من النوافل، فإن أردت فرضا ثانيا فاستأنف له تيمما آخر. في الغد نتابع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينز تاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.

0: ابن حزم علم من أعلام الإسلام في الأندلس.
1: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام،

0: هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ولد في مدينة قرطبة عاصمة الأندلس فجر الأربعاء آخر رمضان عام 84 و300 للهجرة، واختلف في أصله، فقيل إنه فارسي الأصل، وقيل إنه من أصل نصراني إسباني كما أورد ابن حبان.
1: نشأ ابن حزم في بيت ثراء ووزارة وعلم ومعرفة، فقد كان أبوه أحمد ذا علم وثقافة وله مؤلفات، وكان من أصدقاء الحاجب المنصور الذي استبد بحكم الأندلس. وقد بلغت صلة المنصور بوالد ابن حزم أن اتخذه وزيرا، وكان يستخلفه على المملكة أثناء غيابه. وقد توفي عام 42 للهجرة يوم كان عمر ابنه علي بن حزم 18 عاما.
0: أخذ ابن حزم العلم عن عدد من علماء عصره وأئمة زمنه في الأندلس، الذي تعرف إلى كثير منهم في مجالس أبيه، حيث كان أبوه أديبا وعالما، فتأثر ابن حزم وأفاد عقلا وعلما من تلك المجالس.
1: ومن أبرز شيوخ ابن حزم أبو علي الحسين بن علي الفاسي، وكان هذا من أهل العلم والفضل مع العقيدة الخالصة، كما كان عاقلا عالما ممن تقدم في الصلاح والنسك الصحيح في الزهد في الدنيا والاجتهاد للآخرة.
0: ومن شيوخه أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي وأحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، وهناك شيوخ آخرون تلقى عنهم ابن حزم في كل فن، ومن تلاميذ ابن حزم الحميدي صاحب كتاب جذوة المقتبس، وهو الذي أدخل كتب ابن حزم إلى المشرق.

يعتبر ابن حزم من أصحاب الموسوعات الذين عرفتهم الأندلس، وقد فهم الإسلام على أنه جماع لكل العلوم.

0: وأنا أسهر بقنديل.
1: فقال ابن حزم:
0: هذا الكلام عليك لا لك، لأنك طلبت العلم وأنت في تلك الحال رجاء تبديلها بمثل حالي، وأنا طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته، فلم أرجو به إلا علو القدر في الدنيا والآخرة فأفحمه.
1: كان ابن حزم ذكي الفؤاد، قوي الحجة، بارع الدليل، حاضر البديهة، واسع الأفق، حسن التصرف، كثير المعرفة. وكان يتنقل بين كشاطبة وبلنسيا، واستقر بعد الترحال في بادية لبلة، فقصده الطلبة والمريدون، وقضى بقية حياته بين التدريس والتأليف.
0: كان ابن حزم كثير الإنتاج، إذ بلغت تأليفه حوالي 400 مجلد تشتمل على 80,000 ورقة، كما يروي ذلك ابنه الفضل المعروف بأبي رافع، ولكن فقد أكثرها، منها على سبيل المثال الفصل في الملل والأهواء والنحل، وإبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد.
1: ومن أبرز كتبه التي وصلت إلينا جمهرة أنساب العرب، المحلى بالآثار في شرح المحلى بالاختصار، جوامع السيرة، الإحكام في أصول الأحكام، حجة الوداع، ومسائل أصول الفقه.

0: كان ابن حزم رحمه الله إمام المذهب الظاهري في الأندلس، ذلك المذهب الذي يعتمد على ظاهر كتاب الله وسنة نبيه وكذلك إجماع الصحابة، وهو ينكر القياس ويبطله.
1: وكان ابن حزم بداية مالكيا ثم شافعيا، إلى أن استحسن المذهب الظاهري فتحول إليه حتى وفاته. ومؤسس هذا المذهب أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني المعروف بالظاهري. ولقد توسع ابن حزم وتعمق في هذا المذهب وأضاف إليه كثيرا من الأصول.

0: توفي ابن حزم في قرية مونتليشم وقد بلغ من العمر 72 سنة في 28 من شعبان عام 56 و400 للهجرة، قضاها في التأليف والتبحر في العلوم إلى أن أضحى علما من أعلام الإسلام في الأندلس.
1: كان لابن حزم في الآداب والشعر نفس واسع وباع طويل، ومن القصائد التي ارتجلها دفاعا عن الإسلام قصيدة تعدادها 36 بيت في مطلعها:
0: من المحتمي لله رب العوالم ودين رسول الله من آل هاشم، محمد الهادي إلى الناس بالتقى وبالرشد والإسلام أفضل قادم، عليه من الله السلام مرددا إلى أن يوافي البعث كل العوالم. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
2: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي، تنفيذ رامز بكداش.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 14 من تشرين أول أكتوبر لعام 2026. فجر اليمن. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدم لتخزين الوقود في صنعاء والحديدة بهدف تحييد مصادر حيوية تغذي المجهود الحربي لجماعة الحوثي، وذلك بعد بيان للتحالف تضمن تحذيرا للمدنيين بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباح المركزية في صنعاء. وأوضح المتحدث باسم تحالف اللواء الركن تركي المالكي أن ميليشيا الحوثي تستخدم محطة الصباح في صنعاء ومخازن الوقود في الدعم المباشر لعملها العسكري، واستخدمت مصادر حيوية مدنية في دعم عملياتها العسكرية وتهديد الملاحة الدولية. وأوضح المالكي أن العملية العسكرية تهدف إلى تحييد القدرات التي تهدد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية، قائلا إن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار عرضية بالمدنيين خلال العملية. كما أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه مدينة الظهران ومنطقة حرض، مشيرا إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بمدينة الظهران. من جهته أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار في مدينة الرياض للتحذير من خطر قبل أن يفيد بزوال ذلك الخطر عن العاصمة. ولاحقا أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة ومسيرتين بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أفادت بتعرض شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء لغارات جوية. كما قالت وسائل إعلام الحوثيين إن قصفا مدفعيا استهدف مناطق من مديرية شدا بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، في حين ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن غارات جوية استهدفت منطقة رأس عيسى في الحديدة غربي اليمن. وردا على ذلك قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض، وأضاف نحذر الموظفين والمواطنين الموجودين قرب منشآت أرامكو بإخلائها. كما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين نحذر مجددا شركات الطيران في الأجواء والمطارات التي أعلننا عنها سابقا. من جهتها قالت السفارة الأمريكية بالسعودية إن على المواطنين الأمريكيين إعادة النظر في السفر إلى السعودية لمخاطر استهداف المصالح الأمريكية. من جانب آخر قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد وقوف بلاده إلى جانب السعودية، وأدان في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هجوم الحوثيين على الأراضي السعودية. طهران. تعمل إيران على تكثيف استعداداتها لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة عبر تعزيز التحصينات حول المنشآت النووية والمواقع الحساسة وإعادة بناء قدراتها الصاروخية، وذلك في إطار استعدادها لهجمات أمريكية محتملة قد تلي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. وفي لندن اتهم المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني MI5 كين ماكالوم إيران بمحاولة استهداف مواقع عسكرية في المملكة المتحدة، لافتا إلى أن المخطط المشتبه به لمهاجمة قاعدة فيرفورد. وأضاف أن طهران تسعى إلى تكثيف هجماتها داخل بريطانيا لتتجاوز نطاق الأهداف التقليدية المتمثلة في الإيرانيين المعارضين للنظام. وشملت هذه الهجمات عمليات حرق متعمد وأعمال تخريب استهدفت مواقع يهودية. تقول بريطانيا إن جهات تعمل بالوكالة عن إيران نفذتها. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسلحي جماعة الحوثي في اليمن يتصرفون بشكل سيء للغاية في ظل امتداد تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع. وأضاف للصحفيين أنه قد يطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل ودعم المصالح السعودية. وأضاف أعتقد أن الرئيس أردوغان سيلبي طلبي، وأكد أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. بيروت. تسيطر حالة من الترقب على المشهد السياسي والأمني في جنوب لبنان في ضوء ترحيل الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية إلى ما بعد إجراء انتخابات الكنيسة في إسرائيل والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما استدعى وضع خطة استباقية لمواكبة احتمال جنوح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نحو توسيع المنطقة الأمنية باستهدافه المرتفعات والتلال الممتدة بين إقليم التفاح وجبل الريحان. ويبقى ملء الفراغ ومواكبة الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر تشرين الأول الحالي الشغل الشاغل للرئيس اللبناني جوزيف عون لاستيعاب الارتدادات في حال أصر نتنياهو على توسيع المنطقة الأمنية. وعلم من مصدر سياسي معني مباشرة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بأن عون على تواصل بكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية للضغط على نتنياهو لقطع الطريق عليه في حال التأى بأنه بأمس الحاجة إلى توسيع المنطقة الأمنية، بذريعة أنها تشكل له رافعة سياسية لضمان عودته لرئاسة الحكومة. وأكد المصدر السياسي بأن عون تلقى ضمانات أمريكية بعدم إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لتوسيع هذه المنطقة بمقابل عدم توفير الذرائع له لتبرير استهدافه للمرتفعات الواقع بين إقليم التفاح وجبل الريحان. ولفت المصدر إلى أن حزب الله هو الجهة المقصودة، وقال بأن عون يستعيد عن التواصل مع الحزب بانقطاع الحوار بينهما بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتمرير رسالة في هذا الخصوص إلى حليفه، علما بأن الحزب لا يزال ملتزما بوقف النار ولا يرد على الاعتداءات والخروق الإسرائيلية. دمشق. قال مسؤول عسكري سوري رفيع إن استحداث جهاز أمن العاصمة دمشق وتعيين العميد عبد العزيز هلال الأحمد مديرا له يهدف إلى حماية أمن دمشق بشكل أكبر ومركز وكشف أي خلايا نائمة تحاول العبث بأمنها. وعرب المسؤول العسكري عن اعتقاده بعدم وجود خطر على دمشق، لكنه لفت إلى أنه لا تزال هناك بؤر تخريبية تحاول العبث بأمن دمشق ولها أجندات وارتباطات خارجية، إضافة إلى استمرار دول كإسرائيل وإيران العبث بأمن سوريا عبر مجموعات تخريبية محلية منتشرة في أكثر من محافظة ومنطقة. ولفت المسؤول إلى وجود سفارات وبعثات دبلوماسية ومقرات هيئات ومنظمات دولية وأممية في العاصمة دمشق التي تعد مركزا سياديا مهما جدا، والعبث بأمنها سيؤدي إلى فقدان الدولة لمصداقيتها وهيبتها، وبالتالي فإن تشكيل هذا الجهاز من شأنه كبح محاولات العبث بالعاصمة. وكان العميد عبد العزيز هلال الأحمد يشغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية وأبلى فيها بلاء حسنا منذ 25 من مايو أيار من العام الماضي، وشهدت فترة قيادته الإعلان عن عمليات أمنية استهدفت مجموعات مسلحة وشخصيات عسكرية وأمنية سابقة مرتبطة بنظام الأسد المخلوع. عدن. أكد رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي مضي عملية فجر اليمن نحو هدفها النهائي المتمثل بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيدها، بما يكفل سيادة القانون ويمنع أي جماعة مسلحة من مصادرة إرادة الشعب أو تهديد أمن الجيران وخطوط الملاحة الدولية، مشددا على أنه لا رجعة عن ذلك مهما كانت التضحيات. وقال رئيس مجلس القيادة في خطاب لليمنيين بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر إن المسؤولية التاريخية اليوم لا تقتصر على إنهاء الحرب، بل تشمل أيضا الأسباب التي أعادت إنتاجها وبناء دولة لا يكون فيها السلاح وسيلة لفرض الوقائع بالقوة ولا تعلو فيها إرادة فرد أو جماعة على إرادة الشعب وسيادة القانون. وأوضح العليمي أن إطلاق فجر اليمن جاء بعد استنفاد فرص التهدئة وإصرار الميليشيات على مواصلة الحرب وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية، مضيفا أن جوهر العملية يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وإنهاء الانقلاب وإعادة السلاح وقرار الحرب والسلم إلى السلطة الحصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية. أنقرة. يخيم التوتر على العلاقات بين تركيا واليونان على الرغم من التحرك باتجاه تخفيفه عبر استئناف اجتماعات بناء الثقة التي تحظى بدعم من حلف شمال الأطلس الناتو. واتهم رئيس حزب الحركة القومية الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف الشعب دولة بهشني اتهم اليونان بالاستقواء بإسرائيل، قائلا إن اعتقاد الإدارة اليونانية أنها ستصبح أكثر قوة وأمانا من خلال التقارب مع إسرائيل أو أنها ستحميها في انتهاكها للمناطق البحرية الخالصة لتركيا يعني أنها لم تتعلم شيئا من التاريخ أو الحاضر. وقال بهشلي وهو أوثق حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان إن إعادة مشروع الربط الكهربائي الذي تسعى اليونان والإدارة القبرصية اليونانية وإسرائيل إلى تنفيذه عبر كابل يمتد تحت مياه البحر المتوسط والذي أعلنت أمريكا دعمها له، والنزاعات المتعلقة بالمناطق البحرية مع تركيا ومحاولة أثينا استئناف الأبحاث في قاع البحر إلى الواجهة تكشف عن البعد الدولي لهذه القضايا. الحسكة السورية. باشرت وحدات الأمن الداخلي في مدينة الحسكة السورية انتشارها في شوارع المدينة في إطار تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به وحظر إطلاق النار تحت أي ظرف. وصدر القرار الاثنين الماضي ويقضي بحصر حمل السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء أداء مهامها بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والحد من مظاهر الفوضى وترويع الأهالي. ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز السلام العامة وفرض حالة من الانضباط الأمني داخل المدينة بما يسهم في حماية السكان والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، وبعد أيام من التوتر على خلفية أعمال شغب نفذها مسلحون في مدينة الحسكة استدعت الاستنفار الأمني. ويقضي القرار بمنع حمل السلاح والتجول به لغير العسكريين أو رجال الأمن وحظر إطلاق النار لأي سبب كان وحصر حمل السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، مشددا على أن السلاح يحصر حصرا بيد الدولة ممثلة بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية أثناء تأدية مهامها الرسمية فقط. العلاقات المصرية الهولندية. تجددت التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأمستردام على خلفية توقيف الناشط أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وزميل له في هولندا، وسط مطالبات برلمانية مصرية بالإفراج عنهما واحتجاجات أمام السفارة الهولندية بالقاهرة. وطالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره الهولندي بمعرفة ملابسات التوقيف وسرعة الإفراج عن المواطن المصري، فيما دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان إلى توضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحق ناصر وضمان حقوقه. وجاء توقيف ناصر وزميله صباح الأحد خلال توجههما للمشاركة في مظاهرة مؤيدة للحكومة المصرية أمام مقر سفارتها في لاهاي، شارك فيها عشرات من أبناء الجاليات المصرية بأوروبا لإظهار دعمهم لموظفي السفارة، عقب مظاهرة مناهضة للحكومة نظمها الناشط أنس حبيب أمام مقرها الأسبوع الماضي. وامتدت تداعيات الواقع إلى القاهرة حيث احتشد العشرات أمام السفارة الهولندية للمطالبة بالإفراج عن ناصر وسط مخاوف من تجدد التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأمستردام على خلفية مظاهرات السفارات التي جرت في وقت سابق. الرياض. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية تعرض للاستهداف مساء أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود دون وقوع إصابات أو وفيات. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي الرياض أصيب 4 أشخاص بينهم امرأتان ورجل وطفل، وتعرض 15 منزلا سكنيا لأضرار مادية محدودة جراء سقوط حطام صاروخين جرى اعتراضهما وتدميرهما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحالف باسم الدفاع المدني. القاهرة. تستضيف القاهرة يومي الأربعاء والخميس اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من حركة فتح وحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني، وفق ما ذكرته مصادر فلسطينية. وتتركز المباحثات على معالجة الانقسام الداخلي وتعزيز فرص استعادة الوحدة الفلسطينية، وتناقش ملف دخول حماس والجهاد إلى منظمة التحرير الفلسطينية بحسب المصادر، كما تشمل النقاشات سبل تهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات سياسية تمهيدا لإجراء الانتخابات الفلسطينية ضمن مساع تستهدف توحيد الصف الفلسطيني. وكان الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر السبت الماضي مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر أيلول 2027 بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. عمان. في وقت يكثف فيه الأردن جهوده لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن تهريب عصابات إسرائيلية للمخدرات إلى المملكة الأردنية باستخدام البالونات والطائرات المسيرة، مستفيدة من ارتفاع أسعار المخدرات في السوق الأردنية. وبحسب الصحيفة البريطانية تستغل عصابات التهريب ارتفاع أسعار المخدرات في الأردن، إذ تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن سعر كيلوغرام الحشيش في المملكة يصل إلى 7500 جنيه استرليني في الأردن، أي نحو 9932 دولارا أمريكيا بعد ارتفاع حاد خلال العامين الماضيين، فيما تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن قيمته في السوق الأردنية تزيد بنحو 15 مرة على سعره في إسرائيل. وأفادت ديلي تلغراف بأن قوات الأمن الأردنية كثفت دورياتها وحدثت أبراج المراقبة الحدودية وطائراتها المسيرة في مواجهة عمليات تهريب تشمل كميات كبيرة من المواد المخدرة. وأظهرت أرقام رسمية اطلعت عليها الصحيفة أنه منذ بداية العام الحالي اعترضت القوات الأردنية أكثر من 15,000 حبة كبتاجون ونحو 20,000 كيلوغرام من الميثامبتين الكريستالي و 6,000 قالب من الحشيش وكميات كبيرة من أنواع مخدرات أخرى. الفاتيكان. كشفت الفحوصات الطبية إصابة بابا الفاتيكان ليو 14 بالسرطان الغد الرئوي وفق ما أعلنه الفاتيكان أمس، مبينا أن الأطباء استأصلوا الفص السفلي من رئته اليمنى في عملية جراحية أكدت نتائج التشخيص الأول لحالته. وقال الفاتيكان في بيان طبي صدر بعد الجراحة إن البابا الذي يبلغ من العمر 71 عاما بقي في غرفة العمليات لمدة 3 ساعات تقريبا. وأوضح البيان أن الجراحة نفسها استغرقت قرابة 90 دقيقة، وأضاف كانت الجراحة ناجحة ولم تكن هناك أي مضاعفات. وفي وقت سابق أمس أدخل بابا الفاتيكان ليو إلى مستشفى جيميلي في روما على بعد 9 كيلومترات شمال الفاتيكان لإجراء العملية الجراحية ولم تكن طبيعة التشخيص معلنة حينها. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 14 من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن. رد إمام مسجد في ملبورن على مزاعم ربطتها النيابة العامة في دولة الإمارات بمحاولة مزعومة لاختطاف طائرة تابعة لشركة فلاي دبي، ويواجه مساعد الطيار همام الهمام اتهامات بمحاولة السيطرة على طائرة كانت تتجه إلى تل أبيب في 30 سبتمبر الماضي قبل أن يتمكن الركاب وأفراد الطاقم من السيطرة عليه. ويقول المدعون الإماراتيون إن الهمامي تعرض للتطرف من خلال ارتباطات له بمسجد ماي سنتر في مدينة ملبون أثناء دراسته في أستراليا. ونشر إمام ومؤسس المسجد سمير محتدي مقطع فيديو قال فيه إن الأشخاص الصالحين واجهوا دائما اتهامات باطلة. من جهته أكد الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية إنه لا يوجد أي دليل على أن المسجد دعم أو تساهل مع العنف. سيدني. عثرت فرق الأمن الحيوي التابعة لوزارة الزراعة الفيدرالية على عش للنمل الناري الأحمر في مركز إنفيلد للخدمات اللوجستية والنقل، وذلك في المنطقة الغربية الداخلية من مدينة سيدني، ما دفع السلطات إلى التحرك سريعا لمنع انتشار هذه الحشرة الغازية. وأكد برنامج القضاء على النمل الناري بعد إجراء تحاليل جينية إن الحشرات المكتشفة هي من نوع النمل الناري الأحمر المستورد، ويرجح أنها وصلت إلى أستراليا عبر إحدى حاويات الشحن القادمة من خارج أستراليا. وأعلنت وزيرة الزراعة في ولاية نيو ساوث ويلز تارا مورياتي إن السلطات ستفحص جميع العقارات الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 500 متر من موقع الاكتشاف. وأكدت أن الفرق المختصة لم تعثر حتى الآن على مستعمرات إضافية، لكنها تواصل عمليات المراقبة والتحقق لضمان القضاء على أي انتشار محتمل في أسرع وقت ممكن. كما تعتزم السلطات توسيع نطاق المراقبة والمعالجة ليشمل منطقة يصل نصف قطرها إلى كيلومترين خلال الأسابيع المقبلة. ويحذر مجلس الأنواع الغازية في أستراليا من أن انتشار النمل الناري قد يكلف الاقتصاد الأسترالي ما يصل إلى ملياري دولار سنويا، ويصنف هذا النوع ضمن أكثر الأنواع الغازية خطورة في العالم، إذ يمكن أن تتسبب لسعاته في إصابات خطيرة للبشر والحيوانات، كما يشكل تهديدا كبيرا للأنظمة البيئية المحلية. وأوضح خبراء الحشرات في وزارة الزراعة إن النمل المكتشف في سيدني لا يرتبط جينيا بالتفشي المعروف للنمل الناري في جنوب شرق كوينزلاند. وكانت أستراليا قد سجلت وصول النمل الناري لأول مرة عبر ميناء بريزبن عام 2001، فيما تمكنت السلطات من القضاء على اكتشاف سابق لهذا النوع في ميناء بوتاني بسيدني عام 2014. وقال ريس بيانتا مدير المناصرة في مجلس الأنواع الغازية إن الحادثة تذكر بأهمية الاستثمار المستمر في إجراءات الأمن الحيوي والرقابة الحدودية. وأضاف قائلا إن النمل الناري منتشر في العديد من الدول الشريكة تجاريا لأستراليا، ما يجعل سرعة اكتشاف أي حالات جديدة أمرا أساسيا لمنع استقراره وانتشاره داخل أستراليا. بريزبن. تلقت إحدى السيدات في ولاية كوينزلاند مجموعة من الغرامات، حيث كانت تقود السيارة ومعها 5 أطفال بالسيارة بدون حزام الأمان وبدون كراسي لهم، وأصغر طفل كان داخل السيارة عمره 4 أشهر، وكان يجلس في حضن أخته البالغة من العمر 5 سنوات، ولم يكن مع السائقة التي تقود هذه السيارة رخصة قيادة أيضا، وتلقت غرامات وصلت قيمتها إلى 7,000 دولار مع خصم 23 نقطة منها وبموعد لمحاكمتها. وعلم أن هذه النقاط ستذهب منها عندما تعود إليها الرخصة في المستقبل. أدليد. اضطرت طائرة تابعة لطيران الإمارات كانت متجهة إلى دبي للعودة إلى أدليد بعد وقت قصير من إقلاعها، وذلك إثر ورود تقارير عن وجود مشكلة في أحد المحركات. وكانت الرحلة التي تحمل رقم EK441 قد غادرت مطار أدليد عند الساعة 10:29 مساء يوم الاثنين الماضي، وحلقت في الجو لمدة تقارب 1:40. ولم تكن الطائرة قد غادرت حدود الولاية حتى اضطرت لإلغاء رحلتها والعودة إلى أدراجها، حيث أفاد ركاب لوسائل إعلام محلية بأن قائد الطائرة أبلغهم بوجود حريق في المحرك. وعادت الطائرة إلى مدينة أدليد ووصلت في 2:11 فجر يوم الثلاثاء. وصرح متحدث باسم مطار أدليد للشبكة بأن شاحنات الإطفاء كانت متواجدة كإجراء احترازي، وذلك عند عودة الرحلة وهبوطها على المدرج. وقال المتحدث لقد عاد الركاب إلى منازلهم أو تم توفير إقامة فندقية لهم، وأضاف قائلا إننا نعلم أنه قد تم حجز رحلات بديلة للركاب على متن رحلة طيران الإمارات المتجهة إلى مدينة دبي هذه الليلة. وأشار المطار إلى أن السبب وراء الحريق كان خللا ميكانيكيا. كما أكد متحدث باسم طيران الإمارات عودة الرحلة إلى أدليد بسبب خلل فني، وقال المتحدث إن الطائرة هبطت دون أي حوادث ونزل الركاب وأفراد الطاقم بسلام. وتابع قائلا من المقرر أن تقلع الرحلة رقم EK441 مجددا متجهة إلى دبي في 10:35. وستتولى طيران الإمارات ترتيب أوضاع الركاب الذين لديهم رحلات ربط تالية. واختتم المتحدث قائلا تعتذر طيران الإمارات عن أي إزعاج قد يكون نتج عن ذلك، إلا أن سلامة الركاب والطاقم تحظى بأقصى درجات الأهمية ولن يتم التهاون بشأنها. كيمبرا. حذرت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت من تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجه أستراليا مع تزايد احتمالات استعانة حكومات أجنبية معادية بأفراد وعصابات إجرامية محلية لتنفيذ أعمال تخريبية وإثارة الفوضى داخل أستراليا. وفي تصريحات لها لصحيفة هيرالد سان، كشفت باريت عن مخاوفها بشأن مستقبل الأمن الأسترالي مع اقتراب عام 2027. وأوضحت باريت أن بعض الجهات المرتبطة بدول أجنبية تستغل شبكات الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات قد تشمل التخريب والتدخل الأجنبي وإثارة التوترات بين المجتمعات وصولا إلى أعمال إرهابية. ومن أخطر ما كشفته مفوضة الشرطة إن بعض الأشخاص قد ينفذون اعتداءات مقابل مبالغ مالية دون أن يعرفوا أن الجهة التي تقف وراء العملية مرتبطة بحكومة أجنبية. وتثير هذه التحذيرات مخاوف من استمرار تطور التهديدات الأمنية خلال العام المقبل، خصوصا مع تداخل أنشطة الجريمة المنظمة والتدخلات الأجنبية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكدت باريت أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخبارات لحماية المجتمع الأسترالي ومواجهة هذه المخاطر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
5: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في لقاء جديد من برنامجنا المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا من المحبوبين في السماء، المؤمن القوي. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. قال العلامة الطيبي رحمه الله: أراد بقوله المؤمن القوي الذي قوي في إيمانه وصلب في إيقانه. فالقوة إذن قوة الإيمان والعزيمة على الخير. يقول الإمام النووي رحمه الله: المراد بالقوة في هذا الحديث عزيمة النفس في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما واحتمالا للمشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، فمعناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام القرطبي: القوي أي القوي في البدن والنفس، الماضي العزيمة الذي يصلح للقيام بوظائف العبادات من حج وصوم وأمر بالمعروف وغير ذلك مما يقوم به الدين. فقوله صلى الله عليه وسلم إذن المؤمن القوي إنما يريد به قوة الإيمان. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: المؤمن القوي يعني في إيمانه، وليس المراد القوي في بدنه، لأن قوة البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله. فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة في ذاتها، إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة.

صلى الله عليه وسلم وبين أن الإيمان يتكون منها كلها ترجع إلى الأعمال الظاهرة والباطنة، فهذا هو الإيمان، فكل من قام بهذه الشعب واستكثر منها قوي إيمانه، فمن قام بها حق القيام وكف وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره من إخوانه المسلمين بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان. الإيمان أيها الأحبة يزيد وينقص كما هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم، يزيد بحسب علوم الإنسان ومعارفه وأعماله وينقص بحسب غفلته وعصيانه. وقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة في مواضع على زيادة الإيمان كقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولأن الإيمان يزيد وينقص فإن المؤمن مطالب بأن يعتني بإيمانه ويأخذ بأسباب قوته، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد، وقال العلامة الهيثمي: إسناده جيد وحسنه المنذري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يبلى كما يبلى الثوب. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الحاكم في المستدرك، وقال رواته ثقات ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. وفي هذين الحديثين إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأعمال الصالحة من الذكر والدعاء ونحوهما من الأعمال سبب في تجديد الإيمان وزيادته. فإذا أراد الواحد منا أن يجدد إيمانه ويصير قويا في إيمانه محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، فالطريق إلى ذلك هي الاستكثار من الأعمال الصالحة القلبية أو الأعمال الصالحة الظاهرة على اللسان وعلى البدن. فقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيه دلالة على أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية، يتفاوتون في القيام بدين الله تعالى، ومن ثم فهم يتفاوتون في محبة الله لهم، وهم درجات كما قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. ويجمع المسلمين جميعا ثلاثة أقسام: القسم الأول السابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وتنزهوا عن فضول المباحات ما لا يحتاجونه من المباح، وكملوا أنفسهم بما باشروه من الأعمال واتصفوا بصفات الكمال. والصنف الثاني المقتصدون، وهم الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحرمات. والصنف الثالث الظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فاحرص أخي المسلم واحرصي أختي المسلمة أن تكون ممن يفعل الواجبات والمستحبات ويجتنب المحرمات والمكروهات حتى نكون من القسم الأول. ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين القوي والضعيف خشي أن يتوهم متوهم أنه يقدح في المؤمن الضعيف ويذمه، ولذلك قال: وفي كل خير. فما دام الإنسان مؤمنا ففيه خير، لكن المؤمنين يتفاوتون في هذا الخير قوة وضعفا. وقد أثنى الله سبحانه على أنبيائه بقوتهم في دينهم، فقال جل شأنه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال ابن القيم رحمه الله: الأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، يعني العلم بالدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. والناس في هذا المقام أقسام أربعة، فهذا القسم هو أشرف الأقسام الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى البصيرة في دينهم والعمل بمقتضى هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن

لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أناجيك يا ربي مناجاة عبد لا يعبد إلا أنت. يا الله، سبحانك سبحانك يا ربي، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أناجيك يا ربي وقد سكن الكون من حولي وهجعت الكائنات وغفت العيون. أناجيك يا ربي وأدعوك بالدعاء الذي دعاك به يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت حين قال: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبت يا ربي لدعائه وأخرجته يا ربي من الظلمات وفرجت كربه. اللهم يا مجيب الدعاء ويا قابل الرجاء، أخرجني من ظلمات الجهالة إلى نور المعرفة بك والإيمان الخالص لك. اللهم نجني من ضائقتي وفرج كربي يا مفرج الكروب. يا الله، فرج كربي يا رب العالمين.

سبحانك أدعوك أن تقذف في قلبي رجاءك، وأن تقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت وحدك مولاي، وأنت وحدك ولي في الدنيا والآخرة. يا رب أدعوك يا ربي ولا أدعو سواك، فاستجب يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من العجز، وأعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البول، وأعوذ بك يا ربي من الذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر ومن الكفر، ومن الفسوق والشقاق والنفاق. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص، ومن كل الأمراض، ومن سيء الأثقال. اللهم أبعدني عن فواحش القول وفواحش الفعل، وباعد بيني وبين الخطايا، وأغمض عيني عن الحرام، وبصرها بالخير والحلال، واغفر لي ذنبي، ويسر لي أمري، واكتبني من الصالحين. سبحانك كل شيء في الوجود يسبح باسمك، سبحانك دعوتني وأنا عبدك، جئت ملبيا راكعا ساجدا باكيا، فأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وتقبل أعمالي وصلاتي وشكري. سبحانك يا مجيب الدعاء، أجب دعائي.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك مبصرين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: معكم رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
1: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
3: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: All دواء all.
2: يا سلام.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
5: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Welcome to another episode of our Tafsir page by page, and inshallah ta'ala, today we are on page 61, which is the final page of the third juz in the Quran, Surah Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, in this, in the verse that we're going to begin with today, which is verse number 84, Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Say, we believe in Allah and in what has been sent down to us and to Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqub and the tribes. We believe in what has been given to Musa and Isa and the prophets from their Lord. We do not make a distinction between any of the prophets. It is to him that we devote ourselves. This verse is similar to the verse that we covered towards the end of the first juz in Surah Al-Baqarah. It is in fact

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: وانت مظلوم قل إن ربك لبالمرصاد، وانت متألم قل إن ربك لبالمرصاد، وانت برضو في المعصية اوعى تستمر في الليل قل إن ربك لبالمرصاد.
2: يعني كيف لي بشر أن يسيطر عليه؟ يعني كيف لي ليل أن يسيطر عليه؟ أنا جنتي في صدري، ما يفعله أعدائي بي، يعني خلاص.
1: كلما ازداد الطاغية طغيانا قتله الله تعالى بأهون الأشياء.
2: فإن الله عز وجل كشف عن حقائق الكرم اللي كانت يعني عند قريش، كلا بل لا تكرمون اليتيم.
1: فلو أتى الملائكة بدون المعية ما كان لهم نفع.
2: اجعل ربك راضية مرضية كما كنت راضية مرضية بالإيمان وباليقين بوعد الله وبمعرفة أن الله عز وجل، فهذه النفس ترجع راضية مرضية إلى ربها.
1: فإن كنت في محرابي تولتك الرعاية الربانية، فكانت معك الأحجار والأشجار والليل والنهار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، جزاك الله خير على القدوم.
3: عليكم السلام، مرحبا وأهلا، سعيد بلقائك دائما
2: شيخنا. اليوم يعني أنا متحمس لهذه السورة، طبعا هذه السورة كان عندنا تدبرات فيها سابقة مع الشيخ شيباني وغيرها.
3: أوه.
2: لكن في شيء غريب شيخنا، أنا طبعا قبل الحلقة كنا أو قبل أول ما شفتك كنا نبي نرتب حق سورة أخرى.
3: نعم.
2: ولكنك قلت أننا نعيش في زمن سورة الفجر.
3: نعم.
2: وأنا صراحة قلت لا، لازم في حلقة دلوقتي. ما في دونا عايشين في حلقة سورة الفجر، فخلاص ناخذ سورة الفجر وتشرحها لنا على أعين الناس لعلهم يشهدون. شيخنا
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أؤكد دائما سعادتي بلقائك.
2: الله يجزاك خير
3: شيخ، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في هذا اللقاء بالعطاءات والرحمات والتوفيق والإخلاص والسداد والرشد، وأن يبلغ عنا سبحانه وتعالى. ولا أعلم جلسة على وجه الأرض أجمل ولا أعظم مقاما من جلسات التدبر في القرآن الكريم، سواء كنا معها أو نشاهدها أو نعيش بها في أي وقت أوقات. ما في جلسة على وجه الأرض أعلى مقاما عند الله تعالى من جلسة التدبر، فمن وجد جلسة التدبر في أي مكان فليعض عليها بالنواجس، فربما تكون هي مدارج السالكين بالنسبة له. سورة الفجر عجيبة، هي أصلا نزلت تقريبا السورة العاشرة في النزول، فنزلت مبكرا في القرآن الكريم. والآيات السورة اللي نزلت مبكرا نزلت تأسيسية، فبالتالي لابد أن نقف عند كل سورة من سور الترتيب النزولي تبني أي جانب في الإنسان. حينما اللبنات الأولى، هذه اللبنات الأولى ترتيبها عميق جدا وفيه سر عظيم جدا، ولا ننظر إليها بعملية ظاهرية، ولكن لابد أن نغوص في أعماقها ندرك ما قيمة تلك اللبنة في بناء الإنسان القرآني. من أول ما جاء القرآن يبني الإنسان باللبنات الأولى،
2: هو يعني طبعا لأن السور الأولى هي اللي ربت الصحابة في بداياتهم،
3: تربي الإنسان كل إنسان إلى يوم القيامة. ولذلك قلنا قبل ذلك الأمة الآن يجب أن تعود إلى غار حراء، تعود إلى غار حراء لا لتزور غار حراء، ولكن تأتي بتلك المنهجيات فتتحقق بها. طبعا لا مانع من زيارة غار حراء، ولكن لمن تيسر له ذلك. ولكن أن نعود إلى غار حراء فنعض بالنواجز على بموتنا من قوة، نعض بالنواجز على المنهجيات.
2: نعم.
3: من المنهجيات أن سورة الفجر تنزل عاشرة تقريبا، وتنزل بالترتيب عجيب. قبلها سورة إيه؟ الليل، وبعدها سورة الضحى. فده رسالة عجيبة
2: جدا.
3: فالليل يطول مهما طال لابد أن يأتي الفجر، والفجر يأخذ مساحته ليصب الأمة إلى الضحى والوضوح النهار. هذه معنى كده بالبداية كده مهمة جدا، ما يجب أن تغيب من أول كده. بقول للمسلمين وأنتم ماشيين في أي ليل كنت فيه لابد أن تترقب الفجر، وفي أي فجر كنت فيه إنما تتطلع إلى الضحى ثم تذهب إلى الشمس بعد ذلك. هذه الإنسان السالك لابد أن يتسلح بتلك المفاهيم في بداية انطلاقته، لأنه سيمر عليه ليل طويل من وجهة نظره، وليل طويل من زاويته، لكن سنتحدث إحنا عن طول الليل بعد ذلك والليل إذا يسر. ولكن أنا أتحدث بالنسبة له كل واحد سالك لابد أن يأتي هذا الليل فلا يغرق في ظلامه،
1: ولكنه يتطلع إلى فجر وعينه ترقب الضحى ثم يعود بعد ذلك إلى الشمس بإذن الله تعالى.
2: هذا شيء فاضل. يعني أنا كنت أتدبر في سورة الضحى، يعني أنا قاعد أستقرأ يعني القرآن حسب ترتيب النزول، فدخلنا على يعني بداية السور، فحاولت أجد ما هي أصعب لحظة على المشركين في بدايات العهد المكي، فوجدتها في سورة الضحى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. طبعا أنت لما تشوف السور اللي بعدها نزلت اللي قضيت سورة العاديات وغيرها، سورة كلها تربية على التقديم الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، خلاص سور في قضية أنك أنت تعطي الآن تتعب. فزادت همة الرسول صلى الله عليه وسلم، زادت همة الصحابة.
1: تعال بقى نرجع تاني، ده ترتيب النزول، ونتكلم فيه كمان تفصيلا شوي، لكن ترتيب كمان وجودها في المصحف، وترتيب وجودها في المصحف مختلف عن ترتيب النزول، وهذا ليس اجتهاد علمائي،
2: صحيح
1: هذا توقيفي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعاف المكان كذا، والترتيب ده ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد قبلها الغاشية، في نهاية الغاشية: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. من هؤلاء؟ من صار في الفجر ومن صار في الليل، وسنبين معالم الفجر ومعالم الليل. ولكن بعدها، هذا قبلها في الترتيب، بعدها البلد،
2: وأنت حل بهذا
1: البلد، ثم يبين تلك العقبة التي يقتحمها الإنسان، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، اللي هي أهل الصلاح استقاموا عليها في سورة الفجر. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين سبحانه وما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعرف، يقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. إكرام اليتيم وحض على طعام المسكين هو اقتحم العقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك عنك، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربا.
2: هذا شيء فاضل. يعني إحنا نتكلم عن سورة الفجر مع هذا الوقت، وأيضا يعني فكرة أنها بين البلد والغاشية أصلا، يعني هذه فكرة تحتاج تأمل. يعني جزاك الله خير على أنك أعطيتنا المفاتيح. لكن شيخنا سبحان الله، يعني تجد أن يعني بداية السورة عجيبة، لأن ليس فيها فقط القسم، كثير من السور فيها قسم، ولكن فيها أيضا الإشارة إلى دراسة القسم.
1: نعم.
2: والفجر والليل عشر والشفع والوتر والليل ذي يسر، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ شيخنا ممكن تعطينا أسرار الأقسام في سورة الفجر؟
1: سأعطيك هذا، لكن في خيط نظم هنا قبل أن نبدأ في السورة أصلا. الفجر والقسم بها بدأت بثنائيات، عندك الفجر والليل ثنائية، وعندك الشفع والوتر ثنائية، ودي لها منهجية، مش مجرد ذكر في الأول. فالفجر والليل ثنائية مستمرة في حياة الإنسان من بدايته إلى نهايته، فجر والليل. والإنسان إما أن يكون في ليل وإما أن يكون متأهب لفجر، وسنبين هذا الآن. ثم الشفع والوتر، وسنبين كذلك فكرة الشفع والوتر التي أعمق بكثير من فكرة الشفع والوتر في الصلاة وفي غيرها. القرآن دايما الازدواجية دي مختلف تماما، الوتر لا ينفك عن الشفع بحال، والليل لا ينفك عن الفجر بحال. ولذلك الفجر حينما نبدأ بها نبدأ بقسم عجيب. ما الفرق بين الفجر والفرج؟
2: قلب الجيم والراء، يعني
1: هي نفس الحروف. الفجر ألف واللام هنا لمطلق الفجر وليس للزمن، ليس لزمن الفجر، لمطلق الفجر في كل العصور وفي كل الأزمنة. والفجر في القرآن يشير دائما إلى الفرج، يشير دائما إلى الاكتشاف، يشير دائما إلى الضوء، يشير دائما إلى التبصر، يشير دائما إلى الانفراج، يشير دائما إلى الانطلاق
2: وإلى الانتصار كذلك.
1: كل واحدة من دول لها دلالتها. لكن الفجر لا يأتي فجأة، الفجر يأتي بشعاع بسيط بخطوة قد لا يراها الناس. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
2: يا الله.
1: فالليل يطول لكن كل لحظة بتمر عليه هو بينتهي. فجر الفجر يسلخ، الفجر لا يستأذن في المجيء ولكنه يؤتى به. فالق الإصباح،
2: لا إله إلا الله،
1: فالق الإصباح. فمهما اشتدت الظلمة الله فالق الإصباح.
2: لفظ الفالق يعني
1: فيخرج، نسلخ منه النهار، وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. إذن حينما يأتي الصباح على هذا المعنى ويأتي الفجر على هذا المعنى، بمعنى الفرج، بمعنى الفتح، بمعنى التوفيق، بمعنى الهداية، بأنه لا يستأذن أحد، وأنه لا يأتي فجأة ولكن يأتي بشعاع قليل. وذلك يعلمك وأنت بالليل لا تستصغر بصيرة صغيرة، لا تستصغر ضوءا خافتا، قد يكون في سجدة، وقد يكون في نفقة، وقد يكون في آية، وقد يكون في سعي، وقد يكون في عمل. فلابد أن تستبصر الفجر وأنت في ظلمة الليل. ولكن هنا لابد أن يظهر معنى مهم جدا، أن الفجر المطلق الذي لم يقيد بزمن قط،
2: والفجر من غير شرط، من غير أي شيء،
1: الفجر لاكتشاف الأمور تظهر على حقيقتها. كل ما بني بالليل من ظلام يأتي الفجر فيكشف حقائقه. أما الليل وهو ليل في القرآن مقيد،
2: لا إله إلا الله،
1: الفجر مطلق. أما الليل وليال عشر، والليل قد يطول ولكن القرآن يقول يسري وإذا يسر. فلا تنظر إلى الليل بطول مقامه ولكن بسريانه، فكل لحظة في الليل إنما تدل على نهايته ولا سي بدايته. كل لحظة في ظلام الليل إنما هي تسعى به إلى نهايته. فلا تظن أن الليل قدر جاسم وقائم، والليل ظلام، الليل كفر، الليل فساد، الليل استبداد، الليل معاصي. كل هذا يظن الناس حينما يطول الليل أنه لا أمل، والقرآن يقول أن كل ساعة في الليل تأخذ جزءا من عمره. يسري، الليل يسري، الظلام يسري، الاستبداد يسري، يسري يسري حتى فيها نوع، لأنك تستعظم الألم الذي أنت فيه. لا ربما ما تستشعر سياس في هذه، لكنك حينما تذهب إلى الحقائق في نهاية الصورة ستعلم أن الليل يسري. ماذا فعلوا بالليل بك في ظلمة الليل؟
2: يدبرون الأمر مثلا؟
1: ليس، لم يدبروا الأمر فقط، ده في الليل بنوا قصور وبنوا أوتاد وبنوا أعمدة، إرم ذات العماد في الليل التي لم يخلق مثلها في البلاد أقاموها بالليل، وجابوا الصخر بالواد بالليل، دقوا الأوتاد بالليل، وأنشأوا الأنظمة في ليالي الفجر والظلم. أنشأوا أنظمة ومنظومات ومؤسسات وأوتاد وأحجار وصخور وأودية وأعمدة وبلاد ليس لها مثيل، لم يخلق مثلها في البلاد. كل هذا يصنع بالليل في غفلة عن أن الليل يسري وأن الفجر قائم ممتد لا يمكن أن يغيب. الفجر لا يمكن أن يستأذن على أحد قط، الله يأتي به سبحانه وتعالى فالق الإصباح. ولكن الليل لكي يسري وتستشعر فيه هذا الاكتشاف، فلابد أن تدرك أن كلمة الفجر في أول الصورة يعطيها الله تعالى لكل سالك كنظارة جديدة يلبسها.
2: كيف يعني شيخنا؟
1: يقرأ بها الحقائق مرة أخرى. سنقرأ الآن سورة الفجر وكل سورة وكل مشهد من كلمة الفجر. كلمة الفجر عدسة مكبرة تريك الحقائق، الفجر يريك الحقائق. يظهر الفجر فترى ما كان في الليل كبيرا عظيما، تأتي أشعة الشمس والفجر فتزيل كل ذلك عند قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. بالمرصاد الأعمدة تتطاير والدول والمنظمات التي لم يخلق مثلها في البلاد تتطاير، والظلام الذي كان يظن أنه قد استولى على الأرض بأسرها يصبح هباء منثورا. فكل ما نسج بالليل كان هناك في الليل وليالي العشر، والليالي العشر رغم اختلاف العلماء فيها لكنها ليالي العمل لاستجلاب الفجر، فبالليل كان السحر وبالأسحار هم يستغفرون، وبالليل كان القرآن وقرآن الفجر إنك قرآن الفجر كان مشهودا، وبالليل كان الظلام يبني وكان أهل الخير ينشأون نشأة جديدة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. وكلمة ناشئة لم ترد في القرآن مرة أخرى. وما ناشئة الليل؟ أن الله سبحانه وتعالى من وقفوا بين يديه يتضرعون ويلوذون به ويدركون أنه إلههم ربهم حبيبهم سبحانه وتعالى، يدخلون إليه بكامل الافتقار بالليل، ليست لهم منظمات دولية ولا مؤسسة عالمية ولا كثرة ولا إمكانات، ولكن لهم رب يعرفونه فيهرعون إليه يستغفرونه، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي، رب إني مغلوب فانتصر، فيهرعون إليه سبحانه وتعالى في الصحر فيضيء قلوبهم سبحانه وتعالى، فيخرج الفجر في قلوبهم قبل أن يخرج في سمائهم، فترى الرجل في كامل شدته وفي غياب كل الأسباب البشرية تماما، وفي غياب كل الدراسات الاستراتيجية والسياسية والجيوسياسية، وتسقط كل الأسباب ويقول الناس هلكنا إن العدو خلفنا والبحر أمامنا، يقول كلا إن معي ربي سيهدين.
2: الله أكبر الله أكبر.
1: فهو قد استمد فجره من رب الفجر سبحانه الذي أقصى به. فليالي العشر هذه كانت ليالي المدد، كانت ليالي الفجر، استحث الفجر على الخروج، فلم يستصغر سجدة ولا دمعة ولا آية ولا خطوة، لم يستحقرها، لم يستصغرها، يعلم أنها الشعاع الذي يدمر الأوتاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. لذلك هذه السجدة وهذه الركعة وهذه الآية وهذه استجلاب الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر، فلما كان مشهودا أتى الله لهم بالفجر فالق الإصباح أسلخ منه النهار.
2: يعني سبحان الله شيخنا فضل، أنت يعني لو ننتبه على السور، قضية أنها 10 سورة نزلت هي قضية تستدعي يعني نوع من التفكير، أن كم كان عدد الصحابة في ذيك الفترة؟ زين ما هو حالهم؟ يعني أتخيل يعني أتخيل الصحابة مثلا عمار بن ياسر وهو يعذب، ولا الصحابة وهم، لكن ألم ترى كيف على ربك بعاد إرم ذات العماد يعني وثمود وفرعون؟ زين أنت بروحك يعني مسكين مستضعف، وهذا يعني إيش العزة اللي عندك إنك تتحداهم، تتحدى قريش بهذه الطريقة؟
1: هو بيرسم للسالك الطريق مبكرا. القرآن مش مجرد آيات نزلت، وده اللي إحنا يجب نتعامل معاه. القرآن منهجيات بيقول للسالك قبل ما تمشي في الطريق، سيأتيك ليل تظنه طويلا، ليل المعصية قد يطول عليك أنت، وليل البعد عن ربنا قد يطول عليك وتظن أنه لا نجاة، لكن هناك يقول لك انتظر الفجر، لكن انتظر الفجر في السحر، ومن غاب عن عطاءات السحر لا ينير في الظهر والعصر، وبالتالي هنالك وبالأسحار هم يستغفرون. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ينزل الله تعالى في الثلث الأخير، هذا هو المعنى المهم في هذا. وبالتالي بالليل، الليل هو إعداد لهذا الفجر، ولكننا لا نقبع أمام الليل، أمام ظلماته وأمام عتمته وأمام ما يمكر فيه فننكسر، لا ننكسر، ولكننا ندرك أن الفجر مطلق والليل يسري، كل دقيقة تمر فيه تدرك أنه يسري، سيمضي عمر بينتهي، يجب أن يعود الفجر دون استئذان من أي حد. فالفجر يكشف الحقائق، ومن الحقائق والفجر وليال عش والشفع والوتر. الشفع والوتر الازدواجة الثانية الشفع والوتر. الوتر لا ينفرق أبدا ولا يفترق عن الشفع أبدا. الشفع قيل الصلاة والوتر وقيل عرفة وقيل العيد وحاجات كتير
4: ذات الإلهية،
1: لكن الشفع هي الأعمال، هي المخلوقات، هي المظاهر، هي الدنيا بما فيها. الله خلق الكون على قانون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالازدواجية هذه الأرض مبنية عليها، الخير والشر، الهدى والضلال، الغنى والفقر، الذكر والأنثى. الزواجية ضخمة قامت على الأرض كلها. أما الوتر فهو الله سبحانه وتعالى. وكأنه بيقول لك وأنت تتعامل مع الأشياء لا تلكن إليها بأدواتها، ولكن اجعلها سلما لأن تصل إلى ربك سبحانه وتعالى. فلا تقف عند الشفع والأعمال دون أن تصل إلى إيه؟ إلى الوتر سبحانه وتعالى. ولذلك مهما كانت صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، إنما تختم بالوتر بالسجدة الأخيرة. فلذلك لابد أن ندرك هذا معنى، معنى أن كل الأعمال وكل الدنيا بما فيها، صوت الفجر بتقول لك أن كل المعطيات التي ستراها شفعا، فلا تشغلك عن الوتر سبحانه وتعالى. والكون كل الكون، لا تنشغل بالكون عن مكون ولا بالأحداث عمن أحدثها. وحينما ننشغل بالأحداث عمن أحدثها نمضي زمنا طويلا في تحليلها وتعيس عنها، وننسى أن الله الذي قدر أن تحدث وله حكمة في حدوثها، وإن صفات المولى سبحانه وتعالى تتراءى في كل حدث من أحداثها. انظر الأحداث تجد لطف الله فيها ورحمة الله فيها وعلم الله فيها وخبرة الله فيها وإحكام الله فيها وعدل الله فيها. فانظر إلى الأحداث بصفات من أحدثها، سترى الله في كل لحظة، في كل عمل، في كل ما قدره سبحانه وتعالى الشفع. فبالتالي بيقول لك اتعلم من أول وانت لسه هتنطلق، تعمل تعرف حاجتين، تعرف ان عندك فجر الله تعالى يأتي به سبحانه وتعالى، وتعرف ان عندك ليل سيأتي على الفرد، يمر على الفرد ويمر على مجموعة ويمر على الحركة ويمر على المصلحين. سيأتي فجر ليل طويل، ويظن أهل الظلم والاستبداد والفساد أن الليل قد طال بهم وأن الليل قد دانت بهم الأمم لهم، ولكن ما طال الليل في تاريخ الأمة قط، فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وحينما يطول الليل أحيانا، الله تعالى ما قال أن الليل طويل، قال الليل عشر وقال إذا يسر، ولكن قد يتأخر أهل الفجر عن البزوغ. فالليل ظلم والليل فساد والليل باطل، والله تعالى قال عن الباطل إن الباطل كان زهوقا. فبالتالي لماذا يطول الليل؟ لماذا يطول بقاء الباطل؟ ليس لأن الباطل في خلقته طويل الأمد، ولكن لأن الحق تأخر عن المجيء. وتعبير القرآن وقل جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق. إذا لم يأتي الحق فإن الحق هو الذي أمد الباطل بالبقاء، تأخر الحق هو الذي أمد الباطل بالبقاء. عدم تحقق أهل الحق بالحق هم الذين أعطوا الفرصة لأهل الباطل، أمدوهم بأسباب البقاء. لأن الباطل في ذاته ضعيف وقليل وما عنده نفس، وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقل جاء الحق، لما يأتي الحق مهما فعل الباطل بالليل لا يستطيع يتقدم ولا يتأخر. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وبالتالي هنا عندي منظومة، في الأول عندي الفجر والليل وعندي الشفع والوتر. الفجر يضيء الشفع ويضيء الوتر ويضيء الليل ويضيء الحركة معه، ثم يأتي القسم، هل في ذلك قسم لذي حجر. والعجيب أن احنا عندنا برضو في المعنى هنا الحجر والحجر. الحجر بني به بالليل الصخور، وبنيت به الأعمدة، وبنيت به الأوتاد، وبنيت به المدن، وبنيت به الصخور في طريق الدعوة وطريق الأمة، حجر. أما الحجر فهو العقل، فهو التفكر، فهو العلم، ولذلك وكأن القرآن بيقول لنا أن الانتصار على الصخور والأوتاد والأعمدة التي استخدمت بالأحجار إنما بكسر الأحجار بالحجر، تكسر الأحجار بالتفكر بالعقل بالإدراك بأن الله تعالى وضع سننا لهذا الكون، بأن التفكر يجعلنا لا نستسلم للأحجار مهما عظمت وللصخور مهما ارتفعت، فإنما حينما نتفكر في سنة الله وفي كونه ونعمل أفكارنا وعقولنا وتدبرنا فإذا سيفتح لنا فجرا في أفكارنا وفجرا في مشاكلنا وفجرا في اختلافنا وفجرا في كل حركة من حركة حياتنا، بشرط ألا نستصغر ضوءا واحدا ولا خطوة واحدة ولا إضاءة واحدة ولا بصيرة. صورة الفجر هي صورة التبصر، أن نبصر الأشياء على حقيقتها، ولذلك إن في ذلك لقسم لذي حجر. هذه هي قاعدة الانطلاق الأولى في الصورة.
4: سبحان الله شيخنا فاضل، يعني وانت تقول الأفكار هذه كلها، يعني زخم الأفكار مع كل نقطة، يعني تمر علي 4-5 آيات يعني من القرآن الكريم، يعني إذا نتكلم عن لطف الإلهي، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون، يعني قاعدة تمر معاي السيرة ويعني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتتكلم شيخ فاضل، لدرجة أن في شيء عجيب. يعني شيخ عبد الرحمن حسن حبني كميداني رحمه الله في الأقسام الأربعة ذكر أنها يعني قضية الشفع والوسر اللي أنت ذكرتها شيخ فاضل، أنها هي أوقات إهلاك الكفار وإن جاء المؤمنين وانتصار المؤمنين، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وشفع 7 ليال و8 أيام من حسومة، أجل العشر اللي هي 10 أيام اللي راح فيها فرعون يتبع موسى لين العاشر المحرم.
1: هي منظومة قرآنية، استحضار الفجر واستحضار الليل والصبح إذا تنفس فبالتالي الصبح يأتي مفاجئ بتنفس بحركة منك، بإقبال منك، بشيء صغير لا تدركه، بخطوة صغيرة لا تدركها بالليل، كانت هي النفس الذي أزال الظلم مهما طغى. ولذلك ربنا يقول لنا إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك؟ هذه كلمة فقط تحتاج إلى حلقة واحدة.
4: كيف؟
1: ألم ترى؟ هل رأيت؟
4: يا مشي اليقيني.
1: القرآن لما أقول لك ألم ترى، نعود إلى قاعدة في التعامل مع القرآن،
2: لا
1: أن نتعامل مع كل آية القرآن أعظم من رؤية العين، فالعين قد يزيغ البصر أو يطغى، أما ما جاء من الله تعالى إنه إلا وحي يوحى، فلابد أن نتعامل مع إخبار القرآن لنا بالرؤية العينية والقلبية التي هي أقوى من كل أنواع النظر، رؤية البصر

0: ولكنها منهجيات لابد أن نراها ونتحقق بها ونتعايش معها ونعيش وفق منهجياتها. أن ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مثلا، لابد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا كذلك ألم ترى، ولم يقل ألم ترى فعل ربنا والعمل ربنا، قال ألم ترى كيف. والكيفية ليست في المظهر، كان ربنا يقول ألم ترى إلى سنن الله تعالى في التعامل معه. سنن الله في الطغاة كيف يتحدث عن السننية، فالطغاة مهما بنوا بالليل فإن سنة الله القائمة الدائمة التي لم تنقطع ولن تنقطع إن ربك لبالمرصاد. كيف؟ فلابد أن نستحضر تلك السنن وأن نؤمن بها إيمان المتيقن بها الذي لا يرتكن إلى الأسباب منفصلة، ولكنه يدرك أن الأسباب لا تقدم ولا تؤخر، ولكن المسبب سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا أن يقول كن فيكون، وأنه حينما يذهب إلى الأسباب فإنما يذهب إليها لأن رب الأسباب كلفه بها لا لاعتقاده فيها. وبالتالي الكيفية ألم ترى سنن الله تعالى في الظالمين، فإياك أن تغيب عنك تلك السنن فتعيش في ليل طويل ولا تنظر أبدا إلى الليل من زاويتك الصغيرة أنه طويل، ومن ألمك الطويل الصغير أنه طويل، ومشكلتك أنه طويل، لابد له من فجر، وسيأتي عليك يوم تضحك على أنك اكتئبت في الليل وظننت أنه لن ينتهي، وربما كنت في الليل الله يصلح لك أمرا ويرفع لك مقاما ويعطيك درجة ويصلح شأنك ويسويك وفق ما أراد ويعطيك أكثر مما كنت تريد ويمنحك أفضل مما كنت تخطط. في الليل ربما تظن أن الله تعالى أغلق عليك وقد فتح لك باب الترقي في درجات السالكين وأنت لا تدري.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: ألم ترى كيف فعل؟ الله تعالى لم يقل كيف عمل لكن كيف فعل، ويختلف الفعل عن العمل. العمل قد يكون عمل جزئي وقد يكون عمل ظاهري وقد يكون عمل مقبول أو غير مقبول، لكن الفعل شامل وجازم وقاطع ومنهي، فعل فعال لما يريد. وأغلب الحديث عن فعل فعل الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فغالبا لا ينسب العمل ربنا كلمة عمل قال إلا نادرا، لكن فعل، لأن الفعل يأتي على الأمر على نهاية الأمر. وكذلك الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الظالم لم يفلته، قضى على خططه وعلى أفكاره وعلى منهجياته وعلى أدواته وعلى بذله وعلى كل من معه حتى لا يرى له أثر سبحانه وتعالى. فجعله كعص مأكول سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل؟ والله تعالى فعال سبحانه وتعالى، لكن لم يقل كيف فعل الله، ولا كيف فعل ربك. ربك الذي رعاك.
1: من بداية الحلقة وأنا دائما تخطر على بالي فكرة معالجة اليأس في سورة الفجر، كأن هذه سبحان الله أوضح يعني كلمة مرت الآن ربك كأنها مواساة مباشرة.
0: فعلا ربك الذي رعاك، ربك الذي خلقك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ربك الذي هو قال لطيف بعباده سبحانه وتعالى، إن ربك لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى، ربك الحكيم سبحانه وتعالى، ربك الرحيم سبحانه، ربك. شوف النسبة بيكلم ربك، وله رب له مولى له ناصر، ذلك أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ربك رعاك يرزقك يعطيك يقدر لك الأمور سبحانه وتعالى، يذهب بليلك ويأتي بفجرك ويشرق شمسك ويرفع رايتك ويقدر لك ما أراد سبحانه وتعالى، بس بشرط أن تكون في جنابه، أن تكون في عبادته، أن تكون في محرابه. فإن كنت في محرابه تولتك الرعاية الربانية فكانت معك الأحجار والأشجار والليل والنهار والشمس والقمر والبدر الطيب ولا يخرج نبات بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، ساعتها كن كلكم معك. يقول لك ساعتها ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ساعتها يقول لك فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يخطر لك الأرض والهوى ويكون الماء معك، حتى الملائكة حينما بعثهم لا يذهبون وحدهم يحربوك الملائكة أني معكم.
1: الله أكبر.
0: فلو أتى الملائكة بدون المعية

0: ما كان لهم نفع، إنما أتت المعية معهم، إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا بالمعية وليس بقدرتهم الخاصة. فإذا كان الله تعالى يقول أن الملائكة بمعية، فكن أنت بتلك المعية، كن بتلك المعية مع الصابرين، مع الصادقين، مع المجاهدين، مع المحسنين، مع المتقين، مع المنفقين، هذا هو الإسلام. فعل ربك. فحينما ترى الليل تقول هذا الليل، هذا الليل مخلوق عبد لله تعالى، فكما أن الليل عبد لله والنهار عبد لله سبحانه وتعالى، فكن أنت عبدا لله في الليل إن جاء وفي النهار إن جاء، فلا يشغلك الليل عن ربك ولا النهار عن ربك ولا الضحى عن ربك، فلست عبدا لليل ولست عبدا للفجر ولست عبدا للنهار ولست عبدا للأحداث، إنما أنت عبد لرب كل تلك الأحداث. ساعتها لا يفرق معك ربك اللطيف أوقفك بالليل أوقفك بالنهار أوقفك في الضحى أوقفك في الشمس، فإنما أوقفك فقد فتح لك، وإنما أوقفك لطف بك، وإنما أوقفك أعطاك ومنحك وهداك ورضاك. فلكن معه حيث أراد، لا تكن معه حيث تريد، كن معه كما سواك من أجله لا ما تريده لنفسك، فقد سواك لما يريد لا لما تريد، فكن له كما تريد وأعطيك أكثر مما تريد. فمعنى ربك، ألم ترى كيف فعل ربك؟ بقول لك في كل زمن الليل طول ربك، الليل طال جدا طول ربك، ربك يضيء الليل مهما ازداد الظلم فيه ومهما ازداد الظلام فيه، ربك. وما دمت مع ربك فأنت في الفجر أصلا، أنت أصلا في الفجر، وأنت أصلا في الوتر، وأنت أصلا في الضوء، لأنك ترى الأمور على حقيقتها. الناس يرون الظلام وأنت ترى مرور الظلام يسري، الظلام يظن أنه يبقى وأنت ترى أنه ينتهي، هو يضحك لبقائه ولأعمدته ولأوتاده ولمدنه ولمنظماته ولأدواته ولأمواله، وأنت تضحك لمروره ولساعاته المنتهية ولأوقاته المقتضية وبشقشقات الفجر القادم وبتنفساته، والصبح إذا تنفس فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا.
1: سبحان الله شيخ فضل، يعني هذه النقطة بالذات هي فكرة أن يجب أن تكون الله عز وجل كما يريد لا كما تريد. فأما الإنسان إذا ما ابتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ابتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي هنن. كلا، يعني كان لا تبصر الآن، يعني
0: هو الفجر أنواع في الصورة، فجر أفق والسماء، وفجر فهم اللي بيقولون لنا مع الطغاة تاريخ، فجر التاريخ يسموه فجر التاريخ، أن يريك أن الطغاة بالليل بنوا أعمدة وأوتادا وصخورا وجمعوا مظالم فأكثروا فيها الفساد، ولكن لما عاد إليهم الفجر أظهر ضعف فسادهم وضعف مكرهم وضعف قوتهم وقتلهم بما بنوا، وكان ما بنوه شاهدا على أن كل من بنى في الفجر لا بقاء له، فأما الزبل فأذهب الفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثون. ولا كنصر، اوعى تكون من أهل الليل اللي بيظنوا أنه بالليل ممكن يعملوا كل حاجة في الستر، ربنا يفضحهم في الفجر ويظهر ويكشف لهم الحقائق. فأول حاجة كشف لنا فجر السماء، ثم كشف لنا فجر التاريخ، وبين لنا أن الذين بنوا في الظلام في تاريخ الأمة كلها ذهبوا. أين الأكاسرة والإمبراطوريات والمؤسسات والطغاة على مدار العصور كلها؟ ظنوا أنهم سيبقوا، وظنوا أنهم أسسوا مؤسسات، بل حتى أفكار الشيوعية قد تظن أنها ملكة العالم، والرأسمالية كذلك، والتطار قبليهم، كل ده كل بني بالليل. فجاء الفجر في لحظات بتنفساته فذهب كلها جفاء جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث مع الفجر في الأرض ليعيش في الظهر وفي الضحى وينشر كلمة الإسلام كما علمنا القرآن الكريم. لذلك يقول ربنا سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد استكبروا في الأرض، ملكوا كل أدوات القوة، ده حتى وصلوا إلى من أشد منا قوة، فنسوا أن للكون ربا في كل زمن. أي عاد؟ لأن قال لك عاد الأولى بعد كده، في كل عاد كتير بمسميات مختلفة. فكل من ارتكن إلى قوته واستغنى بها عن ربه فهو على سمة قوم عاد. فكل من طغى اقرأ عليه الصورة دي، من بغى يقول لك احنا عملنا أعظم أسلحة في الكون وأعظم إمبراطورية وأوسع جيش في الكون، اقرأ فيفعل ربك بعاد. وذلك قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. ولذلك كلما ازداد الطاغية طغيانا قتله الله تعالى بأهون الأشياء لهوانه على الله سبحانه وتعالى، ومش محتاج جيوش قرارة، لا، ده هو ازداد طغيان يغرقه بالماء، ازداد طغيان يغرقه بالريح، ازداد طغيان يطلع عليه ايه، مش كده، الطيور لا ترى بالعين المجردة فتلقي عليه صخور لا ترى بالعين المجردة فتفتته الآن كعصف مأكول. من هوان الطغاة على الله سبحانه وتعالى أنه لا يسوق إليهم جيوش جرارة، ولكن يرينا فعله تعالى على مدار العصور والأزمنة أن أنهم أمرهم أهون بكتير. فلا تستعظم ما هون الله ولا تستكثر ما حقر الله. ولك بعض الناس يتكلم عن إمكانات الطغاة وسلطتهم وتحكمهم ووصلوا إلى كل صغيرة وكأنهم الآلهة في هذا الكون. ربنا حقرهم وبين لك أنهم سيهلكوا بأقل من مما تتخيل، بذبابة، بطائر، بفيروس لا يرى بالعين المجردة، بريح لا يحسب الناس لا حسابا، بماء ينزل من السماء والأرض ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الله سبحانه وتعالى ملك الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إذا كانت التي لم يخلق مثلها في البلاد هكذا فعل الله بها، فما بالك بمن ليست كذلك. كل الحضارات اللي بعد كده أقل من ذلك بكثير. الناس لسه بتتغنى بالحضارات القديمة ما زالت حتى الآن. فألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، نحتوا الصخور وعملوا منها قصور وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم الله، تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبلين. هذا عادي، هي المنظومة، عاد وثمود بنفس المنظومة، استخدموا القوة ولكنوا إيه، ودول استخدموا الصخور ونحتوا منها وأصبحت هي مصدر القوة اللي بيعتمدوا عليه. فربنا فعل بهم الأفعيتهم بصيحة فأهلكم سبحانه وتعالى. إذن ثمود الذين جابوا الصخرة وفرعون للأوتاد نموذج الاستبداد ونموذج الطغيان ونموذج التأله أنا ربكم الأعلى. برضو بالليل في ليل الكفر وليل الظلم ظن أنه خلاص ما فيش أنا ربكم الأعلى، لكن ربنا بيقول أن المنظومة كلها لما ارتكنوا إلى قوتهم وإمكانياتهم وما سخره الله في أيديهم أكثروا فيها الفساد. وربنا له حكمة في التغيير، أنه يغير في الكون بأحد أمرين، إما أن يزداد الفساد عن حده فيتدخل لإزالته فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سلطة عذاب، وإما أن يتغير الناس إلى الخير فيغير ما بهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأكثروا فيها الفساد فجه الفجر فصب عليهم ربك سلطة عذاب. صوت لا يمكن انك انت تتخيل مظهره، هو يأتي صوت العذاب بريح بهواء بماء وما يعلم جنود ربك إلا هو، صوت مش عذاب مستمر، صوت عذاب. إن ربك قانون الفجر هنا، إن ربك لبالمرصاد، وانت مظلوم قل إن ربك لبالمرصاد، وانت متألم قل إن ربك لبالمرصاد، وانت برضو في المعصية اوعى تستمر في الليل قل ان ربك لبالمرصاد، وانت يائس قل ان ربك لبالمرصاد. الفجر ده سيظهر، صوره الفجر صوره البصيره، فيتبصر لك الطريق ولذلك هي فجر السماء فجر الكون وفجر التاريخ، بيّنت لك حقيقة التاريخ كله، فكل ما بني بالليل لم يبق منه شيء الآن، فأما الزبر فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أجد في القرن السادس الهجري الإمام فخر الدين الرازي يكتب في ليله في فجره في آخر سورة يوسف تقريبا، يقول: وقد توفي لي ولد في شبابي في غربته، وإن قلبي يحترق عليه، كاتب كده، وإني أدعو إخواني في الطريق ومن يقرأ هذا أن يدعو له ولي. وأنا كنت أقرأ هذا على الكمبيوتر قبل الفجر في أيام قلائل يعني، فأخذت أدعو له وأقول يعني هذا كتب هذا من 10 قرون في ليلة، ما يدري أن واحدا بعد 10 قرون سيجلس على كمبيوتر يجلي يقرأ هذا في الفجر أيضا ويدعو لي ويدعو لي، فأما الزبد فهذا بجفاء وما ما ينفع.
2: هذه الأقوام الثلاثة وقضية أن يعني الفجر في الحضور التاريخي أن أنت تبدأ تعتبر بالأولين. ننتقل الآن إلى مشهد من الحاضر، فأما الإنسان
0: إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنا. كلا، هذا فجر جديد، أنا لبستاني نظرة الفجر ونرى أن هذا المظهر الناس يرونه بطريقة والقرآن يعيد ضبطه بطريقة أخرى، بيعمل له اكتشاف جديد، بصيرة جديدة، فجر جديد. ليس الأمور كما ترونها، ليست الموازين كما تظنونها، ليست الأحداث بالأسعار التي تظنونها، ليست كذلك. ربنا عنده أسعار مختلفة وعنده موازين مختلفة سبحانه وتعالى، ولذلك الفجر بيقول لك البصيرة. إيه البصيرة؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. وفي حد ربنا يبتليه فيكرمه. يبتليه فيكرمه، نعم، يبتليه يرفع درجته، يبتليه فأكرمه، يعطيه مال أو يعطيه ولد أو يعطيه سلطة أو يعطيه مكان. ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكل حاجة في إيد أي حد خيرا كانت أو شر هي امتحان، ورقة امتحان، لابد أن يتعامل معها على أنها ورقة امتحان. وذلك الواحد ما يسعاش أن يكثر أوراق الامتحان عنده، وربنا من فضله سبحانه وتعالى أنه يعطي لكل واحد أوراق تتناسب إمكاناته، ولكن الإنسان بيتطلع إلى الأوراق التي عند الآخرين يغش. ذلك ربنا يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. بس خلي بالك، ابتلاه ربه برضه، ليست عبثية ولا شطارة ولا مصادفة ولا ربه الذي فعل ذلك في عاد وثمود، ربه معه دائما، هو الذي يدبر أمره. فالفجر بيقول لك أن الأمور كلها بيد الرب سبحانه وتعالى، ربه، إذا ابتلاه ربه، شوف ربه. فالإنسان يرى العطاء من ربه والمنع من ربه، وما دام من ربه فيستحضر صفات الرب بكرمه برحمته بلطفه بفضله، فيستحضر كل ده. الأسماء الله وصفاته مش المحفوظات، الاستحضار هنا للمعايشة، اللي قدر ربنا ربك. ربك مين؟ ربك الكريم وربك الحكيم وربك الرحيم وربك اللطيف وربك البصير. كل ده تستحضر تلك الصفات، فتبقى افتقف مكانك انك عبد، وتستحضر نعمة ربنا عليك. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، نعم، هذا إكرام. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، برضو ابتلاه فقدر عليه رزقه،
1: تضييق.
0: قدر هنا تقليل، ولكن تقليل بقدر وليس تقليل مستمر. ربنا يقول إيه سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لما غفر، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قدر عليه رزقه فيقول ربي أهلا. العطاء ليس إكراما، ليس شرطا أن يكون إكراما، والمنع ليس شرطا أن يكون إهانة، ولكن الإهانة أن تستقبل أي فعل بمعزل عن المعطي أو المنح سبحانه وتعالى، أو تركا إلى غير الله سبحانه وتعالى، ده الإهانة، الانحدار، إنك أنت تذهب إلى الأسباب وترتكن إلى الأسباب وتنسى أن الله سبحانه هو الذي قدر لك سبحانه ذلك. وبالتالي ما دام الله موجود فلا يمكن أن تغلق الأبواب أبدا، فالأسباب لا تعطي ولا تمنع. وما دام ربنا موجود سبحانه وتعالى فلا تيأس أبدا ولا تيأس، ولذلك قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. نعطى له تعبير جميل في المعنى مشهور، لك ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. أهم حاجة تستبصر نعمة فكرة العطاء وفكرة المنع، ساعتها تدرك الحقيقة. فبالتالي لازم ندرك ده، مش معنى أن ربنا ابتلى فلان غضب عليه إن ربنا لا، العكس، ده قد يبتليه ليرفع درجته. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء نفس الله، قال الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه شدة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة كان بلاؤه على حسب دينه. فيبتليك لترتقي لا لينتقم منك، يبتليك ليرفعك. ويقولون من لم يدخل إليه بفيوضات الإحسان ساقه إليه بسلاسل الامتحان. فبحكمة بلغة، رحمة بلغة، رحيم سبحانه وتعالى. وبالتالي الفجر الآخر هو فجر البصيرة في التعامل مع الدنيا، فجر الدنيا، فجر الدنيا لا تحسب العطاء نعمة ولا تحسب المنع انتقام من الله سبحانه وتعالى، ولكن ربنا له حكمة في العطاء وله حكمة في المنع، فيعطي فيمنع ويمنع فيعطي. فكل عمل يعني وصلك بالله وربطك به فهو عين النعمة، يعني النعمة مقياسها مختلف. الذي قربك من الله تعالى هو الرزق الحلال، هو الطيب، هو النعمة، هو الإكرام. فإن شغلك الرزق عن الله تعالى فليس إكراما، وإن شغلك البلاء عن الله تعالى فليس إكراما. ولكن ما الذي يقربك من ربك هو عين الإكرام، لابد أن تدرك ذلك. دي بصيرة أخرى. ولذلك الواحد ما يتعاملش مع أعطاء ربنا ومنع ربنا إنه ده الرضا ولا ده الخوف ولا ده أبدا، بحال يعرف أنه ممتحن في كل صورة من تلك الصور. قال ربنا سبحانه وتعالى، يقول ربنا سبحانه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لنفتنهم، طب هو بيفتن فيه، انت عايز منه تاني ليه؟ ألم تكفيك الفتن اللي عندك؟ ورزق ربك خير وأبقى، خلصت. فهذه هي البصيرة الرابعة أو الفجر الرابع في السورة. يبقى احنا عندنا فجر السماء كون، وفجر التاريخ، وفجر الدنيا. هذا هو التعامل مع الدنيا، فالله تعالى الدنيا هينة عليه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمر كده فيجد شاة ميتة، يقول أترون هذه هينة على أهلها؟ يقول نعم يا رسول الله، من هوانها ألقوها. قال فإن الدنيا أهون عند الله من هذه على أهلها. يعلمنا صلى الله عليه وسلم فهينة. روح ما قص الرضا والغضب بالعطاء والمنع، ولكن دايما يقيسوا بإيه؟ بفجر القرآن وفجر الخشية وفجر العلاقة مع الله سبحانه وتعالى.
2: وهو أيضا يعني شيء عجيب سبحان الله، أنه كيف أن الله عز وجل كشف عن حقائق الكرم اللي كانت يعني عند قريش. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
0: هو ده امتداد لفجر الدنيا، أعطانا النموذج التطبيق. لما أنتوا فهمتوا غلط وفهمتوا أن الإكرام ده حاجة خاصة بيكم وأن ده يعني دليل أنكم كنتم متميزين، أنتوا لم تفعلوا هذا. كلا بل لا تكرمون اليتيم، لما ربنا أكرمكم ونعمكم لم تكرموا به اليتيم. وبالتالي الصورة اللي بعدها ربنا بيقول فلا اقتحم العقبة، أنتوا لم تقتحموا العقبة، أنتوا ركنتم إلى المال وركنتم إلى العطاء وتعاليتم وتكبرتم وفسدتم، ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل اللمة. والتراث له معاني كثيرة، والتراث بيطلق في معاني كثيرة على الميراث نفسه، على المواريث والأموال، ودي كارثة كبيرة جدا حتى نراها في مجتمعاتنا. بتجد ناس عند الميراث بتتغير أخلاقه تماما ويتفنن في أكل أموال الناس بطريقة عجيبة. بعض البيئات لا تعطي للنساء حقها، وبعض البيئات بيتفننوا في تغيير العقود وتغيير الوصايا وتغيير الأوراق، مع أن ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة لم يذكر عدد ركعات العصر ولا الظهر ولا الصبح، ولكن في الميراث ذكر الثمن والربع والنصف وكل التفاصيل، فلم يترك لنبي ولا لولي ولا لعالم أن يفصل في الميراث تشريعا أصيلا. وبعدها يقول تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنة تدري تحتها، ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حلوله. ليه؟ لأن المال ده هو لله وهو الذي أعطاه، فلما مات صاحبه يعود المال إلى صاحبه ربه سبحانه، فيعيد تقسيمه وفق مراده سبحانه وتعالى، لا وفق ماله وماله. وبالتالي في معنى مهم جدا، إن الإنسان لحظة موته يصبح المال ليس ملكا له، حتى اللي في جيبه واللي في تلاجته واللي في درجه واللي في مكتبه واللي في سيارته ولا يصبح ملكا لأحد. حتى بعض الحالات يقول لك حتى الأكل اللي في التلاجة يصبح ملك لمن وزع الله عليهم هذا المال. بعض الناس يقعد سنوات لا يوزع هذا التشريع، يقول لك ما نوزع الآن، يعني ما يقول وقعد سنتين وثلاثة وعشرة ويأكل أموال الناس بالباطل. هذا أكل أموال الناس بالباطل، أصلا لما ميت انتهت العلاقة بهذا المال، ويصبح حجم الاستحقاقات بتفاصيلها الدقيقة لابد الله الذي وزعها، فلابد أن تسلم لأصحابها. تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. حب المال جعل الإنسان ينحرفون فيشترون ليلا بالمال، بيشتري الليل، يشتري عايز الليل عشان الفساد. بعض الناس بالأموال يدعم الفساد والطغيان والظلم. ليه؟ لأنه لما الطغيان يزداد هو بيعرف يزور ويعرف يغش ويعرف يدلس. لذلك تجد دايما الأنظمة الفاسدة بيتمالأ عليها واجتمع عليها أصحاب المصالح، الملأ ورجال الأعمال والإعلاميين، أصحاب مصالح يرون أن رزقهم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فرزقه أصبح في الكذب ورزقه في الغش ورزقه في التدليس، فبينحرف. وتحبون المال حبا جما. القرآن يستمر للفجر كذلك في أنه يقول للناس لا، لو هناك فجر جديد آخر لابد أن ترونه. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فكل ما بني على الأرض من أعمدة وأموال وأسماء ومسميات تدك، وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. فيمسح كل ما عليها، كل ما ارتكن إليه الناس. اقرأ، إذا الشمس قورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا المؤودة سولت، وإذا ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. 11 شرط. كل هذه الضخامة تزال وتأتي وحدك. علمت نفس ما أحضرت، فلا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا عشار ولا تجارات ولا استثمارات ولا حاجة، علمت نفس ما أحضرت. فقولهم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك. فمن كان مع ربه في الليل وفي الفجر وفي كل مقام من تلك المقامات فإن ربه الذي سيحاسب. ولذلك يحاسب الأعرابي جاء يقول يا رسول الله من يحاسب الناس؟ قال الله. قال أشهدتك بالله من الذي يحاسب الناس؟ قال الله. قال يا رسول من يحاسب الناس؟ قال الله. فأخذ الرجل يضحك ويمشي، قال ما بالكم بكريم يحاسب عباده.
3: الله أكبر.
0: ربك ربك. فمن أدرك أن له رب يلجأ إليه ويحتمي به ويرتكن إليه ويتقوى به ويستعين به ويتوكل عليه، يدرك أنه هو الذي سيحاسب الناس. فلم يفاجأ بربي، لم يفاجأ بربي، يعرفه يعرفه، تعرف عليه في الليل، تعرف عليه في السحر، نزل في الأوقات التي يحبها في الأماكن التي يحبها، عرف أنه عند المنكسرة في قلوبهم، عرف أنه عند المريض أما إنك لو زرته لوجدتني عنده، عرف مقام ربي سبحانه وتعالى، عرف المعية الإلهية مع الصابرين ومع الصادقين ومع الصالحين ومع المحسنين ومع المتقين، فكان في تلك الأماكن التي تتحقق فيها المعية. فلما جاء الحساب كان مع ربي سبحانه وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فبيعطينا فجر جديد أننا لا ننظر إلى الأحداث والدنيا والترتيبات، ده ينظر إلى مشهد ضخم جدا، ننسى كل هذا وندرك أن كل تلك الأزمنة هي عند الله تعالى ما لبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وقال لسنا يوما أو بعض يوم، فيرى أن كل ما عاشه وكل الليل الذي ظنه طال جدا أنه لا شيء، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وهنالك يوم القيامة 50,000 سنة، اليوم 50,000 سنة مما تعدون، وبالتالي يدرك حقيقة أن الاختبار الذي ظنه طويل والليل الذي ظنه طويل أبدا كان لمحة، كان يحتاج إلى تقوي بالله واستعانة بالله تعالى، يصبر عليه ويسري وينطلق إلى ربه سبحانه وتعالى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فكل ما بني عليها من ضلال ينتهي تماما، إن ربك المنصر، وجاء ربك والملك صفا صفا، ما في قوة أخرى، ما في أدوات أخرى، ما في منصات أخرى، ما في تكتلات أخرى، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، ساعتها يتذكر الإنسان أن له ذكرى، يقول يا ليتني قدمت، هنا البصيرة
1: في النفس البشرية.
0: فجر آخر يخبرنا أن الحياة ليست هنا، وأن الحياة لم تبدأ بعد، وأنك مهما فقدت هنا لم تفقد شيئا بعد، ومهما جمعت هنا لم تجمع شيئا بعد، ومهما اكتسبت هنا لم تكتسب شيئا بعد. هنا نحن في سوق كبير، كل واحد معه عربة التسوق يضع فيها ما يشاء، لكن لن تصبح ملكا له قبل أن يدفع ثمنها. هنالك عند الله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، الحياة لم تبدأ بعد. ولذلك كلمة الفلاح وكلمة الفوز وكلمة السعادة لم تذكر في القرآن لشيء في الدنيا قط، فلا فلاح هنا ولا فوز هنا ولا سعادة هنا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع، قد أفلح من زكاها، وأما الذي سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز. هنا حياة تبدأ، بلال بيموت في آخر لحظة، في عالم الليل مظاهر، في عالم الشفع بنت تقول وحزنه على أبي، في عالم الولد يقول لا لا حزن على أبيك بعد يوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. حياة تبدأ، حياة تبدأ، حياة. ولذلك الفجر الأخير مدرك أن هذه الروح المتعلقة بربها محبوسة، الدنيا هنا حبس، إن الجسد ليل، الجسد ليل نفسه وتتوق إلى أن تخرج منه، والنبي لما علمنا صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن، هو مسجون في هذه الدنيا، ليست هذه مكانته، وبالتالي لما يأتيه قرار الإفراج من الدنيا يكون ساعة النجاح، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي، يا من كنت تعملي للفجر الحقيقي وتدركي الفجر الحقيقي وتدركي أن ربك كان هناك في كل وقت، ربك كان في فجر السماء، وكان في فجر التاريخ، وكان في فجر يعلمك الدنيا، وكان في فجر الآخرة يحاسبك، وهو الذي ترجعي إلى ربك، كلمة ربك مترددة في الصورة تقول لك معك يا ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فمن تيقن بالفجر في كل أدواته، ومن تيقن أن ربه الذي يأتي بالفجر ويأتي بالصبح وهو بالمرصاد سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر الأمر وفق هذه المنهجية، من لبس هذه النظارة نظارة الفجر ورأى الأحداث بمنهجية تلك الصورة وبتلك الخاتمة العجيبة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي، واللي بيرجع لمكان كان فيه قبل ارجعي إلى ربك راضية من اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، تخرج من السجن، تخرج مع سيدنا معاذ وبيموت ويقول اللهم إنك تعلم أني أحببت البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولكن مزحمة العلماء بالركب في مجالس العلم وضم إلى الهواجر، وفي آخر لحظة في آخر نفس يقول اللهم اخنق خلقتك فوعزتك إني لأحبك.
4: الله أكبر
0: خلاص عايز يخني تاني يطعن يطعن، فلما يتقن يقول فزت رب الكعبة، فزت إلى الرفيق الأعلى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ الحياة وتبدأ السعادة ويبدأ الهناء ويبدأ الخلود ويبدأ الرضا ويبدأ الراحة. ابن سيرين بيصلي الليل كله الله يا بني أريح نفسك. قال راحتها أريد. ما أنا عايز الراحة دي. راحة ما فيه. هو حد يظن إن هنا الراحة أو هنا الطمأنينة أو هنا الغنى أو هنا الفقر. الغنى مش هنا والفقر مش هنا والراحة مش هنا والطمأنينة مش هنا. الطمأنينة هناك لما يبشر بالجنة. أخرج أيتها النفس. طيب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لن يتحقق بالطمأنينة هذه إلا من تيقن بالفجر في كل حالة وفيها. فإن كان على معصية تيقن بفجر التوبة وأنها تفتح له باب الدخول إلى ربه، وإن كان في ليل الظلام والاستبداد يدرك أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وإن كان في ليل العصيان يدرك أن لله تعالى سحرا تذهب إليه فتتخلص من ذنوبك، من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر الله سبحانه وتعالى. من عنده خلل في المفاهيم والأوزان في الدنيا لابد أن يعود مرة أخرى فيضبط حركة الحياة ويدرك أن العطاء ليس إكراما وأن المنع ليس إهانة وأن الذي يوصلك الله تعالى هو عين العطاء من الله سبحانه وتعالى. من يدرك أن الحساب بين يدي الله وأن الأرض تدكب من فيها فيعمل لما لا يدك ويعمل لما يبقى. ولذلك الله تعالى أجل أقدار عباده المؤمنين أن يعطيهم أجرهم في الدنيا في دار لا بقاء لها، فإنما أعطاهم له لا تتسع الدنيا لما أعطاه له سبحانه وتعالى. إن ربك لبالمرصاد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
1: سبحان الله، على هذه من الحلقات اللي أكون أقل مقاطعة للضيوف، يعني سبحان الله تبدأت شيخنا فاضل في هذه الحلقة، جزاك الله خيرا.
2: فعلا سبحان الله اللي هي محاربة اليأس، أنت يعني خاص السماء بالروح في في في هذه السورة، عجيب جدا. قضية إنه يعني من يعيش مع الله عز وجل هكذا، يعني كيف لي بشر أن يسيطر عليه، يعني كيف لي ليل أن يسيطر عليه، أنا جنتي في صدري ما يفعله أعدائي بي، يعني خلاص.
0: ولا اليأس خلاص.
1: حالة تبدأ والله.
0: الحالة لم تبدأ بعد. الحالة لم تبدأ، يعني تاني قدمته لحياتي لم تبدأ بعد. في ناس لها ملايين السنين في قبور، ملايين السنين من أول ابن آدم حتى الآن في الحياة دي، في الحياة دي. فمن صبر على حياة صغيرة في أيام قلائل بل لا تساوي ثواني من أيام الآخرة، الله تعالى يعطيه النعيم الدائم. وبالتالي لازم نلبس نظارة الفجر حتى نرى الأمور على حقائقها، فيحدث الانكشاف وتحدث البصيرة ويحدث الضبط الفكري والضبط القلبي، ويربط الإنسان قلبه بالله تعالى ولا ينشغل بالأكوان إنما يشغل بالمكون سبحانه وتعالى. وذلك قال له إيه؟ قال في عبادي، تمام كلهم عباد ربنا، لكن في عبد تكليف وعبد اختيار، عبد إجباري، هو كلهم عبيد لكنه عاش حياته في عبادتي، فدخل فيه من كان في عبادي، عبادي الحقيقيين، عبادي اللي عاشوا لي، عبادي، فادخلي عبادي وادخلي جنتي فإن جنته لا يعطيها إلا من عاش له.
1: ارجعي إلى ربك راضية مرضية كما كنت راضية مرضية بالإيمان وباليقين بوعد الله وباليقين وبمعرفة أن الله عز وجل، فهذه النفس ترجع راضية مرضية إلى ربها.
0: هو دخل الجنة أصلا من هو هناك، ده الدخول النهائي. هو دخل الجنة يوم عرف مقام ربه، دخل الجنة يوم ذاق مناجاة ربه، دخل الجنة يوم سجد بين يديه فاستشعر قرب الله منه وإجابة الله له وعون الله له وتفريج الله له، يوم ذكر الله سبحانه وتعالى خاليا ففاضت عيناه، يوم أن رزقه الله تعالى الذكر والمناجاة ما أطلق لسانك إلا ليقبلك، يوم فتح الله تعالى له باب عطاء أو باب علم، يوم فتح الله له في آية فشرحت صدره وأزلت همه وربطت علاقته بربه، دخل الجنة يوم أن تعرف على ربه سبحانه وتعالى فقلبه في السماء وأقدامه في الأرض. فالجنة العظمى، الجنة الحقيقية، أن يفتح لك باب التعرف على ربك. ومن ذاقوا طعم المعرفة أدركوا أنهم يعيشون في الجنة الحقيقية. فأعظم ما في الجنة ليس الطعام والشراب واللباس، ولكن الذي أحسن الحسنى وزيادة. سألت أحد الناس وكان معتقلا في ظروف لا إنسانية فيها مطلقا سنوات. فسألته في اتصال بيني وبينه طارق، قلت له كيف حاله؟ قال لا أثر للدنيا في حياتي، ولكننا نسكن بجوار العرش.
3: الله أكبر. الله أكبر.
0: نعم، هو يسكن بجوار العرش. هذه ليست كلمة إعلامية ولا صحفية، إنه يصف حالة. فحينما تقول القلوب مع الله تعالى تكون الدنيا كل الدنيا بأدواتها تحت قدمك.
1: وإن شاء الله تكون ضيف عندنا في حلقات أخرى يعني شيخ فاضل، في سنتنا جدا في هذه الحلقة.
0: الله يجزاك خير. القرآن مرحبا
1: بكم. كان معنا الدكتور جمال عبد الستار في يعني تدبرات حول سورة الفجر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم مواقف من أحسن الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت في الحلقة الماضية إن إبراهيم تحمل ما تنوء الجبال بحمله، وإليكم بيان ذلك. ذلك أن الله ذكر إبراهيم في سورة البقرة وفي سورة الأنعام وفي سورة الأنبياء وفي سورة الصافات، وتحدث عنه حديثا وافيا ضافيا. وإبراهيم أبو الأنبياء، فمن ذريته إسحاق وإسماعيل، وإلى إسحاق وإسماعيل ترجع الأديان كلها، فهو أبو الأنبياء بحق. وكل الناس ينتسب إلى إبراهيم ويفتخر أنه من أولاده أو من حملة شريعته، حتى العرب كانوا يفتخرون بأنهم أبناء إسماعيل ابن إبراهيم. ولنقف أولا مع ما قصه الله علينا من خبر إبراهيم في سورة البقرة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلاه أي اختبره، وبما أن علم الله كاشف يعلم الخفايا كما يعلم الظواهر، ويعلم ما هو كائن كما علم ما كان بالماضي، لكن عامل إبراهيم هنا معاملة المختبر ليبين للناس فضله وليشيد به وليعلمنا أن نشكر الناس إذا أحسنوا إلينا. هذا إبراهيم ابتلاه ربه بكلمات، لا شك أنها أمور صعبة شاقة يصعب على الإنسان تنفيذها والتحقق من أدائها، فأتمهن، أي أدى ما كلفه الله به، أحسن ما يكون الأداء وأتم ما يكون العمل. وهذه الكلمات سيذكر القرآن بعضها هنا، ويذكر بعضها في سورة الأنعام وفي سورة الأنبياء، فأتمهن، أي أداهن كاملات تامات. قال إني جاعلك للناس إماما، مكافأة له بعد أن أظهر فضله وشرفه وإيمانه وإخلاصه. قال إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدى بك في فعل الخير. فقد كان إبراهيم كما قال رب العزة أمه، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. إني جاعلك للناس إماما، نبيا ورسولا وقدوة يقتدى بك، وإماما يسير الناس على منهجك. قال ومن ذريتي أحب أولاده، وهكذا كل أب يحب أولاده، وتمنى أن يكون لذريته ما كان له، فطلب الإمامة لذريته. والذرية هم الأولاد وأولادهم وهكذا. قال: لا ينال عهد الظالمين، أي سيكون في ذريتك ظالمون، والظالمون ليسوا أهلا للاقتداء بهم والسير على منهجهم، وليسوا أهلا لأن يكونوا قدوة للناس. لا ينال عهد الظالمين. واسمعوا هذا الحوار بين رب العزة جل جلاله وبين إبراهيم، جاء على طريقة حسنة واضحة: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. ثم يذكرنا رب العزة بما أهل إبراهيم لهذا المنصب الرفيع: إنه بناء الكعبة، وهذا قليل من كثير مما قام به إبراهيم، فهو باني الكعبة كما سيأتي الحديث عنه مفصلا. لكن هنا أشار إلى مكانة الكعبة فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. البيت يطلق على الكعبة المشرفة، هو في الأصل علم للبيت الذي يسكن، وإطلاقه على الكعبة لأنه بيت الله الحرام. وإذ جعلنا البيت، وألفيه للعهد، فالعرب تسمي الكعبة البيت الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والمراد بالبيت عموم الحرم، والقرآن يطلق البيت ويريد المكان الذي هو فيه. يقول عز من قائل: هديا بالغ الكعبة، وطبيعي أن لا ينحر الهدي عند الكعبة. ويقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نحرتها هنا، وفجاج مكة طريق ومنحر. ولما كان البيت معظما عظم الله البلد الذي هو فيها بتعظيمه للبيت، فجعله مثابة للناس يثوبون إليه مرة بعد مرة، وما من حاج يحج بيت الله الحرام إلا ويتشوق للعودة إليه مرة أخرى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي سببا يحصل فيه الثواب. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مثابة للناس وأمنا، أي مكان رجوع إلى الله بتذكر نعم الله على الإنسان، وتذكر نعم الله على عبد الله إبراهيم عليه السلام الذي أدى ما كلفه الله به على أحسن وجه. فيكون في رؤية البيت اقتداء ببانيه وتذكر لما تحمل بانيه من المشاق، وأمنا أي وسبيل أمن يأمن فيه الناس على أنفسهم وأموالهم، ويأمن فيه الطير والحيوانات البرية على أنفسها، ويأمن فيه الحجاج والعمار من عذاب الله يوم القيامة. قال هنا وأمنا، وقال في موضع آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وكأنه بهذا يدعو أهل الحرم ومجاوريه إلى تأمين من دخله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم حجر كان يقوم عليه إبراهيم أثناء بناء البيت، ذلك أن الله كلف إبراهيم ببناء بيت له، ولم تكن ثم رافعات ولا آلات ولا ما يستعين به الناس في رفع البنيان. كان يكفي إبراهيم أن يبني مقدار ما تصل إليه.

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن إبراهيم كان مخلصا لله، طالبا لرضاه بصدق، باذلا في سبيل ذلك أقصى ما يستطيع. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكانا للصلاة، لتتذكروا إبراهيم وتتأسوا به. فعندما نصلي خلف ذلك المقام، أي ذلك الحجر الذي أثرت فيه أقدام إبراهيم عليه السلام لأنه استغرق في الوقوف عليه فترة ليست بالقصيرة، حين نصلي في مقام إبراهيم أو عند مقام إبراهيم نتذكر إبراهيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكانا للصلاة. من هنا كانت السنة تقضي بأن من طاف 7 أشواط حول بيت الله الحرام الذي بناه إبراهيم أن يصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أن طهرا بيتي من الأوساخ ومن الأقذار ومن الشرك ومن غير ذلك. وطبيعي أنه لم يكن ثمة شرك، ولكن الآية تخاطب الناس في وقت كان حول الكعبة 100 أصنام، فكأنه وهو يحكي حكاية إبراهيم وإسماعيل يدعو المؤمنين إلى إزالة الشرك، ويدعو المشركين إلى الإقلاع عن الشرك وتطهير البيت من الأصنام التي كانت حوله، دعوة لطيفة رقيقة. وعهدنا من العهد الذي هو طلب فيه معنى الحظ والمبالغة، وفيه نوع من اللطف مع المدعوين. ومضمون هذا العهد أن طهرا، أي إبراهيم وإسماعيل، بيتي، أضاف البيت إليه تشريفا له وإشادة بفضله وتعظيما للعمل الذي قام به عبده إبراهيم. لمن نطهر البيت؟ قال للطائفين، وهم الذين يقدمون مكة من الخارج لحج أو عمرة، يطوفون بهذا البيت تعظيما له. وهذا العمل وإن كانت صورته صورة وثنية، إلا أن حقيقته أسمى وأكبر. فالحجاج ما طافوا بالبيت إلا لأن الله أمرهم، وما عظموا البيت إلا لأن الله عظمه. ولذلك يقول رب العزة: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولولا أن الطواف قربة إلى الله لكان في صورته مظهرا من مظاهر الوثنية، ولكن رفعه عن ذلك أن الله أمر به ورغب فيه ودعا إليه أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، أي العاكفون هم المقيمون عنده.

0: ده، الملازمون له، المجاورون لبيت الله الحرام. وما فعلوا ذلك ولا أقدموا عليه إلا لأنهم يحبون الله، ومن يحب الله يحب أن يجاور بيته ويلزمه، عسى أن يكون في ذلك تقربا إلى الله. عاكفون يتعبدون الله، لذلك قال والركع السجود. والركع جمع راكع، السجود الكثير السجود لله، والسجود والركوع في شرعنا معروفان، وهما عبارة عن الصلاة، فهم عاكفون عند البيت يصلون لله تعالى. كيف لا يفعلون؟ وصلاة في المسجد الحرام كمئة ألف صلاة في غيره. كيف لا يفعلون؟ والصلاة عند الكعبة تذكرهم بأبي الأنبياء وباني الكعبة. كيف لا يفعلون وهم قريبون من البقعة التي يتوجه إليها الناس في مشارق الأرض ومغاربها؟ والركع السجود. وهنا يعود بنا الحديث إلى إبراهيم وحبه لأولاده وحبه للبلد الحرام الذي بنى فيه لله بيتا. والقرآن وإن لم يذكر ذلك إلى الآن، فإنه يذكر فضل الباني ويشيد به، وحب الباني لأولاده، وحرصه على ما فيه مصلحة لهم. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، لم يكن ثمة بلد، فدعا الله أن يجعل بلدا، ولم يكن ثمة أمان، لأنه لم يكن ثمة ناس، ولم يكن ماء ولا غير ذلك. وقد ذكرت فيما مضى أن زوج إبراهيم قالت له حين هم بتركها: أتتركنا هنا؟ فسكت. فقالت: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ومع ذلك لم يزل قلب الأب مشفقا على ولده، حريصا أن يؤمن الله له ما يحيا به. رب اجعل هذا بلدا آمنا، يأمن فيه الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أهليهم، وارزق أهله من الثمرات. يطلب إبراهيم لذريته أن يؤمن الله لهم ما يعيشون به، فالصحراء لا شيء فيها إلا ما يجود به الله على الناس عن طريق القوافل التي تقطم مكة. وارزق أهله من الثمرات. ثم قال: من آمن منهم. وكأنه لما قال الله له في أول الآية لا ينال عهد الظالمين، ظن أن الله لا يرزق الظالمين، فشرط من آمن منهم. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، أي أنا أطلب الرزق للمؤمنين دون الظالمين. قال رب العزة: ومن كفر. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. وقد تكفل الله للرزق خلقه، فهو خالقهم وهو رازقهم. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، أي أرزقه وأسهل له الحياة، هذه الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا دار ابتلاء ودار تكليف، والرزق فيها رزق ابتلاء ورزق تكليف. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار لأنه كفر، جزاء وفاقا، وبئس المصير، أي وبئس المصير مصيره، لأنه جمع بين الكفر وبين أخذ النعمة، وأخذ النعمة يقتضي الشكر للكفر. ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم يعود بنا القرآن إلى قصة بناء الكعبة. من بنى الكعبة؟ يقول عز من قائل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ويقول هنا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فهل إبراهيم هو الباني للكعبة أو هو المجدد لبنائها؟ والباني الأول هو آدم عليه السلام، لا أحد يعلم ذلك على اليقين، والوحي الإلهي لم يذكر لنا من بناها بالضبط، ولكنه قرر أن الكعبة أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض، وقرر أن إبراهيم وإسماعيل رفعا قواعدها. فهل رفعا قواعدها من البداية أو جددا تلك القواعد؟ الله وحده يعلم. المهم أن الكعبة التي نرى صنع إبراهيم عليه السلام، وهذا يكفي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كان إسماعيل يحمل له الحجارة ويناوله إياها، وإبراهيم يضع الحجارة في موضعها اللائق بها، ثم ينزل عن الحجر ويحول الحجر كما قلت. هما يفعلان ما يفعلان وهما خائفان من الله، راغبان فيما عند الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل منا ما نفعل ولا ترده في وجهنا، ذلك أن المؤمن إذا عمل العمل رجا أن يقبله الله منه، وخاف أن يرده الله عليه. يقول عز من قائل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولما سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهم يعملون السيئات؟ قال: لا، ولكنهم يعملون الحسنات ويخافون أن لا يتقبلها الله منهم، لأن الله يعلم ما في القلوب، ولا يعلم أحد ما في القلوب غيره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لدعائنا، العليم بأحوالنا، لا يخفى عليك شيء. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مسلمين مستسلمين لأمرك، منقادين لحكمك، راضيين بقضائك، طالبين عطاءك، مسلمين لك لا إلى غيرك. ومن ذريتنا، أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. يتمنى إبراهيم وإسماعيل أن يكون أولاده صالحين، ذلك أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فصلاح الأبناء أجر مستمر للآباء. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، أي ودلنا على الطريقة التي نتقرب بها إليك، وتب علينا أي وفقنا للتوبة، واقبلها منا، وثبتنا على المنهج، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم طلب نبيا من هذه الذرية الصالحة يدل الناس على الخير ويدعوهم إليه. ولابد لنا قبل أن نترك الحديث عن الكعبة وباني الكعبة من أن نشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك في بناء الكعبة قبل البعثة، ذلك أن قريش أرادت تجديد بناء الكعبة، وكان يمنعها من ذلك أمران. الأمر الأول عدم توفر الخشب للسقف الكعبة، والأمر الثاني حية كانت تعيش في جوف الكعبة. ولما أراد الله حدوث شيء قدم له الأسباب وهيأها، جاء الخشب ولم تبق مشكلة إلا الحية. وذات يوم وبينما كانت الحية تتمشى في وقت الصباح عند شروق الشمس، أرسل الله طائرا من السماء فخطفها وذهب بها، زالت المشكلة. ولكن كيف يقدمون على هدم البيت؟ وانظروا أيها المستمعون الكرام، عقل العربي وخوف العربي، وهم يعبدون الأصنام، خوف العربي من الله. فكروا ماذا يصنعون؟ فهم أحدهم وجاء إلى الكعبة وقال: اللهم لا نريد إلا إصلاحا. وأخذ حجرا من حجار الكعبة، ولم تكن الكعبة مبنية، كانت حجارة بعضها فوق بعض. فلما أخذ الحجر نط الحجر من يده وعاد إلى مكانه، فهم الرسالة. قال لهم: يا قوم، لا تضعوا في بناء الكعبة مهر بغي، ولا حلوان كاهن، ولا ربا، ولكن ضعوا في بنائها الحلال. ثم غدا من يومه ولم يصبه شيء، فهدم الكعبة ليبنيها، وعاونه القوم في هدمها. ولما عجزوا عن وجود النفقة الحلال تقاسموا بناءها وتركوا جزءا منها خارجها، لأنه لم يكن عندهم مال حلال يكفي لبنائها كما كانت، وجعلوا بابها عاليا مرتفعا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ولما وصلوا إلى الحجر الأسود اختلفوا من يضعه في موضعه، ثم قرروا أن أول داخل من باب الصفا هو الحكم، يحكمونه ويرضون بحكمه. دخل الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلقبونه بالأمين، قالوا الأمين الأمين، رضينا بحكم الأمين. فجاء بثوب ووضعه على الأرض ووضع عليه الحجر الأسود، ثم دعا شيوخ القبائل فحملت كل شيخ طرفا من الثوب، ثم حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود بيده ووضعه في موضعه وثبته بالطين. هكذا شارك رسول الله في بناء هذه الكعبة، فاجتمع فيها عمل إبراهيم وعمل محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت أثرا باقيا من عمل إبراهيم وعمل محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما نحج بيت الله نتذكر رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ونتذكر أباه إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر. ومناسك الحج ما هي إلا ذكريات لما مضى. نسأل الله العظيم أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينير بصائرنا وأبصارنا بنور كتابه العزيز. وإلى اللقاء مع موقف آخر من مواقف إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة، كانت هذه مواقف من أحسن الحديث، أعدها وقدمها فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تسحرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون.

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

0: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

لك الحمد في السماوات والأرض، سبحانك تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتحيي الأرض بعد موتها وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك يا ربي قريب تجيب دعوة الداعي، فاستمع لرجائي يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا الله أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. ربي كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تغفر لي وترحمني يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم لك أتضرع، فهبني صبرا واجعلني من الصالحين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلدي بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفوان بن عسال المرادي أن رجلا من أهل البادية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يناديه بصوت له جهوري: يا محمد يا محمد. فقلنا: ويحك، اخفض من صوتك، فإنك قد نهيت عن هذا. قال: لا والله حتى أسمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاؤم. قال: أرأيت رجلا أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب. رواه الترمذي وابن حبان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

وذلك بعد بيان للتحالف تضمن تحذيرا للمدنيين بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباح المركزية في صنعاء. وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن ميليشيا الحوثي تستخدم محطة الصباح في صنعاء ومخازن الوقود في الدعم المباشر لعملها العسكري، واستخدمت مصادر حيوية مدنية في دعم عملياتها العسكرية وتهديد الملاحة الدولية. وأوضح المالكي أن العملية العسكرية تهدف إلى تحييد القدرات التي تهدد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية، قائلا إن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار عرضية بالمدنيين خلال العملية. كما أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه مدينة الظهران ومنطقة حرد، مشيرا إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بمدينة الظهران. من جهته أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار في مدينة الرياض للتحذير من خطر قبل أن يفيد بزوال ذلك الخطر عن العاصمة. ولاحقا أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة ومسيرتين بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أفادت بتعرض شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء لغارات جوية. كما قالت وسائل إعلام الحوثيين إن قصفا مدفعيا استهدف مناطق من مديرية شدا بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، في حين ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن غارات جوية استهدفت منطقة رأس عيسى في الحديدة غربي اليمن. وردا على ذلك قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. وأضاف نحذر الموظفين والمواطنين الموجودين قرب منشآت أرامكو بإخلائها. كما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين نحذر مجددا شركات الطيران في الأجواء والمطارات التي أعلننا عنها سابقا. من جهتها قالت السفارة الأمريكية بالسعودية إن على المواطنين الأمريكيين إعادة النظر في السفر إلى السعودية لمخاطر استهداف المصالح الأمريكية. من جانب آخر قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد وقوف بلاده إلى جانب السعودية، وأدان في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هجوم الحوثيين على الأراضي السعودية. طهران. تعمل إيران على تكثيف استعداداتها لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة عبر تعزيز التحصينات حول المنشآت النووية والمواقع الحساسة وإعادة بناء قدراتها الصاروخية، وذلك في إطار استعدادها لهجمات أمريكية محتملة قد تلي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. وفي لندن اتهم المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني MI5 كين ماكالوم إيران بمحاولة استهداف مواقع عسكرية في المملكة المتحدة، لافتا إلى أن المخطط المشتبه به لمهاجمة قاعدة فيرفورد. وأضاف أن طهران تسعى إلى تكثيف هجماتها داخل بريطانيا لتتجاوز نطاق الأهداف التقليدية المتمثلة في الإيرانيين المعارضين للنظام. وشملت هذه الهجمات عمليات حرق متعمد وأعمال تخريب استهدفت مواقع يهودية، تقول بريطانيا إن جهات تعمل بالوكالة عن إيران نفذتها. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسلحي جماعة الحوثي في اليمن يتصرفون بشكل سيء للغاية في ظل امتداد تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة

0: المتحدة وإيران إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع. وأضاف للصحفيين أنه قد يطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل ودعم المصالح السعودية. وأضاف: أعتقد أن الرئيس أردوغان سيلبي طلبي، وأكد أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. بيروت: تسيطر حالة من الترقب على المشهد السياسي والأمني في جنوب لبنان في ضوء ترحيل الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية إلى ما بعد إجراء انتخابات الكنيست في إسرائيل والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما استدعى وضع خطة استباقية لمواكبة احتمال جنوح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نحو توسيع المنطقة الأمنية باستهدافه المرتفعات والتلال الممتدة بين إقليم التفاح وجبل الريحان. ويبقى ملء الفراغ ومواكبة الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر تشرين الأول الحالي الشغل الشاغل للرئيس اللبناني جوزيف عون لاستيعاب الارتدادات في حال أصر نتنياهو على توسيع المنطقة الأمنية. وعلم من مصدر سياسي معني مباشرة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بأن عون على تواصل بكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية للضغط على نتنياهو لقطع الطريق عليه في حال التأى بأنه بأمس الحاجة إلى توسيع المنطقة الأمنية، بذريعة أنها تشكل له رافعة سياسية لضمان عودته لرئاسة الحكومة. وأكد المصدر السياسي بأن عون تلقى ضمانات أمريكية بعدم إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لتوسيع هذه المنطقة بمقابل عدم توفير الذرائع له لتبرير استهدافه للمرتفعات الواقع بين إقليم التفاح وجبل الريحان. ولفت المصدر إلى أن حزب الله هو الجهة المقصودة، وقال بأن عون يستعيد عن التواصل مع الحزب بانقطاع الحوار بينهما بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتمرير رسالة في هذا الخصوص إلى حليفه، علما بأن الحزب لا يزال ملتزما بوقف النار ولا يرد على الاعتداءات والخروق الإسرائيلية. دمشق: قال مسؤول عسكري سوري رفيع إن استحداث جهاز أمن العاصمة دمشق وتعيين العميد عبد العزيز هلال الأحمد مديرا له يهدف إلى حماية أمن دمشق بشكل أكبر ومركز وكشف أي خلايا نائمة تحاول العبث بأمنها. وعرب المسؤول العسكري عن اعتقاده بعدم وجود خطر على دمشق، لكنه لفت إلى أنه لا تزال هناك بؤر تخريبية تحاول العبث بأمن دمشق ولها أجندات وارتباطات خارجية، إضافة إلى استمرار دول كإسرائيل وإيران العبث بأمن سوريا عبر مجموعات تخريبية محلية منتشرة في أكثر من محافظة ومنطقة. ولفت المسؤول إلى وجود سفارات وبعثات دبلوماسية ومقرات هيئات ومنظمات دولية وأممية في العاصمة دمشق التي تعد مركزا سياديا مهما جدا، والعبث بأمنها سيؤدي إلى فقدان الدولة لمصداقيتها وهيبتها، وبالتالي فإن تشكيل هذا الجهاز من شأنه كبح محاولات العبث بالعاصمة. وكان العميد عبد العزيز هلال الأحمد يشغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية وأبلى فيها بلاء حسنا منذ 25 من مايو أيار من العام الماضي، وشهدت فترة قيادته الإعلان عن عمليات أمنية استهدفت مجموعات مسلحة وشخصيات عسكرية وأمنية سابقة مرتبطة بنظام الأسد المخلوع. عدن: أكد رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي مضي عملية فجر اليمن نحو هدفها النهائي المتمثل بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيدها، بما يكفل سيادة القانون ويمنع أي جماعة مسلحة من مصادرة إرادة الشعب أو تهديد أمن الجيران وخطوط الملاحة الدولية، مشددا على أنه لا رجعة عن ذلك مهما كانت التضحيات. وقال رئيس مجلس القيادة في خطاب لليمنيين بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر إن المسؤولية التاريخية اليوم لا تقتصر على إنهاء الحرب، بل تشمل أيضا الأسباب التي أعادت إنتاجها وبناء دولة لا يكون فيها السلاح وسيلة لفرض الوقائع بالقوة، ولا تعلو فيها إرادة فرد أو جماعة على إرادة الشعب وسيادة القانون. وأوضح الإعلامي أن إطلاق فجر اليمن جاء بعد استنفاد فرص التهدئة وإصرار الميليشيات على مواصلة الحرب وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية، مضيفا أن جوهر العملية يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وإنهاء الانقلاب وإعادة السلاح وقرار الحرب والسلم إلى السلطة الحصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية. أنقرة. يخيم التوتر على العلاقات بين تركيا واليونان على الرغم من التحرك باتجاه تخفيفه عبر استئناف اجتماعات بناء الثقة التي تحظى بدعم من حلف شمال الأطلس الناتو. واتهم رئيس حزب الحركة القومية الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف الشعب دولة بهشلي اتهم اليونان بالاستقواء بإسرائيل، قائلا إن اعتقاد الإدارة اليونانية أنها ستصبح أكثر قوة وأمانا من خلال التقارب مع إسرائيل أو أنها ستحميها في انتهاكها للمناطق البحرية الخالصة لتركيا يعني أنها لم تتعلم شيئا من التاريخ أو الحاضر. وقال بهشلي وهو أوثق حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان إن إعادة مشروع الربط الكهربائي الذي تسعى اليونان والإدارة القبرصية اليونانية وإسرائيل إلى تنفيذه عبر كابل يمتد تحت مياه البحر المتوسط والذي أعلنت أمريكا دعمها له، والنزاعات المتعلقة بالمناطق البحرية مع تركيا ومحاولة أثينا استئناف الأبحاث في قاع البحر إلى الواجهة تكشف عن البعد الدولي لهذه القضايا. الحسكة السورية. باشرت وحدات الأمن الداخلي في مدينة الحسكة السورية انتشارها في شوارع المدينة في إطار تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به وحظر إطلاق النار تحت أي ظرف. وصدر القرار الاثنين الماضي ويقضي بحصر حمل السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء أداء مهامها بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والحد من مظاهر الفوضى وترويع الأهالي. ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز السلام العامة وفرض حالة من الانضباط الأمني داخل المدينة بما يسهم في حماية السكان والحفاظ على أمنهم واستقرارهم. وبعد أيام من التوتر على خلفية أعمال شغب نفذها مسلحون في مدينة الحسكة استدعت الاستنفار الأمني. ويقضي القرار بمنع حمل السلاح والتجول به لغير العسكريين أو رجال الأمن وحظر إطلاق النار لأي سبب كان وحصر حمل السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، مشددا على أن السلاح يحصر حصرا بيد الدولة ممثلة بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية أثناء تأدية مهامها الرسمية فقط. العلاقات المصرية الهولندية. تجددت التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأمستردام على خلفية توقيف الناشط أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وزميل له في هولندا وسط مطالبات برلمانية مصرية بالإفراج عنهما واحتجاجات أمام السفارة الهولندية بالقاهرة. وطالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره الهولندي بمعرفة ملابسات التوقيف وسرعة الإفراج عن المواطن المصري، فيما دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان إلى توضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحق ناصر وضمان حقوقه. وجاء توقيف ناصر وزميله صباح الأحد خلال توجههما للمشاركة في مظاهرة مؤيدة للحكومة المصرية أمام مقر سفارتها في لاهاي شارك فيها عشرات من أبناء الجاليات المصرية بأوروبا لإظهار دعمهم لموظفي السفارة عقب مظاهرة مناهضة للحكومة نظمها الناشط أنس حبيب أمام مقرها الأسبوع الماضي. وامتدت تداعيات الواقع إلى القاهرة حيث احتشد العشرات أمام السفارة الهولندية للمطالبة بالإفراج عن ناصر وسط مخاوف من تجدد التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأمستردام على خلفية مظاهرات السفارات التي جرت في وقت سابق. الرياض. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية تعرض للاستهداف مساء أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود دون وقوع إصابات أو وفيات. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي الرياض أصيب 4 أشخاص بينهم امرأتان ورجل وطفل، وتعرض 15 منزلا سكنيا لأضرار مادية محدودة جراء سقوط حطام صاروخين جرى اعتراضهما وتدميرهما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحالف باسم الدفاع المدني. القاهرة. تستضيف القاهرة يومي الأربعاء والخميس اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من حركة فتح وحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني وفق ما ذكرته مصادر فلسطينية. وتتركز المباحثات على معالجة الانقسام الداخلي وتعزيز فرص استعادة الوحدة الفلسطينية، وتناقش ملف دخول حماس والجهاد إلى منظمة التحرير الفلسطينية بحسب المصادر، كما تشمل النقاشات سبل تهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات سياسية تمهيدا لإجراء الانتخابات الفلسطينية ضمن مساع تستهدف توحيد الصف الفلسطيني. وكان الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر السبت الماضي مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر أيلول 2027 بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. عمان. في وقت يكثف فيه الأردن جهوده لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن تهريب عصابات إسرائيلية للمخدرات إلى المملكة الأردنية باستخدام البالونات والطائرات المسيرة، مستفيدة من ارتفاع أسعار المخدرات في السوق الأردنية. وبحسب الصحيفة البريطانية تستغل عصابات التهريب ارتفاع أسعار المخدرات في الأردن، إذ تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن سعر كيلوغرام الحشيش في المملكة يصل إلى 7500 جنيه استرليني في الأردن، أي نحو 9932 دولارا أمريكيا بعد ارتفاع حاد خلال العامين الماضيين، فيما تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن قيمته في السوق الأردنية تزيد بنحو 15 مرة على سعره في إسرائيل. وأفاد ديلي تلغراف بأن قوات الأمن الأردنية كثفت دورياتها وحدثت أبراج المراقبة الحدودية وطائراتها المسيرة في مواجهة عمليات تهريب تشمل كميات كبيرة من المواد المخدرة. وأظهرت أرقام رسمية اطلعت عليها الصحيفة أنه منذ بداية العام الحالي اعترضت القوات الأردنية أكثر من 15,000 حبة كبتاجون ونحو 20,000 كيلوغرام من الميثاميفيتين الكريستالي و6,000 قالب من الحشيش وكميات كبيرة من أنواع مخدرات أخرى. الفاتيكان. كشفت الفحوصات الطبية إصابة بابا الفاتيكان ليو 14 بالسرطان الغدد الرئوي وفق ما أعلنه الفاتيكان أمس، مبينا أن الأطباء استأصلوا الفص السفلي من رئته اليمنى في عملية جراحية أكدت نتائج التشخيص الأولي لحالته. وقال الفاتيكان في بيان طبي صدر بعد الجراحة إن البابا الذي يبلغ من العمر 71 عاما بقي في غرفة العمليات لمدة 3 ساعات تقريبا. وأوضح البيان أن الجراحة نفسها استغرقت قرابة 90 دقيقة، وأضاف كانت الجراحة ناجحة ولم تكن هناك أي مضاعفات. وفي وقت سابق أمس أدخل بابا الفاتيكان ليو إلى مستشفى جيميلي في روما على بعد 9 كيلومترات شمال الفاتيكان لإجراء العملية الجراحية، ولم تكن طبيعة التشخيص معلنة حينها. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 14 من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: رد إمام مسجد في ملبورن على مزاعم ربطتها النيابة العامة في دولة الإمارات بمحاولة مزعومة لاختطاف طائرة تابعة لشركة فلاي دبي، ويواجه مساعد الطيار همام الهمام اتهامات بمحاولة السيطرة على طائرة كانت تتجه إلى تل أبيب في 30 سبتمبر الماضي قبل أن يتمكن الركاب وأفراد الطاقم من السيطرة عليه. ويقول المدعون الإماراتيون إن الهمامي تعرض للتطرف من خلال ارتباطات له بمسجد ماي سنتر في مدينة ملبون أثناء دراسته في أستراليا. ونشر إمام ومؤسس المسجد سمير محتدي مقطع فيديو قال فيه إن الأشخاص الصالحين واجهوا دائما اتهامات باطلة. من جهته أكد الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية إنه لا يوجد أي دليل على أن المسجد دعم أو تساهل مع العنف. سيدني: عثرت فرق الأمن الحيوي التابعة لوزارة الزراعة الفيدرالية على عش للنمل الناري الأحمر في مركز إنفيلد للخدمات اللوجستية والنقل، وذلك في المنطقة الغربية الداخلية من مدينة سيدني، ما دفع السلطات إلى التحرك سريعا لمنع انتشار هذه الحشرة الغازية. وأكد برنامج القضاء على النمل الناري بعد إجراء تحاليل جينية إن الحشرات المكتشفة هي من نوع النمل الناري الأحمر المستورد، ويرجح أنها وصلت إلى أستراليا عبر إحدى حاويات الشحن القادمة من خارج أستراليا. وأعلنت وزيرة الزراعة في ولاية نيو ساوث ويلز تارا مورياتي إن السلطات ستفحص جميع العقارات الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 500 متر من موقع الاكتشاف. وأكدت أن الفرق المختصة لم تعثر حتى الآن على مستعمرات إضافية، لكنها تواصل عمليات المراقبة والتحقق لضمان القضاء على أي انتشار محتمل في أسرع وقت ممكن. كما تعتزم السلطات توسيع نطاق المراقبة والمعالجة ليشمل منطقة يصل نصف قطرها إلى 2 كيلومترين خلال الأسابيع المقبلة. ويحذر مجلس الأنواع الغازية في أستراليا من أن انتشار النمل الناري قد يكلف الاقتصاد الأسترالي ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويا، ويصنف هذا النوع ضمن أكثر الأنواع الغازية خطورة في العالم، إذ يمكن أن تتسبب لسعاته في إصابات خطيرة للبشر والحيوانات، كما يشكل تهديدا كبيرا للأنظمة البيئية المحلية. وأوضح خبراء الحشرات في وزارة الزراعة إن النمل المكتشف في سيدني لا يرتبط جينيا بالتفشي المعروف للنمل الناري في جنوب شرق كوينزلاند. وكانت أستراليا قد سجلت وصول النمل الناري لأول مرة عبر ميناء بريزبن عام 2001، فيما تمكنت السلطات من القضاء على اكتشاف سابق لهذا النوع في ميناء بوتاني بسيدني عام 2014. وقال ريس بيانتا مدير المناصرة في مجلس الأنواع الغازية إن الحادثة تذكر بأهمية الاستثمار المستمر في إجراءات الأمن الحيوي والرقابة الحدودية. وأضاف قائلا إن النمل الناري منتشر في العديد من الدول الشريكة تجاريا لأستراليا، ما يجعل سرعة اكتشاف أي حالات جديدة أمرا أساسيا لمنع استقراره وانتشاره داخل أستراليا. بريسبن: تلقت إحدى السيدات في ولاية كوينزلاند مجموعة من الغرامات، حيث كانت تقود السيارة ومعها 5 أطفال بالسيارة بدون حزام الأمان وبدون كراسي لهم، وأصغر طفل كان داخل السيارة عمره 4 أشهر وكان يجلس في حضن أخته البالغة من العمر 5 سنوات. ولم يكن مع السائقة التي تقود هذه السيارة رخصة قيادة أيضا، وتلقت غرامات وصلت قيمتها إلى $7,000 مع خصم 23 نقطة منها وبموعد لمحاكمتها. وعلم أن هذه النقاط ستذهب منها عندما تعود إليها الرخصة في المستقبل. أدليد: اضطرت طائرة تابعة لطيران الإمارات كانت متجهة إلى دبي للعودة إلى أدليد بعد وقت قصير من إقلاعها، وذلك إثر ورود تقارير عن وجود مشكلة في أحد المحركات. وكانت الرحلة التي تحمل رقم EK441 قد غادرت مطار أدليد عند الساعة 10:29 مساء يوم الاثنين الماضي، وحلقت في الجو لمدة تقارب 1:40. ولم تكن الطائرة قد غادرت حدود الولاية حتى اضطرت لإلغاء رحلتها والعودة إلى أدراجها، حيث أفاد ركاب لوسائل إعلام محلية بأن قائد الطائرة أبلغهم بوجود حريق في المحرك. وعادت الطائرة إلى مدينة أدليد ووصلت في 2:11 فجر يوم الثلاثاء. وصرح متحدث باسم مطار أدليد للشبكة بأن شاحنات الإطفاء كانت متواجدة كإجراء احترازي، وذلك عند عودة الرحلة وهبوطها على المدرج. وقال المتحدث: لقد عاد الركاب إلى منازلهم أو تم توفير إقامة فندقية لهم. وأضاف قائلا: إننا نعلم أنه قد تم حجز رحلات بديلة للركاب على متن رحلة طيران الإمارات المتجهة إلى مدينة دبي هذه الليلة. وأشار المطار إلى أن السبب وراء الحريق كان خللا ميكانيكيا. كما أكد متحدث باسم طيران الإمارات عودة الرحلة إلى أدليد بسبب خلل فني. وقال المتحدث إن الطائرة هبطت دون أي حوادث ونزل الركاب وأفراد الطاقم بسلام. وتابع قائلا: من المقرر أن تقلع الرحلة رقم EK441 مجددا متجهة إلى دبي في 10:35. وستتولى طيران الإمارات ترتيب أوضاع الركاب الذين لديهم رحلات ربط تالية. واختتم المتحدث قائلا: تعتذر طيران الإمارات عن أي إزعاج قد يكون نتج عن ذلك، إلا أن سلامة الركاب والطاقم تحظى بأقصى درجات الأهمية ولن يتم التهاون بشأنها. كيمبرا: حذرت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي بارت من تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجه أستراليا مع تزايد احتمالات استعانة حكومات أجنبية معادية بأفراد وعصابات إجرامية محلية لتنفيذ أعمال تخريبية وإثارة الفوضى داخل أستراليا. وفي تصريحات لها لصحيفة هيرالد سان، كشفت بارت عن مخاوفها بشأن مستقبل الأمن الأسترالي مع اقتراب عام 2027. وأوضحت بارت إن بعض الجهات المرتبطة بدول أجنبية تستغل شبكات الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات قد تشمل التخريب والتدخل الأجنبي وإثارة التوترات بين المجتمعات وصولا إلى أعمال إرهابية. ومن أخطر ما كشفته مفوضة الشرطة إن بعض الأشخاص قد ينفذون اعتداءات مقابل مبالغ مالية دون أن يعرفوا أن الجهة التي تقف وراء العملية مرتبطة بحكومة أجنبية. وتثير هذه التحذيرات مخاوف من استمرار تطور التهديدات الأمنية خلال العام المقبل، خصوصا مع تداخل أنشطة الجريمة المنظمة والتدخلات الأجنبية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكدت باريت أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخبارات لحماية المجتمع الأسترالي ومواجهة هذه المخاطر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في لقاء جديد من برنامجنا المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا من المحبوبين في السماء، المؤمن القوي. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. قال العلامة الطيبي رحمه الله: أراد بقوله المؤمن القوي الذي قوي في إيمانه وصلب في إيقانه. فالقوة إذن قوة الإيمان والعزيمة على الخير. يقول الإمام النووي رحمه الله: المراد بالقوة في هذا الحديث عزيمة النفس في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما واحتمالا للمشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، فمعناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام القرطبي: القوي أي القوي في البدن والنفس، الماضي العزيمة الذي يصلح للقيام بوظائف العبادات من حج وصوم وأمر بالمعروف وغير ذلك مما يقوم به الدين. فقوله صلى الله عليه وسلم إذن المؤمن القوي إنما يريد به قوة الإيمان. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: المؤمن القوي يعني في إيمانه، وليس المراد القوي في بدنه، لأن قوة البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله. فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة في ذاتها، إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة، وإن استعان بها هذه القوة على معصية الله صارت مذمومة. لكن القوة في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي تعني قوة الإيمان، لأن كلمة القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان، كما تقول الرجل القوي أي في رجولته، فكذلك قول المؤمن القوي يعني في إيمانه. والإيمان أيها الإخوة يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الإيمان كما في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذه الشعب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الإيمان يتكون منها كلها ترجع إلى الأعمال الظاهرة والباطنة، فهذا هو الإيمان. فكل من قام بهذه الشعب واستكثر منها قوي إيمانه، فمن قام بها حق القيام وكف وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره من إخوانه المسلمين بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان. الإيمان أيها الأحبة يزيد وينقص، كما هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم، يزيد بحسب علوم الإنسان ومعارفه وأعماله، وينقص بحسب غفلته وعصيانه. وقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة في مواضع على زيادة الإيمان، كقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولأن الإيمان يزيد وينقص، فإن المؤمن مطالب بأن يعتني بإيمانه ويأخذ بأسباب قوته، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد، وقال العلامة الهيثمي إسناده جيد وحسنه المنذري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يبلى كما يبلى الثوب. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الحاكم في المستدرك، وقال رواته ثقات ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. وفي هذين الحديثين إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأعمال الصالحة من الذكر والدعاء ونحوهما من الأعمال سبب في تجديد الإيمان وزيادته. فإذا أراد الواحد منا أن يجدد إيمانه ويصير قويا في إيمانه محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، فالطريق إلى ذلك هي الاستكثار من الأعمال الصالحة القلبية أو الأعمال الصالحة الظاهرة على اللسان وعلى البدن. فقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيه دلالة على أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية، يتفاوتون في القيام بدين الله تعالى، ومن ثم فهم يتفاوتون في محبة الله لهم، وهم درجات كما قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. ويجمع المسلمين جميعا ثلاثة أقسام: القسم الأول السابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وتنزهوا عن فضول المباحات ما لا يحتاجونه من المباح، وكملوا أنفسهم بما باشروه من الأعمال واتصفوا بصفات الكمال. والصنف الثاني المقتصدون، وهم الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحرمات. والصنف الثالث الظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فاحرص أخي المسلم واحرصي أختي المسلمة أن تكون ممن يفعل الواجبات والمستحبات ويجتنب المحرمات والمكروهات حتى نكون من القسم الأول. ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين القوي والضعيف، خشي أن يتوهم متوهم أنه يقدح في المؤمن الضعيف ويذمه، ولذلك قال: وفي كل خير، فما دام الإنسان مؤمنا ففيه خير، لكن المؤمنين يتفاوتون في هذا الخير قوة وضعفا. وقد أثنى الله سبحانه على أنبيائه بقوتهم في دينهم، فقال جل شأنه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال ابن القيم رحمه الله: الأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، يعني العلم بالدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. والناس في هذا المقام أقسام أربعة، فهذا القسم هو أشرف الأقسام الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى البصيرة في دينهم والعمل بمقتضى هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم دار الفتوى. إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم نجوم في سماء الإسلام.
3: ابن حزم

0: ابن حزم علم من أعلام الإسلام في الأندلس.
1: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام.

0: هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ولد في مدينة قرطبة عاصمة الأندلس فجر الأربعاء آخر رمضان عام 84 و300 للهجرة، واختلف في أصله، فقيل إنه فارسي الأصل، وقيل إنه من أصل نصراني إسباني كما أورد ابن حبان.
1: نشأ ابن حزم في بيت ثراء ووزارة وعلم ومعرفة، فقد كان أبوه أحمد ذا علم وثقافة وله مؤلفات، وكان من أصدقاء الحاجب المنصور الذي استبد بحكم الأندلس. وقد بلغت صلة المنصور بوالد ابن حزم أن اتخذه وزيرا، وكان يستخلفه على المملكة أثناء غيابه. وقد توفي عام 42 للهجرة يوم كان عمر ابنه علي بن حزم 18 عاما.
0: أخذ ابن حزم العلم عن عدد من علماء عصره وأئمة زمنه في الأندلس، الذي تعرف إلى كثير منهم في مجالس أبيه، حيث كان أبوه أديبا وعالما، فتأثر ابن حزم وأفاد عقلا وعلما من تلك المجالس.
1: ومن أبرز شيوخ ابن حزم أبو علي الحسين بن علي الفاسي، وكان هذا من أهل العلم والفضل مع العقيدة الخالصة، كما كان عاقلا عالما ممن تقدم في الصلاح والنسك الصحيح في الزهد في الدنيا والاجتهاد للآخرة.
0: ومن شيوخه أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي وأحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، وهناك شيوخ آخرون تلقى عنهم ابن حزم في كل فن. ومن تلاميذ ابن حزم الحميدي صاحب كتاب جذوة المقتبس، وهو الذي أدخل كتب ابن حزم إلى المشرق.

0: يعتبر ابن حزم من أصحاب الموسوعات الذين عرفتهم الأندلس، وقد فهم الإسلام على أنه جماع لكل العلوم، ووصفه تلميذه صاعد الأندلسي بأنه كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار.
1: ألف ابن حزم في التاريخ والأدب والفلسفة والشريعة، وكان إماما في الفقه وأصوليا كبيرا، وعرف بمهارته الجدلية العالية. ومن طريف مجادلاته أنه حينما ذهب إلى جزيرة مايوركا ناظره فيها الفيلسوف أبو الوليد الباجي.
0: يروى أن الباجي قال لابن حزم:
1: أنا أعظم منك همة في طلب العلم، لأنك طلبته وأنت معان عليه تسهر بمشكات الذهب، وطلبته وأنا أسهر بقنديل.
0: فقال ابن حزم:
1: هذا الكلام عليك لا لك، لأنك طلبت العلم وأنت في تلك الحال رجاء تبديلها بمثل حالي، وأنا طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته، فلم أرجو به إلا علو القدر في الدنيا والآخرة فأفحمه.
0: كان ابن حزم ذكي الفؤاد، قوي الحجة، بارع الدليل، حاضر البديهة، واسع الأفق، حسن التصرف، كثير المعرفة. وكان يتنقل بين كشاطبة وبلنسيا، واستقر بعد الترحال في بادية لبلة، فقصده الطلبة والمريدون، وقضى بقية حياته بين التدريس والتأليف.
1: كان ابن حزم كثير الإنتاج، إذ بلغت تأليفه حوالي 400 مجلد تشتمل على 80,000 ورقة، كما يروي ذلك ابنه الفضل المعروف بأبي رافع، ولكن فقد أكثرها، منها على سبيل المثال الفصل في الملل والأهواء والنحل، وإبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد.
0: ومن أبرز كتبه التي وصلت إلينا جمهرة أنساب العرب، المحلى بالآثار في شرح المحلى بالاختصار، جوامع السيرة، الإحكام في أصول الأحكام، حجة الوداع، ومسائل أصول الفقه.

0: كان ابن حزم رحمه الله إمام المذهب الظاهري في الأندلس، ذلك المذهب الذي يعتمد على ظاهر كتاب الله وسنة نبيه وكذلك إجماع الصحابة، وهو ينكر القياس ويبطله.
1: وكان ابن حزم بداية مالكيا ثم شافعيا، إلى أن استحسن المذهب الظاهري فتحول إليه حتى وفاته. ومؤسس هذا المذهب أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني المعروف بالظاهري. ولقد توسع ابن حزم وتعمق في هذا المذهب وأضاف إليه كثيرا من الأصول.

0: السلام مرددا إلى أن يوافي البعث كل العوالم. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
1: إعداد الشيخ جمال بشاشة. تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لفضيلة الدكتور زغلول النجار رحمه الله تعالى في درس من دروس تفسير القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وتقبل الله منا ومنكم الطاعات، ويعني كتبنا جميعا ممن عتقت رقابهم من النار إن شاء الله، وأحيانا إن شاء الله جميعا إلى رمضان القادم. نبدأ اليوم إن شاء الله بصورة البلد، وهي صورة مكية، وكما أشرنا أن أغلب الجزء 30 هو صور مكية، وصور مكية تدور حول قضية العقيدة بصفة عامة. ويستشهد ربنا تبارك وتعالى في هذه الصور بالعديد من خلقه على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته. وتبدأ الصورة بقسم من الله سبحانه وتعالى، وقلنا مرات عديدة أن ربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده. فإذا جاءت الآية الكريمة بصيغة القسم، كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم، يعني وسيلة تنبيه للمسلمين على أهمية هذا الأمر. وقلنا أيضا في مرات عديدة سابقة أن نفي القسم في اللغة العربية هو مبالغة في توكيد القسم. لا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا، أو أن هذا الأمر على قدر من الوضوح والبيان والمنطق أنه لا يحتاج إلى قسم. فنفي القسم في اللغة العربية هو وسيلة من وسائل المبالغة في التأكيد على الأمر المقسم به. فربنا يقول لا أقسم بهذا البلد، والبلد المقصود هنا هو مكة المكرمة. طيب، يعني كان مفروض للمسلمين أن ينتبهوا لهذا القسم، يعني لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بمكة المكرمة؟ يعني للأسف الشديد ما في أحد يعني حاول أن يقول لماذا جاء القسم بهذه المدينة. أشرنا في لقاءات سابقة إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق في البدء أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، وشاءت إرادة الله تعالى أن يميز هذه الأرض الأولى إلى سبع أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى سبع سماوات. وقلنا أن سورة البقرة الآية 29 فيها يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقلنا في سورة فصلت برضو فيها عرض لهذا، يعني قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض إثية طوعا أو كرها خلف أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. فواضح جدا من القرآن الكريم أن الله تعالى خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى سبع أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى سبع سماوات. طيب، ربي ميز هذه الأرض الأولى بإنزال الحديد، ولذلك يعني قلنا أن الحديد هو العنصر الوحيد الذي جاء باسم صورة من صور القرآن الكريم اسمها صورة الحديد. والإنسان يعرف 105 عنصر من عناصر الأرض، والعنصر الوحيد الذي سمي باسم صورة هو الحديد. برضو ما في أحد سأل نفسه لماذا الحديد، لأن لولا إنزال الحديد ما كانت الأرض صالحة للعمران. يعني الأرض كغيرها من كثير من كواكب المجموعة الشمسية خلقها ربنا تبارك وتعالى على هيئة كومة من الرماد لا تصلح للحياة. وسبحان الله كل الكواكب الخارجية بعد المريخ أبقاها ربنا تبارك وتعالى على هذه الهيئة حتى يرينا حقيقة بدء الأرض، كيف بدأ الأرض. كومة من الرماد لو وقفت عليها ذبابة تغوص فيه فلا تصلح للحياة. أنزل ربنا تبارك وتعالى الحديد، فالحديد كما يصلنا الحديد الآن على آيات النيازك والشهب، طبعا كثافته عالية، سرعته الكونية عالية، اخترق قمة الرماد هذه واستقر في قلبها. عندما يكون لدينا يعني جسم كوني يتحرك بسرعة كونية ويقف، يعني تتحول هذه الطاقة، هذه السرعة العالية إلى حرارة، يسميها العلماء باسم حرارة الاستقرار. الحديد انصهر، يعني آلاف الدرجات المئوية انصهر، وصهر قمة الرماد هذه وميزها إلى 7 أرضين بتباين نسبة الحديد من قلب الأرض إلى سطح الأرض. يعني حديد قلب الأرض 90%، والنيكل هو من عائلة الحديد 9%، العناصر الخفيفة 1%، الحديد في قشرة الأرض 5.6%. فتناقص نسبة الحديد من قلب الأرض إلى سطحها هو الذي ميز هذه الأرض الأولى إلى 7 أرضين. وقلنا أن أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسل لنا الفواصل بين هذه الأرضين السبع بدقة شديدة، لأن الهزة عبارة عن موجات اهتزازية، والموجات الاهتزازية عندما تنتقل من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل الكثافة تنكسر، فترسم لنا بانكسارها الحدود الفاصلة بين هذه الأرضين السبعة، لب صلب، لب سائل، 3 أوشاح، أوشاح أدنى، أوشاح أوسط، أوشاح أعلى، ما دون القشرة والقشرة. دول 7 أرضين. وقلنا أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير إلى أن الأرضين السبع كلها في داخل أرض ما هذه. يقول من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم الخيمة من 7 أرضين، وفي رواية خسف به إلى 7 أرضين. ويقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلن، ورب الأرضين السبع وما أقلن. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. طيب انزال الحديد مش بس مايز الأرض إلى 7 أرضين، ده أخرج كل الغلاف الغازي للأرض وكل الغلاف المائي للأرض، فالأرض غمرت بالماء غمرا كاملا، لم تكن هناك يابسة نتيجة لخروج ماء الأرض. ثم فجر ربنا تبارك وتعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحمامها فوق قاع هذا المحيط الغامر، فتكونت حافة يسميها العلماء الحافة في وسط المحيط، الحافة في وسط المحيط. وسبحان الله كل محيطات الأرض الحالية، كل محيط من المحيطات الحالية في وسط هذه الحافة، الحافة في وسط المحيط. طبعا كل ما تثور البراكين ترتفع الحافة، أول قمة برزت فوق مستوى سطح الماء كان في أرض مكة المكرمة. والله يا إخوة أخوات، يعني لو إحنا بس عرفنا الناس بهذه الحقيقة لأسلم أغلب أهل الأرض. أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى كان في أرض الحرم المكة. ربي بعث الملائكة تبني الكعبة المشرفة على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، وإذا قالوا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يعني لم يضعه أحد من الناس. ويؤكد هذه الحقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أول من طاف بالبيت الملائكة، هو الذين بنوا الكعبة وهم أول من طاف بها، هل أول من طاف بالبيت الملائكة. طيب الكعبة بنيت على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، ومع استمرار تدفق الحمم البركانية زادت مساحة هذه الجزيرة، فتحولت مع مرور الزمن إلى قارة واحدة يسميها العلماء اسم القارة الأم أو أم القارة أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، بدأت القارات تنزاح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية. وقلنا أنه في جميع الحالات بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة. الآن بعد مكة المكرمة عن أطراف القارات السبعة متساوي تماما 13,600 كيلومتر. هذا ليس كلامي، هذا قياس من صور الأقمار الصناعية، يعني علماء كبار قاموا بهذا العمل قاسوا. مش عارف الملاحدة والمعادين للإسلام إيه مضايقهم من هذا الحقيقة، يعني مش عايزين يقبلوا هذا، مش عايزين. لسه بقرأ مبارح ولا أمس بالليل يعني واحد يقول الأرض كرة وأي نقطة عليها ممكن تكون مركز الأرض. أنا لا أقول مركز الأرض، لأن مركز الأرض ككرة في قلبها، أقول مركز اليابسة مكة المكرمة، مركز اليابسة لأنها هي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. ولو إحنا بصينا على الخرطة حتى نظرة عادية نلاحظ مركزية مكة المكرمة من اليابسة. أيضا من الأخطاء اللي بيقعوا فيها كثير من المشايخ كثير من الناس بيقولوا أن السر في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أن بوابة السماء فوق المسجد الأقصى. هذا كلام غير صحيح. ربي قادر على أن يعرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى سدرة المنتهى مباشرة أو من أي بقعة على وجه الأرض، هذا ملكه، يعني من يقف أمام أمر الله. لكن أراد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد للناس جميعا أن حرمة الأقصى من حرمة الكعبة المشرفة، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يعني الناس مش قادرة تفهم ليه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له سأل يا رسول الله ما أول مسجد عبد الله تعالى فيه في الأرض، أو سأل يقول له أي مسجد وضع في الأرض أول، قال المسجد الحرام، قيل ثم أي، قال المسجد الأقصى، الفترة بينهما قال 40 عاما. طبعا المسجد الحرام بني قبل خلق الإنسان بملايين السنين، بني قبل خلق الإنسان يعني بملايين السنين. طيب اللي بنوا المسجد الحرام هو الذين بنوا المسجد الأقصى، ولذلك لابد أن يدرك المسلمون أن هذا المسجد الأقصى ليس أي بناء وليست أي أرض حتى يستهان به. يعني كثير من المسلمين نظروا إيه المانع، يعني مسجد هندو لابن غيره، مسجد هندو لابن غيره، لا البقعة، يعني البقعتين دول شرفهما ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الحرم المكي إن يقول إن هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أراد أن يعرف بها. طب أخوانا يعني ما عرفش إحنا كيف نغفل عن هذه الحقائق. يعني مكة المكرمة هي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى وكل اليابسة نمت منه. مكة المكرمة هي وسط اليابسة الآن، وبعد مكة عن أطراف القارات السبع متساوي تماما 13600 كيلومتر. وهناك عشرات البحوث معمولة في هذه القضية، وأنا يمكن نشرت على الموقع بعض هذه المراجع يعني من الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله، كان من أبرز علماء الهندسة المساحية على مستوى العالم، وكان أول من أشار إلى مركزية مكة المكرمة من اليابسة. أنا تابعته بعد ذلك يعني بكتابة في هذا الموضوع، لكن لست أنا الأصل. وبعدين أحد الإخوة المعاصرين الدكتور وزيري برضو مهندس وأستاذ في كلية الإمارة جامعة القاهرة، يعني نشر هذا الكلام بتوثيق علمي مؤكد أن بعد مكة المكرمة عن أطراف القارة السبع متساوي تماما. فعندنا ثلاث حقائق تبرر هذا القصد. أولا أن أرض الحرم المكي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. ثانيا أرض الحرم المكي هو وسط اليابسة الآن وفي كل الأزمنة، يعني جميع الخرائط العلمية التي أقيمت لليابسة عبر العصور الجغرافية القديمة ترينا بوضوح أن مكة المكرمة في وسط اليابسة. ثالثا في الإسقاط الأفقي لخرائط العالم نجد أن خط الطول الوحيد الذي يشير إلى النجم القطبي إلى الشمال الحقيقي هو خط طول مكة المكرمة. ويمكن أن أشرت في لقاء سابق أن الإنجليز فرضوا علينا خط طول غرينتش كخط طول الأساس بحد السيف، كانوا هما الدولة المهيمنة المسيطرة على العالم، فرضوا خط طول غرينتش. خط طول غرينتش خط معين لأنه يميل إلى الغرب 7.5 درجات. يعني لما رسمت خرائط العالم موازية لخط طول غرينتش شوهوا خرائط العالم. وقلت لو أن المسلمين وعوا أهمية هذه الحقيقة تبسط مكة من اليابسة، أن خط طول مكة المكرمة هو خط طول الوحيد الذي يتجه إلى النجم القطبي، وطالبوا في مؤتمرات الجيوفيزياء الدولية، وهذا المؤتمر يعقد كل سنتين مرة، جعل خط طول مكة المكرمة هو خط طول الأساس، يعني اللي على شرقه شرق واللي غرب منه غرب وهو خط الطول الأساس. سبحان الله خط المقابل خط الجرينج، لأن الخطوط دي عبارة عن دوائر، الطول ليس خطوط رأسية، هي دوائر على الكرة يعني. الخط المقابل خط الجرينج بيضطروا يعرجوه، طلعوه في البحر، لأنه هو بيسموه خط زمن الصفر، يعني اللي يعبره بينتقل من يوم ليوم. ما صحش يكون قاعدين أمام بعض كده وأنا أقول النهاردة السبت واللي قدامي يقول لا النهاردة الأحد، ما ينفعش، تلخبط الأرض. فبيضطروا يعرجوه طلعوه في المية. سبحان الله الخط المقابل لخط المكة المكرمة كله في البحر، كله في البحر، فلا يحدث هذه المشكلة. فعندنا ثلاث شواهد تبرر هذا القسم، لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم قسما مغلظا بمكة المكرمة. طيب ربي غني عن قسم العباد، القسم سببه إيه؟ أن أرض الحرم المكي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. أرض الحرم المكي تتوسط اليابسة الآن وعبر الأزمنة السابقة بسر مكة وسط اليابسة. ثالثا خط طول مكة المكرمة هو خط طول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي إلى النجم القطبي، وهذا في الإسقاط الأفقي لخرائط العالم، لأنه هي كرة الكل بيشير بالنجم القطبي، لكن لما نسقطه يعني على أرضية مسطحة بهذه الطاولة نجد خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى النجم القطبي مباشرة هو خط مكة المكرمة. والله يا إخوة وأخوات هذه الحجج الثلاث وضفنا لهم أيضا يعني أول بيت بني على سطح الأرض هو الحرم المكي، هذه الحجج لو وضحناها للناس لأسلم أغلب هذه الأرض، لأن الأصل في الإنسان الخير والشر حالة عارضة عليه. لعلي أوضحت لحضراتكم يعني السبب في هذا القسم العظيم من رب العالمين، لا أقسم بهذا البلد. وبعدين خطاب موجه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنت حل بهذا البلد، يعني زاد هذا البلد تشريفا وتكريما وتعظيما أنك يا محمد ولدت فيه، أنك أقمت فيه أغلب عمرك 43 سنة قضاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 53 سنة قضاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة 53 سنة. قل وأنت حل بهذا البلد. بعض المفسرين يقولون أن من عظمة القرآن الكريم أن الكلمة تحمل معاني عديدة، ولذلك كان كمال القرآن الكريم مع اختصاره، يعني الإيجاز مع الكمال المطلق، وليس هذا لغير كلام الله سبحانه وتعالى. فقال وأنت حل تحمل أيضا أن الأمور أصبحت حلال لك في هذا البلد، يعني ما لم يحله ربنا تبارك وتعالى لغيره أحله لك. فالإحلال يعني هنا الإقامة، والحل يعني السماح الرضا بما تعمل. قل له لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لأن رب العالمين يعني أباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في مكة ساعة من نهار في يوم الفتح، يعني فتح مكة، ولم يقاتل صلى الله عليه وسلم لكن كان مباحا له صلى الله عليه وسلم. فقال وأنت حل بهذا البلد، يعني ما لم أحله لغيرك أحللته لك بهذا البلد، والمعنيان سليمان. ووالد وما ولد، يعني بعض المفسرين يقول هذا قسم بإبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل اللذان رفع أقل قواعد من البيت، وهذا جائز. بعضهم يقول لا دب آدم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء من نسله، يعني جائز أيضا، لكن إطلاقه المعنى أفضل، يعني أن الله سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته أو دعا في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام كل ذريتهما، يعني كل بني آدم كانوا موجودين في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما. وإعمار الأرض عن طريق التزاوج هي من أعظم علامات طلاقة القدرة الإلهية، يعني من يقدر على ذلك إلى رب العالمين؟ يعني ممكن الإنسان يعمل تمثال ويجعل هذا التمثال يتزاوج وينجب ذرية؟ لا. فإطلاق المعنى أولى، ووالد وما ولد، أن الله تعالى من طلاقة قدرته أودع كل ذرية آدم وحواء عليهما السلام في صلبهما أو صلب كل منهما في لحظة خلقهما. وإذا القرآن يقول وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فربي بيقصد بدليل على قدرتي، على طلاقة قدرتي، أنه أودع في صلب أبوين آدم وحواء، في الشفرة الوراثية في صلب آدم وحواء، يعني كل ذريتهم، يعني كل الخلق الذين خلقوا والموجودون الآن والذين سيخلقون من بعدنا إلى قيام الساعة. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول الرسول أنعزل أو لا نعزل، قال أعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب، ما في حد حيخلق إلا وله في علم الله كتاب. وربي يعرفنا فردا فردا بأسمائنا وأعمالنا قبل أن نوجد في هذه الحياة. أعزلوا أو لا تعزلوا، فما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. لذلك بأرى أن في ووالد وولد هو قسم بطلاقة القدرة الإلهية التي أودعت في أصلاب كل الأحياء ذرياتهم، مش بس الإنسان، الإنسان والحيوان والنبات. والله يا إخوة أخوات، يعني لو نشوف بس عملية إنبات النبات، يعني كيف ينبت النبات وكيف البذرة الواحدة تستمر شجرتها لآلاف السنين لملايين السنين، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال ووالد وما ولد، وخص الإنسان هنا لكرامة الإنسان، الإنسان أكرم خلق الله وأشرف خلق الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. طب جواب القسم إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. شوف كم شيء أقسم به ربنا تبارك وتعالى، كم أمر ورد بهم القسم. قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، في شدة، إن الحياة دي للمعاناة، هذه ليست دار خلود وليست دار بقاء، هي دار امتحان واختبار وابتلاء، حياة مليئة بالشدائد، مليئة بالمحن، واللي يعدي هذه الشدائد والمحن بنجاح سيكون من أهل الجنة، واللي حيفشل وينشغل بهذه الدنيا انشغالا كاملا وينسى أن له خلود في حياة قادمة هيروح النار. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وبعد تنتقل الآيات، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني وهذا يعني سؤال توبيخي للذين ينشغلون بالدنيا انشغالا كاملا وينسون الآخرة وهي دار الخلود، أيحسب أن يقدر عليه أحد؟ وهو أيضا يعطي بعض النماذج للكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل وقت، لأن القرآن لكل زمان ومكان. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني المفسرين يقولون أو المفسرون يقولون أن هذا نزل في بعض كبار مشركي قريش الذين كانوا يتباهون بالكرم والجود وفتح بيوتهم للضيوف وللناس، أو في إنفاق المال لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصد عن دينه عن دين الله. فبقول أحسب أن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أحسب أن لم يره أحد. أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عمل الناس صغيرها وكبيرها، والملائكة تدون على كل منا عملنا وأفعالنا وأخوالنا، والإنسان سيحاسب عن عمله هذا. فسواء الآيات نزلت في حالات خاصة في مكة المكرمة في زمن الوحي، والقرآن أصلا لكل زمان ومكان، يعني أنا أفضل دائما أخذ الآية على إطلاقها، يعني اللي بينفق إذا كان لا ينفق إلا لله سبحانه وتعالى هو الخسران، إذا كان ينفق للدنيا أو لشهرة أو لسمعة أو يقال عنه أنه كريم، يعني خل جزاؤه في الدنيا لا رسول له في الآخرة. فيقول أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. بعدين ينتقل إلى نعم الله على الإنسان في خلقه، فيقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مثربة. ألم نجعل له عينين؟ يا ربنا بيمن علينا بخلقتنا السوية، يعني تخيلوا كده أن الواحد له عين واحدة مثلا كان شكله يكون مقبول، ما هو مقبول أبدا. ألم نجعل له عينين؟ والرؤية بالعينين هي التي تجسم الرؤية في الدماغ، وطبعا تجعل الإنسان يرى الأمر في أبعاده الصحيحة. ولو تأملنا مثلا جهاز البصر أو الإبصار في الإنسان، والله من أعظم دلالات طلاقة القدرة اللي هي المبدعة في الخلق. قال ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين. القدرة على النطق عند الإنسان من أعظم دلالات قدرة الخالق سبحانه وتعالى. يعني أجهزة النطق عندنا، اللسان، الشفتين، الأحبال الصوتية، يعني شيء بديع للغاية. يعني بذكرنا بأفضاله علينا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. المسلمين أيضا اختلفوا في تفسير النجدين، ولكن المطلوب بهم يعني المقصود منهما أنهما طريقة الخير والشر كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، طريقة الخير والشر، وكلاهما صعب لأن النجد هو المرتفع من الأرض. يعني ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد في حديث صحيح أن المقصود بالنجدان هما طريقة الخير والشر. فلا اقتحم العقبة. العقبة يعني المنطقة شديدة الوعورة في الصحراء، يعني المنطقة المرتفعة الصعبة المرور فيها. العقبة يعني العائق الذي يقف أمام الإنسان في المرور. فلا اقتحم العقبة. قل وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ربي بيعظم هنا فك الرقاب. فك الرقاب طبعا ما يقول عتق رقبة يعني شرعها بالكامل، وفك رقبة يعني مساهمة في عتق الرقبة. يعني عتق الرقبة أكبر عند الله من فك الرقبة. يعني وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. صحيح كان يعني القرآن تنزل ومكة المكرمة مليئة بالعبيد، والعالم من حولها كله مسألة العبودية كانت منتشرة، والعباد كانوا يعني تساء معاملتهم كثيرا. فربي أراد يعني إكراما للإنسان أن يحل هذه القضية، فشجع على فك الرقاب وعلى عتق الرقاب. وهذا المفهوم أيضا ينطبق في زماننا، يعني المعتقلون، الأسرى الذين تساء معاملتهم في أي مكان في العالم، زي إخواننا في بورما مثلا الآن، الذي يساعد في فك رقاب هؤلاء والدفاع عنهم، يعني من أعظم الأعمال رب العالمين. يعني الأسرى في سجون بعض الدول العربية والإسلامية الآن يعني يسامون أسوأ صور العذاب، يعني كان سجون سوريا ولا مصر ولا اليمن ولا الإمارات ولا، يعني حقيقة يعني هي نوع أسوأ من العبودية. يعني وقال الذي نزل في سيدنا أبو بكر عليه رضي الله، الذي اشترى بلال من سيده وعتق رقبته، إنما هو الحكم مطلق. فلق رحم العقبة أما أدرك ما العقبة، فك رقبة. المساعدة في المحافظة على كرامة الإنسان ليس بالضرورة بالعبودية، العبودية كانت أمر سائد في زمانهم، لكن فك أسر الأسير، فك أسر المسجون ظلما وعدوانا، فك أسر المضطهدين، يعني كثير من بلاد العالم. كل هذا من أعظم القربات عند رب العالمين. يوم ذي مسغبة، المسغبة شدة الجوع، يعني كثير من أماكن العالم نرى فيها مجاعة. غزة الآن فيها مجاعة رهيبة للغاية، يعني محدش المسلم يفكر مثلا أن يودي زكاة ماله مثلا لأهل غزة. يعني أمة مسلمة محاصرة برا وبحرا وجوا، شلين كسرة القوس شلين. طيب إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يتيم على الإطلاق والقريب أولى، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ذا متربة يعني مش لاقي إلا تراب، يعني من شدة حاجته يكاد يسف التراب. أو مسكينا ذا متربة. ثم كان للذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يعني أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أن يصبر على شدائد هذه الحياة، وأن يكون رحيما بغيره من الناس. إلا الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة الذين يؤخذون إلى اليمين ويقادون إلى الجنة، يعني يساقون إلى الجنة أولئك أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الذي لا يفعل ذلك سيكون من أهل اليسار الذين يساقون إلى النار، عفانا الله وعفاكم منها إن شاء الله. عليهم نار مؤصلة مغلقة، يعني جهنم مغلقة يرمى فيها، الله يجرنا ويجركم جميعا منها، لا يخرج منها يعني. عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني لا يسمحون بأحد من دخل النار يخرج منها. فرسالة هذه الصورة الكريمة على قصرها رسالة عظيمة للغاية، تدعو إلى أولا معرفة قيمة الحرم المكي، لا أقسم بهذا البلد، معرفة قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ولد وعاش أغلب عمره في هذا البلد. وطبعا عندنا أدلة كثيرة أن آدم عليه السلام سكن مكة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، وهذا معنى من معاني التأكيد على وحدة رسالة السماء، التأكيد على الأخوة بين الأنبياء، يعني سلسلة الأنبياء واحدة ودينهم واحد. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات لضرائر، يعني أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وهذا إشارة لوحدانية الله سبحانه وتعالى. كما أن إلهنا واحد فلا بد وأن تكون هداية البشرية واحدة. فدين الله هو الإسلام الذي علمه لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام، وبعث به سلسلة طويلة من الأنبياء، ثم أتمه وحفظه في القرآن الكريم. طبعا أنا عندي دروس كثيرة في يعني من هذه الصورة الكريمة، لكن لا أريد أن أطيل عليكم فيها. سيدنا رسول الله يقول يا أيها الناس إنما هما النجدان، نجد الخير ونجد الشر، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير، يعني لابد للمسلم أن يكون من أهل الخير إن شاء الله تعالى. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
5: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: في حلقة اليوم من بداية الهداية يعرض إمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أمين إلى آداب التيمم. فما هو التيمم لغة وشرعا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا شك أن التيمم الحديث عنه يكون بعد الحديث عن الوضوء وبعد الحديث عن الغسل، لأنه بدل عنهما، ولذلك كان من حقه أن يؤخر. وكذلك هذا من باب التأدب مع الآية الكريمة المباركة التي قدمت الحديث عن حدث الأصغر ثم الحدث الأكبر ثم عن التيمم كبدل. التيمم في اللغة هو القصد. التيمم في اللغة هو القصد. فالإنسان يقول لآخر يممت دارك، أي قصدت هذا الدار، وهكذا. فإذا هو من حيث اللغة هو القصد، والقصد هو العزم والنية في هذا. ولذلك سيأتي معنا أن التيمم لا يكون بغير نية اتفاقا. لماذا؟ لأن معنى التيمم يتضمن معنى النية في الأصل. وفي الشرع هو إيصال التراب المنبت، لأن عند السادة الشافعي اشترطوا في التراب أن يكون منبتا. عند السادة الحنفية قالوا التراب الطاهر، يعني عندهم الصعيد الطاهر.
4: هناك فرق بين التراب والرمل.
5: نعم، الحنفية عندهم ضابط وهو أنه كل ما كان من جنس الأرض لا يلين ولا ينطبع بالنار فيجوز به التيمم. وبالتالي وسعوا كثيرا فيما يستعمل للوضوء، وهذا لعله فيه سعة على المرضى في المستشفيات أو غيرها.
4: لذا كان الرمل لا يستعمل لأنه منه يعمل الزجاج، يعني ينطبع في النار.
5: الرمل عندهم يستعمل،
4: نعم،
5: لكن بعض هذه الأنواع التي ممكن أن تنطبع لا يمكن، لكن عندهم الجص والرمل والحجر كله ممكن أن والجدار إذا لم يكن يعزله الدهانات وما شابه ذلك الطلاء هذا، فكله يتيمم عليه ويتيمم به عند أبي حنيفة رحمه الله. الإمام الشافعي رضي الله عنه اشترط في التراب أن يكون منبتا، وبالتالي عنده لا يجوز أن يتيمم الإنسان بغير التراب المنبت الطاهر. فلذلك لا يتيمم بالجص، لا يتيمم بالحجارة، لا يتيمم بما ليس فيه غبار في الحقيقة هذا الأمر. ولذلك عند السادة الشافعي يعرفونه هو إيصال التراب يعني المنبت إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة بشرائط مخصوصة. هذا الأمر هذا هو التيمم الذي هو بدل عن الوضوء، وهو نفسه أيضا بدل عن الغسل.
4: ما هي هذه الشرائط الخمسة؟
5: الشرائط طبعا وجود الأعذار، هناك وجود الأعذار مثل السفر والمرض، كذلك دخول وقت الصلاة. لأن عند السادة الشافعية ينبغي عندهم في الوضوء كما في التيمم كما نعلم، لأنه بدل ولأنه بدل ضعيف، بالتالي لا يجوز أن يصلي بالتيمم لواحد أكثر من صلاة يعني مفروضة في هذا الأمر. وطلب الماء بعد دخول الوقت، يعني لمن يظن أنه قد يوجد هناك ماء، أما الذي تيقن بعدم وجود الماء فلا يجب عليه طلب الماء. لأن من تيقن عدم الوجود طلب الماء حينها يكون من باب العبث. أما من ظن أن هناك ماء فينبغي أن يتحقق من طلب الماء. ثم تعذر استعمال الماء، إما تعذر استعمال الماء كما قلنا لمرض أو لأنه يحتاج هذا الماء
6: للشرب مثلا أو للطبخ، فأثر الشرب والطبخ على أن يستعمله في الوضوء.
5: يقدم لأن الوضوء له بدل
6: إذا كان في ندرة للمياه.
5: نعم طبعا إذا لم يكن يعني هذا الماء لا يكفيه إما للشرب وإما للتيمم فينبغي أن يبقيه للشرب، لأن هذا يعني من باب التفاضل أو معرفة الأولويات أو تقديم ما هو أولى. ثم المسألة الأخرى التراب الطاهر الذي له غبار، فإن خلطه جص أو رمل أو ما شابه ذلك لم يجوز التيمم به. هذه الأمور التي تشترط في مسائل تيمم.
6: إباحة التيمم. مولانا بالنسبة لموضوع المرض، أي مرض يباح له صاحبه أن يتيمم؟
5: لا طبعا المرض هنا لما نقول المرض الذي يمنع من استعمال الماء، وليس كل مرض. طبعا ما يتألم
6: من
5: رأسه هذا لا يعني أنه
6: يتيمم.
5: نعم أو من يتألم من قدميه بالتيمم ليس هناك
6: يعني قد يكون صاحب جراحة أو يكون مريضا مرضا جلديا
5: في المواضع التي سيصيبها التيمم،
6: اليدين والوجه
5: يصيبها
6: والوجه.
5: نعم يعني هناك مسائل مثلا قلنا لأن هذا الإنسان المعذور الذي يمنعه هذا المرض من استخدام الماء هنا ينتقل إلى البدل، أما إذا كان المرض لا يمنع من استخدام الماء في الحقيقة هذا ليس بعذر.
6: نعم.
5: إنما العذر هو الذي يمنعك من استعمال ما وجب عليك استعماله. نعم. حينها يكون هذا من باب العذر.
6: ما هي فرائض التيمم؟
5: قلنا أن طبعا الفرائض التيمم بداية النية، عند السادة الشافعية قالوا لا بد فيه من النية، وهم اتفقوا هنا مع بقية المذاهب في اشتراط النية للتيمم، لأن أولا لأنه عبادة، ثانيا لأنه بدل عن الوضوء، فلا بد في البدل أن ينوى على أنه طهارة.
6: نعم.
5: ثالثا لأنه ليس بالماء الطهور عند بقية المذاهب، وإنما هو بالتراب، والتراب في الأصل ملوث وليس بمطهر، إنما يطهر بالنية. في هذا الأمر إذن هو لا بد له من نية حتى يكون كما يقول الإمام الجصاص الفرق بين التراب والماء أن التراب إنما أصبح طهورا بالجعل، وجعلت لي الأرض مسجدا مطهورا، بينما هناك وينزل عليكم من السماء فوصفه الله تعالى بأنه طهور. فهنا اتفق أهل العلم على أن التيمم لا بد له من نية، ونحن نعلم عند السادة الشافعية النية شرط في الوضوء وكذلك هي في التيمم، لأنه بدل عنه فالبدل يأخذ حكم المبدل، لكن بقية العلماء فرقوا بين الأمرين. إذن حتى يتحقق أنه عبادة لا بد من نية، لأنه بدل عن الوضوء فيجب أن يأخذ حكم المبدل عنه، لأنه بالتراب، التراب في الأصل ملوث ويصبح مطهرا بالنية. إذن هذا الأمر الأول. الفرض الآخر يلي هو مسح الوجه.
6: نعم.
5: ولا بد من تعميم الوجه الذي حددناه سابقا
6: كما الماء.
5: وهو من منبت الشعر عادة إلى أسفل الذقن طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا، هذا ينبغي أن يعمم بالمسح، لأنه كما يجب تعميم الأعضاء في الغسل يجب تعميمها في المسح.
6: نعم.
5: هذا الأمر. وثم بعد ذلك هناك مسح اليدين إلى المرفقين على القول الجديد في المذهب والمعتمد.
6: هل من حكمة تبينها علماء الفقه من جعل التيمم فقط يصيب الوجه واليدين، يعني لم يشمل سائر أعضاء الوضوء فقط اقتصر على الوجه واليدين، هل من حكمة في ذلك؟
5: الحقيقة هو التيسير في بداية، يعني كلما اشتد الأمر وسع الشارع علينا في هذا الباب. الأصل في حتى في مسائل الحدث الأصغر يعني في الطهارة في الوضوء، الأصل الطهارة من الحدث الأصغر وهو كنجاسة متفق عليها، ينبغي أن يتفق على أنه يحتاج إلى الغسل، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله حينما قيل له تركت السنة وأخذت برأيك، قال لو قلت برأيي لأوجبت الغسل من البول ولأوجبت الوضوء من الحدث الأكبر. لأن ذلك نجاسة مختلف فيها وهذا نجاسة متفق عليها. فإذا لماذا الأمر؟ لعدة حكم الشارع فرق بين هذا وهذا. طبعا لا شك من هذه الحكم أن تكرار الوضوء يجعل في الأمر حرجا، لو كان الغسل من الحدث الأصغر لكان في الأمر مشقة على الناس. ولذلك بدل أن يغسل الكل غسل الأطراف،
6: نعم،
5: غسل الأعلى والأسفل واليمين واليسار كأنما غسل الكل، فجعل غسل البعض هنا بدل عن الكل،
6: نعم،
5: من أجل التيسير على الإنسان، لأن في هذا الموطن حرج لو تكرر بهذا الشكل لأصبح هناك حرج. ثم طبعا هناك مسائل طبية في هذا الأمر. نحن نعلم أن ما يكون من الحدث الأصغر يكون من مسانة في موضع واحد، وأن ما يكون من الحدث الأكبر يحتاج إلى تجديد الدورة الدموية، والغسل هو الذي يجدد هذه الدورة في الحقيقة. المسألة هنا في التيمم، الإنسان الحقيقة خلق من تراب ومن ماء،
6: سبحان الله،
5: وكأنه في الحالتين يتذكر أنني أنا حفنة من ماء ومع شيء
6: من التراب،
5: يعني أنا حفنة من تراب مع شيء من الماء، صح، كأنما يتذكر بهذا يعود إلى أصله، يعني منها خلقناكم. فهنا يتذكر الإنسان أنه من أين بدأ وإلى أين سيعود، وحتى الإنسان يتذكر أنه هو له حد معين، له مقام معين ينبغي أن لا يتجاوز هذا المقام، وحتى يعلم فقره إلى الله وتذلله بين يدي الله، وتذكر نعمة الله عليه في الخلق. الحقيقة التيمم له أبعاد من هذه المسائل، منها التذكر والموعظة وتذكير الإنسان بحالة الحاجة، وهو لا شك أنه إنما ينتقل للتيمم في حالة فقره وفي حالة عجزه، وبالتالي يتذكر أنه كيف افتقر في هذه الحالات. إذن هو ينبغي أن لا يتكبر، لا ينبغي أن لا يغتر، ينبغي أن لا يستغني أو أن لا يتظاهر بالغنى عن نعم الله أو عن عطاء الله أو عن إمداد الله عز وجل.
6: مولانا، عرفنا أن للتيمم شرائط خمسة وفرائض أربعة.
5: نعم، ومنها الترتيب، قلنا لأن الترتيب في أصل الوضوء كذلك، منها الترتيب هنا أنه البدل كذلك ينبغي أن يرتب. نعم.
6: بالنسبة للسنن، هل له سنن؟
5: السنن طبعا سنن الوضوء كثيرة. نبدأ يعني بداية، طبعا يستطيع الإنسان إذا أراد أن يتوسع في الأمر،
6: نعم،
5: أن يجعل هناك سنن كثيرة وآداب كثيرة، لأنه في الحقيقة كل الآداب التي يستطيع أن يفعلها الإنسان عند أي طهارة لازمة في هذا الباب من حيث المقام الذي يكون فيه. لكن السنن هنا طبعا التسمية عند الوضوء، وذكرنا أنها هي كذلك من سنن الوضوء وهي كذلك من سنن التيمم. ثم التيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا التيمم في هذه الأمور، فكذلك ينبغي أن نقدم اليمين
6: على اليسار
5: في هذا الأمر. ثم الموالاة بين هذه الأفعال أو بين فرائض الوضوء، ينبغي أن يوالي بينها وأن لا يفصل بينها بفاصل، يوزع هذه الأفعال بحيث لا تكون كأنها فعل واحد.
6: كنا قد أحببنا أن يعني نعرف المستمع كيفية التيمم، ولكن طبعا المذياع لا يفي بالغرض كما يجب لو كان البرنامج متلفزا، ولكن على كل قدر المستطاع كيف يمكن للإنسان أن يتيمم من التراب؟
5: طبعا الإنسان ينبغي أن يقصد بداية الصعيد الطاهر، التراب المنبت كما قلنا، ثم بعد ذلك يسمي الله سبحانه وتعالى،
6: نعم،
5: بداية كسنة، ويضرب يديه على
6: بكفيه
5: طبعا على الصعيد الطاهر. وإذا كان قالوا هذه من آداب التيمم، أن يسير أنه أن يخفف
6: يضرب
5: حتى

0: نعم.
1: ثم يأخذ بعد ذلك
0: بأصابع الثلاثة
1: هكذا إلى منتهى المرفق ثم يعود بها من باطن اليد والذراع إلى آخر الأصابع وهكذا يكون قد انتهى التيمم.
0: وطبعا ما ينقض الوضوء ينقض التيمم
1: طبعا هذه نواقض الوضوء طبعا هي ينقضه ما ينقض التيمم وينقضه وجود الماء في غير وقت الصلاة هذا مما ينقض التيمم.
0: هل التيمم هو خص فقط بأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟
1: طبعا الحديث يدل على ذلك الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يدل على أنه خصوصية. نحن تحدثنا أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة وإنما هو كان عاما في شرائع الأنبياء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. أما في شأن التيمم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مما يدل على أن هذا خصوصية وأنه من التيسير على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن في هذا الأمر مع ما فيه كذلك فيه تيسير أننا لم نؤمر بمسح الرأس لأنه بعد ذلك يكون يعني في إشكال وحرج كبير وكذلك في غسل القدمين كذلك في مسح القدمين كذلك لأنها غالبا تكون في حذاء وما شابه ذلك مما يضر بالإنسان فلا شك نشعر أن مسائل الطهارة فيها مراعاة لنظافة الإنسان ولطهارة الإنسان. وطبعا كما قلنا أنها في هذه الحالة تذكر الإنسان بافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نقرأ فقط ما جاء في هذا الباب أداب التيمم. فإن عجزت عن استعمال الماء لفقده بعد الطلب أو لعذر من مرض أو لمانع من الوصول إليه من سبع أو حبس أو كان الماء لحاجة تحتاج إليه لعطشك أو عطش رفيقك أو كان ملكا لغيرك ولم يبع إلا بأكثر من ثمن المثل أو كانت بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة ثم اقصد صعيدا طيبا عليه تراب خالص طاهر لين فاضرب عليه بكفيك ضاما بين أصابعك وانو استباحة فرض الصلاة وامسح بهما وجهك مرة واحدة ولا تتكلف إيصال الغبار إلى منابت الشعر خف أو كثف ثم انزع خاتمك واضرب ضربة ثانية مفرقا بين أصابعك وامسح بهما يديك مع مرفقك فإن لم تستوعبهما فاضرب ضربة أخرى إلى أن تستوعبهما ثم امسح إحدى كفيك بالأخرى وامسح بين أصابعك بالتخليل وصل به فرضا واحدا وما شئت من النوافل فإن أردت فرضا ثانيا فاستأنف له تيمما آخر. في الغد نتابع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي حاورته هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقلنا إن قول الحق خالدين فيها إلا ما شاء الله، مجيء الاستثناء بعد الوصف بالخلود يدل على أن الخلود ينقطع، خالدين إلا ما شاء الله أن يكونوا خالدين فيها. فكيف يكون هذا؟ قلنا فيه يعني وجوه. الوجه الأول أن الدخول في النار لا يكون بمجرد يوم نحشرهم، وإنما فيه مدة زمنية للحشر وللحساب، فتلك هي المستثنات من الخلود. فكأن كان مفروض أن الخلود من يوم الحشر إلى ما لا نهاية، فالخلود منقوص من بمقدار زمن الحشر وزمن الحساب. وتحللنا إيه الإشكال؟ أو أن الخلود المقطوع بقوله إلا ما شاء الله، لأن الحق سبحانه وتعالى قال هذه القضية عموم عدالة جزاء، ولكن الحق سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى لا يغفر أن يشرك به منعت إلا ما شاء الله، بين ما شاء وانتهت المسألة. يبقى الخلود ملغي بإيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، جت الآية الثانية اللي في سورة هود، برضو الذين شقوا هيدخلوا النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب، تقول برضو فيها الكلام ده إلا ما شاء رب، وقد بين الحق ما شاءه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. فكأن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به لغت الاستثناء هنا في إيه؟ في إلا ما شاء الله. طب وبعد ذلك، طب في آية أهل الجنة، طب أهل الجنة الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت إلا ما شاء إلا ما شاء. فكأن الحق سبحانه وتعالى والعدالة تقضي أن المؤمن إذا عمل شوية ذنوب يؤخذ في النار بقدرها، ولكن الله شاء فقال إلا ما شاء الله. يبقى مش خالد في الجنة القدر اللي إيه، على قدر مين؟ على قدر معاصيه، ولكنه قال يغفر إيه ما دون ذلك لمن يشاء، ألغت الاستثناء في أهل الجنة. وقوله لا يغفر أن يشرك به ألغت الاستثناء في جانب مين؟ أهل الإيه؟ أهل النار. أو أن نقول أهل عصاة المؤمنين العدالة تقتضي إنهم ياخذوا شوية عذاب بقدر ما أسرفوا على أنفسهم، يبقى إذن خلودهم منقوص شوية. النقص بتاعه من إمتى؟ يبقى من الأول. نقول لهم هتاخذوا شوية عذاب الأول وبعدين تدخلوا إيه؟ يبقى الخلود منقوص منين؟ من الأول ولا من الآخر؟ لا، من الأول. الخلود منقوص من الأول، لأنه مش هيدخل الجنة اللي بعد ما يتعذب إيه؟ يبقى خالدين فيها إلا ما شاء ربك أن يأخذوا جزاءهم على ما فعلوا من المعاصي، وده يكون في قبل الإيه؟ الدخول، لأن ما دام يدخل الجنة ما يخرجش منها. يبقى الخلود منقوص من الأول، يبقى إلا ما شاء الله أن لا يوجد فيه خلود، وهو الزمن مين؟ الأول. طيب، على الأول. طب ومسألة وبعدين؟ وبعدين يدخلوا الجنة، وما دام دخلوا الجنة مش هيخرجوا منها. طب على الأول، في الفترة اللي دخل فيها العصاة عشان ياخدوا شوية عذاب بقدر ما أصرفوا على أنفسهم، يبقوا خدوا فترة في العذاب ولا لا في النار؟ نعم.
2: وبعدين ها يخرجوا منها، يبقى إلا ما شاء ربك ألا يظلوا، يبقى خلودهم منقوص من الناحية من الآخر ولا من الأول؟ يبقى إذن ده منقوص من الأول وده منقوص من مين؟ من الايه؟ من الآخر. وتبقى الآية مشيت ولا شبهة فيها ولا إشكال ولا أي حاجة. إن ربك حكيم عليم، حكيم عليم، لأن دي كلمة هيعذبهم في النار خالدين فيها. وبعدين إلا ما شاء ربك، إدت منفذ للرحمة ولا لا؟ ما دام إدت منفذ للرحمة، مرة عذاب ومرة رحمة، هو حكيم في أن يعذب وحكيم في أن يرحم، كل حاجة عنده لها إيه؟ حكيم. طب وعليم يعني إيه؟ عليم بمن يستحق أن إيه؟ أن يعذب ومقدار عذابه، وعليم بمن يستحق أن يثاب وينعم ومقدار ثوابه وإيه؟ ونعيمه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. كذلك كايه؟ ما دام يقول كذلك يبقى لازم حاجه. قال لك تمام، ما هو الجن والانس حصل بينهم الايه؟ الجدل، ربنا استمتع بعضنا بايه؟ ببعض. طب ده كلام مين؟ ده كلام الانس، ما جابلناش كلام الجن. الجن ما جابش كلامهم. لا، قال لك الجن كلامهم دي في ايات ايه؟ في ايات اخرى. وقال الشيطان لما قضي الامر، ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. الله، كمثل الشيطان اذ قال للانسان ايه؟ فلما كفر قال إني بريء. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا. المسألة انتهت أم صبرنا؟ ما لنا من إيه؟ من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم في إيه؟ فأخلفته. ويجي برضو الجماعة اللي هم الإنس يقولوا إيه؟ ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا يكون من الإيه؟ من الأسفلين. إذ تبرأ الذين إيه؟ من الذين اتبعوا وتقطعت بينهم الأسباب. وكذلك أي كما صنعنا مع الجن والإنس والإنس وبعضهم فيما تقدم، نولي بعض الظالمين بعضا. نولي أي نجعل ولاية ظالم على ظالم. ليه؟ أم قال لك لأن أهل الخير دائما قلوبهم مملوءة بالرحمة، لا يكون على أن يؤدبوا الظالم، بل وارثين للنبوة في اذهبوا فأنتم الطلقاء. يوم إذا أراد الله أن يؤدب ظالما ظلم، أيأتي له بخير ليؤدبه؟ يقول لا، والله قد ظن الله أن يجعل الخير في مقام أن يؤدب حتى الظالم. يقول له اقعد انت وبص انا هأدبهم ببعض، وانت اقعد انبسط كده. والتاريخ ورانا كده ولا لا؟ التاريخ ورانا حاجات كده. لو عملوا ببعضهم اللي لو ممكن اعداؤهم الحقيقيون منهم لرحموهم، ولا ما امكن ابدا انهم ايه؟ ليه؟ لان برضو قلوبهم ملانا ايه؟ قلوب. وكذلك نولي بعض الظالمين ايه؟ بعض. ولذلك كان الكلبي روى عن سيدنا مالك بن دينار، قال مالك بن دينار من الناس اهل الخير، يقول انا قرأت في بعض الاثار حديثا نسب إلى الحق سبحانه وتعالى، يعني حديث قدسي، يقول أنا الله ملك الملوك، إياكم أن تعتقدوا أن ملكا أخذ الملك من ورائي. أنا الله ملك الإيه؟ الملوك. قلوب الملوك ونواصيها بيدي. ولذلك يقول لي تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يبقى عملية مقصودة ولا مش مقصودة؟ ولا هم عملوا غصب عن ربنا؟ أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيها بيدي، فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة وإن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة. فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن أطيعوني أعطفهم عليهم. فإياكم أن يعلم طاغية أو حاكم أو مستبد. ده ربنا جايبك كرباج يأدب به الظلمة. ما تفتكرش إن خدتك إن خدت دي بإيه؟ بشطارتك أو بقوتك. بدليل إن إحنا قلنا ساعة ربنا ما يعوز المسألة تنتهي ينزع المهابة من قلوب حراسه. بدل ما بيدفع عنه بالبندقية يصوب البندقية له وتنتهي المسألة ولا لا؟ زي ما قلنا. فإذا أن الله ملك الملوك إياكم أن تعتقدوا أن ملكا يأخذ الملك قهرا عن الله. ولكن إذا العباد ظلموا وطغوا بعضهم يسلط عليهم من إيه؟ من يظلمه حتى لا يجدوا من ظلمه مفزعا إلا أن يقولوا يا رب. وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ولذلك الظالمين لفتوا أناس كثيرين إلى الله ولا ما لفتوش؟ ولذلك يقول لك الظالم سيف الله في الأرض ينتقم به وينتقم منه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. طب ايش معنى بعض الظالمين وبعض وبتاع؟ أم قال لك ما أصله بيعفو عن كثير ما بيعملهاش بقى لما ما تشتد قوي. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فكأن ما سلط على الناس من شر حاكم أو من شر إلا بمين؟ إلا بمقدار ما عمل. ولذلك كان بعض الصالحين يقول أنا أعرف منزلتي من ربي من خلق دابتي. إن عثرت بي أقول ماذا صنعت حتى عثرت بي الدابة. يعني المسألة إيه؟ المسألة محسوبة. نعم مسألة محسوبة. إياكم أن تعلموا أن واحدا يأخذ شيئا من أحكام الله بعكس ما أراد الله ثم يتركه الله هكذا. لا أبدا. وديا معاملة للأخيار. معاملة للإيه؟ للأخيار. لما يعمل ذنب إيه؟ يأخذ به على طول علشان عايز إيه؟ ينظفه دايما. خليه وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات. ما هو عايز له كير يقول له لكن انت عملت شوية سيئات عشان نظام السنة الكونية بقى ان يعمل حاجة لازم أوفيك ما عملت من السيئات. من ايه؟ من مرض في جسمه، خسارة في ماله، فقد في ولده. قال فإذا بقيت عليه سيئة ثقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله مش من الحسنات. عمل حسنة من ضيعهاش. خد صحة في جسمك، من صحة في جسمك، وبركة في مالك، وبركة في ولدي. فإذا بقيت له عندي حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة. نبقى خلصين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ما اعتقدوا أنهم أخذوا شيئا لم يحله الله لهم وخلصوا به، نقول له لا ده بعدين تيجي لك حاجة تانية ربنا يعاقبك بها. يا معشر الجن والإنس. طب ايش قال يا معشر الجن والإنس؟ بده يقيم عليهم الحجة بأننا لم نجرم أعمالكم ونضع لكم عقوبات إلا بعد أن أبلغناكم وبعد أن أبلغتم بواسطة الرسل. ولذلك احنا بنقول ما يمكنش تعاقب واحد إلا بجريمة. لا عقاب إلا إيه؟ ولا جريمة إلا بنص. تسيب ناس يعملوا اي حاجه وبعدين تقول له انت عملت جريمه، لازم تقول له الاول ان دي ايه؟ ان دي جريمه. لا عقوبه الا بتجريم ولا تجريم الا بنص. اهو لا عقوبه الا بتجريم، العقوبه اللي انت خدتها دي انا ما
1: ما تجندش عليكم بها. ليه؟ لأنني أعطيتكم بلاغا بواسطة رسلي عما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك. يبقى أنا ما خدتكوش كده يعني ظلم. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. صحيح أنت أرسلت إيه رسل؟ هنا وقت يا الخطاب للجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، من مين؟ الخطاب للجن وللإنس، ألم يأتكم رسل منكم، يعني من الجن ومن مين؟ يبقى الجن لهم رسل والإنس لهم رسل، هكذا قال بعض العلماء. ليه؟ لأن القرآن بينص علينا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد إيه؟ يبقى أكلنا عندهم. طب وما دام احتاجكم كتاب أنزل من بعد موسى، ما قالوش أنزل على من؟ من الجن. يبقى احتج الجن بكتاب أنزل من بعد موسى. الله، يبقى أكلنا عندهم خبر عن مين؟ عن موسى، وعندهم خبر عن الكتاب اللي إيه؟ اللي جه بعدهم. يبقى أكلنا الجن بياخدوا رسالتهم من مين؟ يبقى رسالتهم من الايه؟ من الانس. يبقى ارسل الله الرسل من الايه؟ من الانس. طب ما دام بيقول، ما دام بيقول يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم، قال الله، وهو انت لما تجيب اثنين، واحد معاه 100 جنيه وواحد الثاني ما معاهش، تقول هذان معهما 100 جنيه، طب مش يصح انه يكون مع واحد بس؟ مش يصح يكون مع واحد منهم بس؟ يبقى زي ما تقول يخرج منهما اللؤلؤ من مجموعهما. ما دام يخرج منهما اللؤلؤ والمج... بيحكوا حكايه بتاعه الرجل الحاجب والقاضي. لما الحاجب بتاع القاضي راح يخطب بنت واحده، وبعدين حبت يعني تفخمه شويه، قالت هو والقاضي بياخد 100 جنيه و5، صح ولا مش صح؟ هو والقاضي بياخد 100 جنيه و5، هو بياخد الخمسه والارض بياخد 100، خلاص ده يبقى بعض. يبقى لم ياتكم رسل منكم اي من مجموعكم وتمشي، او ان الرسل تاتي للانس وبعد ذلك من الجن من ياخذ عن الرسول ليكون رسولا الى اخوانه من الجن. واذ صرفنا اليها نفرا من الجن يستمعون القران، يستمعون القرآن، فلما قضي، فلما حضروه قالوا ايه؟ انصتوا. فلما ايه؟ قضي ولوا الى قومهم. فكأن منذرين من الجن يأخذون من الرسل، وبعد ذلك يتوجهوا لمين؟ يتوجهوا الى الرسل. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم، يقصون عليكم آياتي. الآيات هي تطلق على المعجزات التي تثبت صدق الرسل وما يحدث للرسل مع من يكذبونهم وما يكون من شرح الأدلة الكونية على صدق هذا كله. وكلمة يقصون عليكم آياتي يعني يقولوا لكم موكب الرسالة من أول آدم مجيء إلى أن انتهت إلى إيه؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ويقصون عليكم آياتي يدل على دقة الأداء التاريخي، لأن معنى قص قصة، قصة من قص الأثر، قص الأثر، يقوموا يجوا يشوفوا مين اللي مشي هنا، يقوموا يتتبعوا الإيه؟ القدم. يبقى إذن قص الأثر معناها تتبع القدم بدون انحراف عن كذا وكذا. يبقى المفروض في القصة أنها تكون إيه؟ مستلهمة واقع التاريخ، واقع التاريخ. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، اليوم المخزي اللي هم واقفين فيه دول، واستمتع بعضنا ببعض، وده يقول لا ولو كل ده يدفع وده يدفع وده يدفع وده، هذا الموقف المخزي لكم انا نبهتكم عليه من الاول، وما دام نبهتكم عليه من الاول اعذر من ايه؟ من انذر. وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. طب شهدنا على أنفسنا،
2: وغرتهم الحياة الدنيا. طب غرتهم الحياة الدنيا إخبار عنه. طب هم قالوا شهدنا على أنفسنا، كانوا يقولوا إيه؟ وغرتنا الحياة الإيه؟ الدنيا. بل قالوا شهدنا على أنفسنا، وبعد ذلك الخجل خلاهم يقولوا الكلمة دي وإيه؟ ويكتفوا بها بمقدار التصديق لقول الإيه؟ لقول الحق سبحانه وتعالى. لكن الحق يقول ما دام شهدوا على أنفسهم، ما الذي منعهم أن ينضموا إلى موكب إلى مواكب النبوة؟ يقول إيه؟ غرتهم الحياة الدنيا، وغرتهم الحياة الدنيا. وشوف بقى كلمة غرتهم والحياة الدنيا، اللي غر الشيء اللي يكون له إيه؟ له تأثير. طب ده هو قال عليها دنيا، يبقى الغرور اللي يجي من الدنيا دي مش قلة عقل من المغتر بها؟ وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا إيه؟ كافرين. قول الحق وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، اللي يمشي في آيات القرآن يلاقي في بعض آيات القرآن في آية بتقول ربنا ما كنا إيه؟ ما كنا ايه؟ كافرين. ما كنا كافرين، مرة ينفوا انهم كافرين ومرة يثبتوا انهم ايه؟ قال لك دي لاضطراب المواقف، مواقف متعددة. او انهم يقولوا ان شهدوا على انفسهم، اي شهدت ابعاضهم على انفسهم، شهدت ابعاضهم على انفسهم. ومدام شهدت ابعاضهم على انفسهم تبقى هي مش شهادتهم هم. يبقى إن ذهبت إليهم، لأن الإنسان في الدنيا له إرادة، وهذه الإرادة مسيطرة على ما له من جوارح وطاقات مخلوقة لله. الإرادة مسيطرة على مين؟ على الجوارح المخلوقة فيه. يعني أراد أن يقوم يقوم، أراد أن يحرك يده يضرب واحد به، يضرب ولا ما يضربش؟ الله، تبقى الجرحة خاضعة لمين؟ لإرادة صاحبه. ليه؟ لأن الله جعل للإرادة في الإنسان ولاية على الأبعاد. الأبعاد هي اللي بتعمل الأعمال الاختيارية، لكن الأعمال الاضطرارية القهرية ملوش إيه؟ ملوش إرادة فيها. ما يقولش القلب والله انبض قد كده في الساعة، ما يقولش للأمعاء اعمل الحركة الدودية قد كده. يبقى له إرادة على إيه؟ على الـ على الـ على الـ على الجوارح الاختيارية. يقدر يمشي برجليه إلى المسجد، ويقدر يمشي إلى الخمار، يقدر يقرأ مثلا كتاب قرآن، يقدر يقرأ كتاب مثلا فيه كلام فاضي. الله، يبقى إذن الإرادة بتاعت الإنسان مسيطرة على إيه؟ على أبعاد، علشان تحقق إيه؟ تحقق الاختيار المصحح للتكليف. تحقق الاختيار المصحح لمين؟ للتكليف. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي في شذوذ الصور الإنسانية عشان يثبت ان انت مش لك الإرادة منك انت، ده الإرادة على أبعاضك وتنفيذ أبعاضك لإرادتك دي موهوبة لك من الله، بدليل ان هو يقدر يعطل الإشارة اللي بتيجي من مخه عن الإيد ما تقدرش تتحرك، تبقى مش منك انت بقى. إذن بيعمل ليه في بعض الخلق؟ بيعملها نماذج ان انت مش واخد سيطرة الارادة على جوارحك بذاتك، بل هي موهوبة لك، والواهب في قدرته ان يسلب هذه الارادة فلا يجعل اوامر مخك تصل الى ايدك ولا تقدر تتحرك، اللي احنا بنقول عليه مثلا اصابه شلل او الى اخره. الله، طب مدام الارادة بتبقى لها سيطرة على هذه الطاقات، قال لك ليتأتى في حرية الاختيار، عشان إذا عذبت تبقى عذبت بعدل وبحق. قال لك لكن في يوم القيامة إن سلم الإرادة اللي لك على أبعاضك وبقيت الأبعاض كلها حرة، فلما بقت كان صارت الأبعاض حرة، الأشياء التي كانت تقبلها زمان في الدنيا بقانون تسخيرها لإرادتك وإرادتك امتنعت، تبقى هي عندها حرية بقى تقوم تشهد عليك. الله، تبقى الجلود تشهد والأيادي تشهد والرجل. الله الله، الله. طب بتشهدوا انتوا اللي عملتم، احنا ما عملناش، احنا كنا منقادين لارادته بامر خالقه. فلما لم تعد له اراده وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الله، ايه المساله دي؟ يبقى اذا لما يقولوا ربنا ما كنا ايه مشركين ولا كافرين، يبقى دي كلام ايه كلامهم هم، انما جوارحهم تقول لهم يا كذابين انتوا عملتوا كذا وعملتوا كذا وعملتوا كذا، واحنا كنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا هب ان كتيبه وعليها قائد باي رتبه. الكتيبه ماموره بحكم القانون ان تطيع قائدها في مهمتها، اللي يقول له لازم ينفذوه. لكن افرض ان هو اخذ بالاوامر في غير طريقها الطبيعي، ينفذوا برضه بعدين لما يروحوا يقولوا ايه؟ يقولوا للاداره العليا الكبيره، اهو الجوارح بتقول للاداره العليا الكبيره دول عملوا بنا كذا، اللسان قالوا اللي يقول كذا، وده قال كذا، وده قال كذا، وده قال، لانه لم يعد له ايه؟ لم تعد لهم اراده عليه. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. ذلك اشاره الى ما تقدم، وهو إرسال الرسل مبلغين عن الله حتى لا يكون لأحد حجة بعد الرسل. وقد أقروا بأن الله أرسل إليهم رسلا وشهدوا على أنفسهم، وما داموا قد أقروا على أنفسهم بأن الله أرسل لهم رسلا وشهدوا على أنفسهم بذلك، إذن تلك قضية تنبع من أن الله لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وإلا الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعاقب جرم وقبل أن يجرم نص، والنص بواسطة الإيه؟ بواسطة الرسل. ذلك أي ما تقدم من إرسال الرسل، أنه أي الحال والشأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منه قبل أن يجرم الأفعال وأن ينص عليها وأن يبلغهم، أو بظلم يقع من مهلك القرى بظلم وقع منهم إلا بعد ذلك الإيه؟ إلا بعد ذلك البلاء. وأهلها غافلون. الغفلة ضد اليقظة. اليقظة هو تنبه الذهن الدائم، والغفلة أن تغيب بعض الحقائق عن الذهن، اللي بنسميه مرة سهل ومرة عزوب، يعني عزبت المسألة عن إيه؟ عن بال الإنسان. فمعنى إن ربنا لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون أي غير يقظين، معنى ذلك أنهم لو كانوا يقظين ومتنبهين كانت الرسل دي مش ضرورية. ليه؟ أم قال لك لأن الله أول ما خلق الخلق أرسل آدم إلى ذريته، وكان المفروض كما يلقن الآباء الأبناء وسائل حياتهم أن يلقنوهم مع ذلك قيم دينهم. إحنا دلوقتي ألا نصنع أشياء موروثة لنا من القديم؟ من اللي قال لنا ان العيش لازم يخمر عشان يئب ويبقى كويس؟ ايه اللي عرفنا الحكايه دي؟ ايه اللي عرفنا اننا نطبخ الكوسه ولا نطبخ الخيار؟ ايه اللي عرفنا ان اللحم كده لما نجيبه ونحطه على النار ونشويه ومش عارف ايه وبتاع وناكله؟ دي مسائل كانت. فكما ان الاباء يعلمون ذريتهم وسائل حياتهم ثم ينقلونها ويزيدون عليها بابتكاراتهم، كان من الواجب ان الاباء يعملوا ايه؟ يعملوا هذه العملية بالنسبة للقيم، فتعيش القيم في الناس كما عاشت وسائل حياتهم. اشمعنا عاشت وسائل حياتهم وتوارثوها وزودوا عليها اشياء؟ قال لك لان زاوية الدين دي الناس بتغفل عنها. سبب الغفلة ايه؟ لانها بتقيد حركتهم، يفعل ولا ايه ولا تفعل، ولكن وسائل حياتهم بدهم يتلفوه. طب يا أخي كنت ترقى في قيمك كما تترقى في إتراف حياتك، اشمعنى بعد أن كنت تشرب من الماء أو من النبع بإيدك كده عملت كوباية عشان تشرب منه؟
1: اشمعنى روقت الميه براووق كده؟ اشمعنى نقلت الميه من المنابع في صهاريج علشان تفتح الحنفيه؟ انت بترفع حياتك الماديه، حياتك المعيشيه بترفعها. طب قيم دينك راحت فين؟ مما يدل على ان دي اللي بتصيبها الايه؟ ولو كانوا متيقظين كان كل اب يعلم ابنه ما ورثه من ايه؟ من ابائه من الايه؟ من القيم. والله سبحانه وتعالى رحم هذه الغفله وقال حننبههم، ننبههم اليها تاني، ونكرر التنبيه بواسطه الرسل. وكل ما تنطمس المعالم يرسل ايه؟ يرسل رسول. يبقى رحمه منه ولا لا؟ ذلك ان الحق سبحانه وتعالى رحمه منه وفضلا وعداله لم يكن يهلك القرى بظلم واهلها ايه؟ غافلون. والغفله ضد اليقظه. اذا لو كانوا متيقظين ما كانش في ضروره لهذا، لانهم كانوا اباء ينقلوا لابنائهم ايه؟ القيم كما ينقلون اليها وسائل حياتهم. ودي برضو مستمره معانا لحد دلوقتي. الاب مثلا ابنه غاب عن المدرسه يوم يعمل ايه؟ اهمل في دروسه ولا سقط ولا عمل يعمل ايه؟ طب ليه ما بيبقاش عنده الغيره دي لما يقولوا له ده ما صلاش النهارده؟ اشمعنى يعني؟ دي حته بت ايه؟ فلو ان الناس عنوا بمسائل قيمهم كما يعنون دائما بمسائل حياتهم لاستقام منهج الدين في الناس واصبح حاجه رتيبه كده. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. وان الغفله ضدها الايه؟ مقابلها اليقظه. كما ان السهو ضده ايه؟ التذكر. العزوب ضده الحضور. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. لكل التنوين هنا دي قال لكل، اي لكل من الانس والجن درجات مما عملوا، درجات مما عملوا. فكأن الاعمال تتفاوت. نقول له الاعمال قد تكون في ظاهرها قوالب متحدة، ولكن التفاوت اما ينشأ بكثرة العمل ادي واحدة، او بالاخلاص المقارن للعمل. لان اثنين يعملوا عمل ايه؟ واحد بس، ده فيه طاقة الايه؟ الاخلاص، وده نص اخلاص وده ربع اخلاص. ومسألة الاخلاص دي ما تحددهاش لوائح ولا قوانين، ما يحددهاش الا الحق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لك الاخلاص سر من اسراري اسكنه قلب عبد من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. يبقى اذن المساله العمليه بقى صحيح في رقيب وعتيد وكتاب ومش عارف ايه الا ديا بقى. مقاييس الاخلاص دي ما يعرفش الا من ايه؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى. وعلى مقدار ذلك تكون الدرجات، أو تكون الدرجات على مقدار ما يزيده العبد من جنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. يعني الله فرض صلوات كام؟ 5. يقوم يزودها يخليها 10 في الليلة مثلا. مثلا فرض ربنا مثلا الصيام مثلا شهر، يعمل من كمان الاثنين والخميس يوم ويوم 3 أشهر، نزود عما فرض الله. يبقى إذن الذي يقف عندما فرض الله صحيح أدى صحيح، والنبي قال عليه أفلح إن صدق. طيب إذا كان بقى أفلح إن صدق، فما الذي يزيد عما فرض الله من جنس ما فرض الله؟ يبقى أشد فلاحا ولا لا؟ طب أشد فلاحا تيجي إزاي إلا إذا كانت فيه درجة أعلى ودرجة أعلى ودرجة أعلى ودرجة إيه؟ درجات. درجات مما عمل. وكلمة درجات تفيد العلو والتعالي، كلمة دركات تفيد الايه؟ ولذلك دركات النار ودرجات الايه؟ ودرجات الجنة. وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة. وربك الغني ذو الرحمة. الله سبحانه وتعالى يحننا إلى عبادته، يحننا إلى تكاليفه، يحننا إلى قبول الرسالة، يعني يعمل لنا أشياء ترغبنا فيها.
2: لمصلحة من كل هذا؟ لمصلحتنا احنا. شوف الربوبية الرحيمة بقى، يبقى الربوبية الرحيمة عمال ايه يحسن لنا الطاعة ويحسن لنا الجزاء ويضقب لنا فيها علشان نعمل ايه؟ نعمل لصالحنا نحن، وإلا فكل أعمالنا كما قلنا لا تزيد في ملك الله قدر جناح بعوضة. كل معصيتنا لا تنقص من ملك الله قدر جناح بعوضة. ليه؟ لأن الله بكل صفات الكمال خلقنا، ما في صفة من صفات الكمال الخلق بتاع خلقنا زود له، بكل صفات الكمال خلقنا الله وأوجد الدنيا من عدم. إذن فالخلق لن يعمل شيئا بالنسبة لصفات الجمال والصحيح، يوجد المتعلق. وفرق بين الصفة في الله بذات الله وبين إيجاد متعلق الصفة. فالله خالق والله رحمن والله رحيم والله قهار. طب هو خالق يعني وصفه هذا حتى قبل أن يخلق، لأنه بصفة الخالق فيه خلق، بصفة أنه خالق خلق. تقول فلان شاعر وإن ما قالش قصيدة قدامك، لأنه أول قصيدة قالها قالها بصفة الشعر فيه، يبقى ما قالش الشعر قصيدة الشعر إلا لما إيه؟ ما كان شاعر في ذاته. فيه فرق بين الصفة بالذات وإيجاد الصفة في المتعلق. فهو خالق قبل أن يخلق الخلق، وهو رازق قبل أن يخلق المرزوق. الصفة موجودة فيه، وبهذه الصفة إيه؟ رزق. ولذلك بوجود هذه الصفات فيه على إيمان وعلى ثقة من أنه لما يقول للشيء كن فيكون بيقولها وهو بإيه؟ لأن صفات الكمال موجودة فيه. إذن صفات الكمال فيه لم يوجدها خالقه مخلوقه، وإنما هي موجودة فيه. ووجود المتعلق غير وجود الصفة بالذات. وإحنا قلنا ولله المثل الأعلى فلان شاعر. ليه يا أخويا كيف عرفت أنه شاعر؟ قال لك ده أي القصيدة امبارح كذا وامبارح كذا وامبارح كذا. طيب أبي هذه القصيدة شار شاعرا، ولا بهذه القصيدة علمت أنت أنه شاعر؟ إنما هو شاعر قبل ما يقولها ولا لا؟ طب ده شاعر لأنه بها بصفة الشعر فيه قالها، يبقى لازم الصفة موجودة فيه قبل وجود القصيدة ولا لا؟ كذلك الحق بصفات الكمال موجودة فيه، وبصفات الجمال الكمال خلق ايه؟ خلقه. وما دام صفات الكمال خلق خلقه ولم يزد له الكون ده كله صفة من صفات، يبقى غني ولا مش غني؟ غني. طب وما دام بقى ما دام غني كده قال لك ورحمة، ليه قال لك رحمة؟ أم قال لك لأنه يكون يعمل توبة، يحب أن عبده يتوب. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. يبقى دي رحمة ولا لا؟ يبقى دي رحمة. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويأتي ويستخلف من بعدكم ما يشاء. في آية ثانية إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أيوة. يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إذن الخلق المستمر ده الإيجاد من العدميات مش دليل على أن صفة الخالقية دي موجودة؟ طب ما يضيعكم كلكم ويجيب خلق ثاني. وما آدم في منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادمه. بقى يعني الكون ده كله كده بس من اول ادم؟ ما يجوز ان ادم ده جاي كده ويمكن معنى ان جعلهم في الارض خليفه، يعني كان في اجناس قبل كده وبعدين ده جه هيجي بعده. ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريات قوم ايه اخرين. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليه.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا, نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

برحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما نحن عبادك يا الله أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض والطيور تجدو باسمك والرياح مسخرة بأمرك وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي يا رب. عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين يا رب. أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير من في البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلي على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

نفسك وزنة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. رب ألهمنا ذكرك وشكرك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة المجادلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:47، أذان العصر عند الساعة 4:30 تماما، أذان المغرب عند 7:09، والعشاء عند الساعة 8:39. غدا الجمعة أذان الفجر عند 4:46، وشروق الشمس عند الساعة 6:13. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس بارد 19 درجة ماطر والأمطار متفرقة. غدا الجمعة أمطار 20 درجة نهارا 12 درجة ليلا. يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الطقس ماطر أمطار خفيفة متفرقة 23 درجة نهارا 13 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا كله خير وسعادة وبركة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، واسألوه معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن ينصر أهالي غزة على هؤلاء الصهاينة المجرمين القتل الظالمين. اللهم خلصنا من شرهم ومن حكام طغاة بغاة مجرمين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 15 من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أدانت وزيرة المشاريع الصغيرة الأسترالية آن علي تصريحات أطلقت داخل البرلمان الفيدرالي دعت إلى رجمها في الساحة هي ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، معتبرة أنها تنطوي على عنصرية وكراهية للنساء وتتعارض مع القيم الأسترالية. وجاءت التصريحات على لسان النائبة الأحرارية أنجي بيل خلال مداخلة برلمانية دعمت فيها مشروع قانون تقدم به الائتلاف لإلغاء خطة لمكتب الضرائب الأسترالي تقضي بوقف بعض المدفوعات بواسطة بطاقات الائتمان. وأثارت الكلمات ردود فعل فورية داخل البرلمان حيث طلب من بيل سحبها وهو ما فعلته لاحقا. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالت علي وهي أول امرأة مسلمة تنتخب للبرلمان الفيدرالي الأسترالي إن هذه اللغة ليست مجرد تعبير غير لائق داخل المؤسسة التشريعية بل تمثل تحريضا على العنف ضد مسؤولين منتخبين. وأضافت إن التصريحات تحمل دلالات شخصية خطيرة بالنسبة لها موضحة أنها تلقت خلال الأسبوع الماضي وحده 19 تهديدا بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت علي سبق أن تعرضت لتهديدات بالقتل استخدمت اللغة نفسها تماما أرجموها، والأمر لا يتعلق فقط بما ينبغي أو لا ينبغي أن يقوله نائب برلماني بل يتعلق أيضا بخطاب يحرض على العنف ويتعارض مع قيم المجتمع الأسترالي. من جهتها أكدت أنجي بيل لصحيفة سيدني مورنينغ هيرولد إنها سحبت التصريحات فورا مشيرة إلى أنها كانت اختيارا سيئا للكلمات في لحظة انفعال. وأعادت الحادثة تسليط الضوء على تصاعد خطاب الكراهية والتهديدات التي تستهدف السياسيين لا سيما النساء في الحياة العامة الأسترالية. بريسبن: شهدت مدينة بريسبن يوم الثلاثاء الماضي تطورا قضائيا جديدا في قضية مقتل الشابة الأسترالية تويا كوردينغلي البالغة من العمر 24 عاما بعدما تقدم المدان بقتلها راجويندر سينغ البالغ من العمر 42 عاما باستئناف ضد إدانته والعقوبة الصادرة بحقه. وكشفت التحقيقات إن سينغ وهو ممرض سابق وأب لثلاثة أطفال غادر أستراليا إلى الهند بعد الجريمة قبل أن تتم إعادته لمواجهة العدالة في أستراليا. وفي ديسمبر عام 2025 أدانته هيئة المحلفين بجريمة القتل وحكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد مع عدم إمكانية التقدم بطلب الإفراج المشروط قبل قضاء 25 عاما. واليوم عاد الملف إلى محكمة الاستئناف في بريسبن حيث يسعى فريق الدفاع إلى إلغاء الإدانة والطعن في العقوبة. كامبرا: في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض دعت السلطات الأسترالية المسافرين إلى توخي الحذر ومتابعة التحديثات الرسمية قبل السفر. وبحسب التقارير المنشورة أدت هذه التطورات إلى اضطرابات في حركة الطيران مع تعليق أو إلغاء بعض الرحلات الأمر الذي قد يؤثر على المسافرين الذين يستخدمون مطارات المنطقة للعبور إلى وجهاتهم النهائية. ويجب عليك فعله قبل السفر هو التواصل مع شركة الطيران للتأكد من موعد الإقلاع وحالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار. وإذا كانت رحلتك من أستراليا تمر عبر الرياض أو أي مطار آخر في الشرق الأوسط فتأكد من أن رحلة الربط لا تزال قائمة، ثم عليك أن تراجع موقع الحكومة الأسترالية سمارت ترافلر لمعرفة آخر التحذيرات الأمنية الخاصة بوجهتك. ثم عليك أن تتواصل أولا مع شركة الطيران أو وكيل السفر لمعرفة الخيارات المتاحة وشروط تغيير التذكرة أو استرداد المبلغ. وإذا كنت مسافرا قريبا فتأكد من ترتيبات الإقامة والمواصلات في حال تأخر الرحلة أو إلغائها. هذا وأصدرت السلطات الأسترالية تحذيرا خاصا من السفر عبر مطار الرياض في ضوء الهجمات الأخيرة من الحوثيين، لذلك لا تعتمد على المعلومات القديمة أو على تأكيد الحجز فقط، بل عليك أن تراجع آخر المستجدات قبل المغادرة. والموقع الرسمي للتحذيرات الأسترالية هو www.smarttraveler.gov.au. سيدني، وجهت الشرطة تهمة القتل إلى شاب يبلغ من العمر 19 عاما على خلفية حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وذلك في منطقة نورويست الشهر الماضي. وتعود تفاصيل الحادثة إلى 21 من شهر سبتمبر أيلول الماضي، عندما تلقت الشرطة بلاغا نحو 5 مساء وتوجهت إلى إحدى الشقق السكنية في نورويست، حيث عثرت على الطفل مصابا بعيار ناري في وجهه ورقبته، وقد قدمت له الإسعافات الأولية في الموقع قبل نقله إلى المستشفى بحالة حرجة ليفارق الحياة متأثرا بإصاباته بعد 3 أيام. وأفادت الشرطة بأن 9 أشخاص كانوا متواجدين داخل المنزل لحظة وقوع الحادث، لكنهم لم يصابوا بأذى. وفي إطار التحقيقات ألقت الشرطة القبض في وقت سابق على 3 شبان يبلغون من العمر 18 عاما، حيث أفرج عن 2 منهم بانتظار استكمال التحقيقات، بينما جرى اقتياد الشاب الثالث إلى مركز شرطة ريفرستون ووجهت إليه تهمة إخفاء جريمة جنائية خطيرة. ولا تزال القضية ينظر فيها أمام القضاء. وفي سياق متصل ونتيجة لجهود فرقة العمل جانيلو، ألقت المباحث القبض يوم أمس على الشاب البالغ من العمر 19 عاما داخل مؤسسة إصلاحية في سيلفر ووتر، ووجهت إليه رسميا تهمة القتل، ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام قسم الكفالات في محكمة الصلح. كامبرا، حذرت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت من تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجه أستراليا مع تزايد احتمالات استعانة حكومات أجنبية معادية بأفراد وعصابات إجرامية محلية لتنفيذ أعمال تخريبية وإثارة الفوضى في أستراليا. وفي تصريحات لصحيفة هيرالد سان، كشفت باريت عن مخاوفها بشأن مستقبل الأمن الأسترالي مع اقتراب عام 2027. وأوضحت باريت إن بعض الجهات المرتبطة بدول أجنبية تستغل شبكات الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات قد تشمل التخريب والتدخل الأجنبي وإثارة التوترات بين المجتمعات وصولا إلى أعمال إرهابية. ومن أخطر ما كشفته مفوضة الشرطة إن بعض الأشخاص قد ينفذون اعتداءات مقابل مبالغ مالية دون أن يعرفوا إن الجهة التي تقف وراء العملية مرتبطة بحكومة أجنبية. وتثير هذه التحذيرات مخاوف من استمرار تطور التهديدات الأمنية خلال العام المقبل، خصوصا مع تداخل أنشطة الجريمة المنظمة والتدخلات الأجنبية واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكدت باريت أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخبارات لحماية المجتمع الأسترالي ومواجهة هذه المخاطر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نفسها. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات وصفها بالمخالفة بعد اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز. في موضوع آخر، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان بعد انتهائها في نهاية العام. جاء ذلك بعد إجماع الرئاسات الثلاث في لبنان على ضرورة بقاء قوة تحظى بتفويض دولي في جنوب البلاد. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر أمس الأربعاء. الآن مشاهدينا سنتابع مزيدا من التفاصيل، والبداية بتطورات الملف اليمني، إذ أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن غارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. المزيد بشأن التطورات مع مراسلنا نبيل اليوسفي.
1: القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء جددت تأكيدها أنها ماضية في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار. كانت قد أعلنت اليوم بأنها استهدفت مطار الملك خالد بصاروخ باليستي، كما أكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات لقوات حكومة عدن في منطقتي المضارب ورأس العارة بمحافظة لحج بثلاثة صواريخ باليستية، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد تسبب بسقوط العشرات من القتلى وجرحى في صفوف قوات حكومة عدن في تلك المنطقة، فضلا عن إحراقها وإعطابها للعديد من العربات العسكرية حسب القوات المسلحة بصنعاء. يأتي هذا أيضا بعد إعلانها عن عملية عسكرية قالت بأنها واسعة واستهدفت العمق السعودي، مؤكدة بأنها استهدفت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة مطار الملك خالد في الرياض، وأيضا مصفات شركة أرامكو في الرياض أيضا، بالإضافة إلى شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية المملكة العربية السعودية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأكد أيضا بأن هذا الاستهداف يأتي ردا على الغارات السعودية التي استهدفت محطة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة اليمنية صنعاء، وردا أيضا حسب قوله على 42 غارة جوية قال بأن الطيران السعودي قد شنها خلال الساعات 24 الماضية. وأكد بأن هذا الاستهداف كان للعاصمة صنعاء وأيضا عمران وصعدة وحجة وكذلك محافظة الحديدة، بالإضافة إلى جزيرة ميون، مؤكدا بأن هذا الاستهداف بقبل الطيران السعودي على جزيرة ميون قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية. في ذات السياق أيضا كان قد أحصى الناطق العسكري ومن خلال العمليات الجوية قال بأن عدد الغارات الجوية قد بلغت منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة 2323 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت مناطق مختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. كانت وسائل الإعلام الرسمية أيضا قد أعلنت عن غارات جوية قالت بأنها سعودية واستهدفت محافظة الحديدة بالإضافة إلى محافظة مأرب، فضلا عن إعلانها عن استهداف هذه الغارات لمنطقة الشمايتين في محافظة تعز. وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط 5 ضحايا جراء هذه الغارات التي قالت بأنها سعودية واستهدفت منطقة الشمايتين بمحافظة تعز.
0: شهدت المملكة خلال الساعات الماضية تطورات ميدانية جديدة تزامنت مع مباحثات سعودية عراقية في الرياض تناولت أمن المنطقة والتصعيد العسكري الأخير.
2: نعم، آخر ما لدينا من تطورات ميدانية هو إعلان الدفاع المدني السعودي عن إصابة مقيم من جنسية عربية بعد سقوط شظايا صاروخ باليستي جراء اعتراضه وتدميره في سماء العاصمة الرياض. الشظايا سقطت في منطقة سكنية وتسببت أيضا في أضرار محدودة لحقت بأحد المنازل ومركبة كانت في الموقع. هذا الحادث حقيقة جاء ضمن سلسلة من الهجمات الصاروخية التي تعاملت معها قوات التحالف خلال الساعات 24 ساعة الماضية، وأعلنت خلالها عن اعتراض وتدمير 8 صواريخ، 5 منها من نوع كروز و3 صواريخ باليستية. في الرياض أيضا كانت شظايا صاروخين من نوع كروز قد تسببت في إصابة 4 أشخاص بينهم طفل وامرأتان، وألحقت أيضا أضرار 15 منزلا في أحد الأحياء السكنية المدنية، وبذلك نتحدث عن 5 مصابين في الحادثين الذين أعلن عنهما من قبل الدفاع المدني في الرياض. في الظهران تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية لاستهداف مساء الثلاثاء، أدى إلى حريق محدود دون وقوع إصابات أو وفيات وفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة الطاقة. حقيقة في خضم هذه الأحداث، الرياض شهدت اليوم مباحثات سياسية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس

0: الوزراء العراقي علي الزيدي خرجت بموقف عراقي واضح يتعلق بأمن المملكة، تحديدا التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلق لأي اعتداء على السعودية أو دول المنطقة. رئيس الوزراء العراقي أيضا أدان كذلك الهجوم الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي والاعتداءات على المنشآت المدنية والحيوية داخل المملكة، واعتبر أن مثل هذه الهجمات لا تهدد السعودية وحدها وإنما تمس أمن المنطقة واستقرارها. هذه التأكيدات العراقية تأتي في ظروف أمنية تشهد فيها المملكة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعضها طال منشآت مدنية ومناطق سكنية، ولذلك فإن المباحثات لم تقتصر على العلاقات الثنائية لكنها تناولت التطورات الإقليمية بطبيعة الحال والتنسيق بشأنها. الولي العهد السعودي أكد أيضا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات. بالنسبة للرياض، التعامل مع هذه التهديدات يجري عسكريا من خلال عمليات الاعتراض والدفاع الجوي وكذلك عمليات التحالف ضد مصادر التهديد داخل اليمن، إلى جانب التحركات السياسية والاتصالات مع دول المنطقة. والموقف العراقي حقيقة الأخير يأتي في هذا السياق، خصوصا أن بغداد تعهدت بصورة صريحة بعدم السماح باستخدام أراضيها في أي أعمال تهدد أمن المملكة.
1: في تعز، قال مراسل الجزيرة أن الاشتباكات والقصف المدفعية للحوثيين تواصل على الأحياء الغربية لمدينة تعز وسط مواجهات عنيفة شرقية المدينة بين الحوثيين والقوات الحكومية. مزيد من التفاصيل مع ياسر حسن من تعز.
2: القوات الحكومية في تعز أعلنت أن المواجهات دارت خلال الساعات الماضية في ثلاث جبهات، هي جبهة الضباب غربية تعز بالإضافة إلى جبهتي الأقروض والشقب جنوبية تعز. قالت أيضا إن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في الضباب وفي المصراخ وأدت إلى تدمير دبابتين وإسقاط طائرة مسيرة بالإضافة إلى تدمير أرتال عسكرية كانت قادمة للحوثيين. قبل ذلك كان قد أعلن عن مقتل شخصين في منطقة صبر أو في جبل صبر بينهما طفل بقذيفة قالت المصادر إنها صادرة من جهة الحوثيين. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية قال إن القوات الحكومية نفذت 2309 عمليات ضد الحوثيين خلال 24 ساعة أدت إلى مقتل وإصابة 1250 من الحوثيين بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 460 من آليات الحوثيين ومعداتهم العسكرية. إنسانيا ما زالت تعز تعيش حالة من الحصار وهناك مطالبات من كل الجهات سواء كانت محلية أو خارجية بفك الحصار عن تعز لأنها تعيش حصارا مطبقا من قبل الحوثيين سواء كان ما يتعلق بالمشتقات النفطية، أزمة خانقة أو الغاز المنزلي أو ما يتعلق بالمعدات الطبية والأدوية. المستشفيات قريبا ستعلن أنها غير قادرة على استقبال المرضى أو الجرحى في الساعات أو في الأيام القادمة.
1: ومعنا للمتابعة من أكسفورد أسامة الروحاني، المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. أسامة، أهلا بك. هذا التراكم في أغراض الحرب في اليمن من أغراض أو دواعي داخلية كانت وجهتها صنعاء ثم تحولت إلى باب المندب، ما جعلها دولية متعلقة أيضا بجانب الطاقة ثم التداخل الإقليمي مع المملكة العربية السعودية، هذا التراكم إلى أي مدى عقد المشهد استراتيجيا ويعني حربيا في اليمن؟
3: هو بالفعل المشهد اليوم معقد جدا داخليا وخارجيا، بمعنى داخلي أن جميع الجبهات هي قابلة لأن تفتح ولذلك هناك حرب شاملة وهذا يعقد كثير من الأمور. يعني هناك أطراف كثير يمنية مناهضة لجماعة الحوثيين وهذه الأطراف تقف في جبهات مختلفة وستكون زخم هذه المعارك بشكل مختلف وبنسق مختلف، لا يوجد حتى اللحظة وضوح في كيفية تنسيق هذه القوات. ولكن ما قام به جماعة الحوثي بالذهاب باتجاه باب المندب وكذلك استهداف المملكة العربية السعودية وبهذا الشكل المستميت وأيضا المستمر هو غير مسبوق في الحرب في اليمن، وهو الآن يكثف وهذا يستدعي بالضرورة أن تأتي أو أن يجذب هذا النوع من الحرب العديد من الدول للانخراط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لا سيما أنه اليوم يغلق أي باب باتجاه أي عملية تفاوض أو عملية سلام ويؤجل ذلك لسنوات قادمة، لا سيما أن الأطراف اليوم جميعها تحمل السلاح للذهاب باتجاه معركة نهائية. ولا أعتقد أن هذا النوع من المعارك سواء من طرف المملكة العربية السعودية والحكومة أو من قبل الحوثيين سيتوقف قريبا. جميع كلا الطرفين يريد أن يحقق هدفا نهائيا، وهو الحوثي إما أن يسيطر على البلد والحكومة إما أن تستعيد الدولة وتستعيد صنعاء، ولكن في كل هذه السيناريوهات يذهب الحوثي باتجاه تهديد خطوط الملاحة وكذلك تهديد المملكة العربية السعودية وخنق هذا الجزء من من من من من المنطقة وخصوصا من باب
1: المندب. بناء على كلامك هذا، هل تقرأ فيما يفعله أو تفعله جماعة أنصار الله الحوثيين استراتيجية واضحة وعالية المستوى من حيث التخطيط، لا سيما في مسألة استهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ثم مسألة باب المندب، ونضيف إلى مسألة باب المندب هنا مسألة التوقيت في استهداف باب المندب الذي يكاد يكون قريبا جدا لمستويات متعلقة بنقص الطاقة في أوروبا مع ربما قدوم فصل الشتاء؟
3: هو بالتأكيد هناك أسباب كثيرة. أولا أعتقد أن الحوثي في هذه الحرب هو قام فيها بوضوح نيابة عن إيران، وأتت في توقيت إيران تشعر بالضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا ما يتم التضييق فيه في مضيق هرمز، ولذلك هذا النوع من المعركة يفتح فرصة للإيرانيين وكذلك أيضا للتفاوض وأيضا يفتح نوع من التنفس لمحور الممانعة في هذه المنطقة، ولذلك بالتأكيد هذا أحد الاستراتيجيات. ولكن اليوم هناك استراتيجية أخرى أيضا داخلية وطنية خاصة بجماعة الحوثيين، وهم الضغط على السعودية والحصول اليوم على اعتراف كلي والدفع، وهم بما يقومون فيه لم قد تعدوا مسألة عملية الردع والحصول على استحقاقات هنا أو هناك. اليوم هذه المعركة تذهب باتجاه عدم ترك أي خيارات للمملكة العربية السعودية إلا أن تنخرط بهذه الحرب بشكل مباشر وبشكل مكثف حتى تحيد هذا النوع من التهديد.
1: مختلفة اليوم هذه الاستراتيجية، عذرا على المقاطعة، تقرأها مختلفة الأغراض المتعلقة بالسعودية عن تلك المتعلقة بباب المندب بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين؟
3: بالتأكيد، يعني كما أشرت البعد الأول هو بعد إيراني، البعد الآخر هو شن معركة نهائية بالنسبة للحوثي أن يذهب باتجاه سيطرة على جميع أنحاء البلد، وهذا ما يسعى إليه استراتيجيا، وأيضا أن يبقى شوكة في خلفية المملكة العربية السعودية أو في خاصرة المملكة العربية السعودية، وسيظل تهديدا قائما هو بهذه الهجمات وبهذه الطريقة من الحرب لا يذهب باتجاه الحصول على كروت سياسية واقتصادية محدودة، هو يذهب بخيارات عليا لا يمكن تحقيقها، وتعي السعودية جيدا أنها لا يمكن أن تقدم ذلك ولا يمكن أن تعطي ذلك لجماعة الحوثي لأنها ستكون في تهديد دائم من قبل هذه الجماعة.
1: أشكرك أسامة الروحاني من أكسفورد، المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة إيران قتلوا ولم يعد يعرفوا مع من يتعامل، في حين قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على إيران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب على إيران من خلال تقوية نفسها. معنا للمتابعة من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، نتابع معك وجد. طبعا كان هنالك جملة من التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا مقارنة بالهدف، وربما هذه التصريحات متكررة، لكن إن كان هنالك أي جديد في المواقف وجد؟
4: نعم نشوان، الثمن الذي أشار إليه الرئيس ترامب خلال كلمته قبل قليل أمام حشد انتخابي في ولاية أريزونا كان يقصد به ارتفاع أسعار الوقود أو المحروقات، وكما قلنا كان يخاطب حشدا انتخابيا، ونحن الآن على بعد 20 يوما من الانتخابات النصفية الأمريكية، لذلك يحرص الرئيس ترامب على أن يجوب عدد كبير من الولايات. في نهاية المطاف سوف يصل إلى 35 ولاية، رغم تأكيداته بأن الانتخابات النصفية لا تؤثر في قراراته المتعلقة بالتوتر الأمريكي الإيراني، لكن الرئيس ترامب في جملة ما قاله بأن الولايات المتحدة تحقق أداء رائعا في إيران، وأكد كما قلت بأنه تم التخلص من معظم قادة إيران ولم يعد يعلم مع من يمكن التحدث في إيران، وكرر للمرة الثانية خلال يومين على التوالي بأن هذه المواجهة سوف تنتهي قريبا جدا، وهذا يأخذنا إلى تصريحات سابقة للرئيس ترامب قبل أيام قليلة فقط توقع فيها أن تستأنف العمليات العسكرية بعد الانتخابات النصفية وليس قبلها، وبالطبع ما قد يحمله أي استئناف لعمليات عسكرية قبل الانتخابات من أثار عكسية ربما على الحزب الجمهوري. الرئيس ترامب أيضا وعد الأمريكيين بأن تعود أسعار النفط والوقود للانخفاض إلى $1.95، وهي الآن تتجاوز $4.30، وهو رقم كبير بالنسبة للأمريكيين، وقد يساهم بخسارة الجمهوريين الأغلبية على الأقل على مجلس النواب. ولكن الرئيس ترامب أيضا كان قد توعد لإيران بالأمس، وذلك في إطار التلويح بالعمل العسكري، بأنه سوف يلقنها درسا قاسيا كما قال أمام حشد انتخابي آخر في ألاسكا، وأشار إلى أن صبره بدأ بالنفاد، وذلك في إشارة منه إلى المقترح الأمريكي، الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المتعلق بالمفاوضات، الذي يعتقد الرئيس ترامب بأن إيران تماطل في الرد عليه، وذلك لأنها تعتبر أن هذه المماطلة هي ورقة ضد حزبه الجمهوري في الانتخابات النصفية، لأنها تحرمهم من الحديث عن أي إنجاز، وذلك بعدم بدء المفاوضات قبل الانتخابات.
1: شكرا لك وجد وخفي، مراسلة الجزيرة من العاصمة واشنطن من البيت الأبيض تحديدا. مشاهدينا أيضا في متابعة لهذا الملف أبرز التصريحات والمواقف الإيرانية يرصدها لنا مراسلنا في طهران الزميل بابا ولد حرمة.
5: الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران جاهزة للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوعد بأن الرد الإيراني سيكون أكثر إيلاما وأشد قوة. ويرى الحرس الثوري وفق المتحدث باسمه، يرى أن احتمال حرب أمريكية جديدة ضد إيران ما يزال احتمالا قائما نظرا لحاجة ترامب لتحقيق إنجازات قبل الانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بدوره يقول إن على إيران أن تحقق ذلك الردع المستدام، ويقول إن إظهار القوة الإيرانية سيخلق ذلك الردع أمام القوى الدولية والإقليمية وفق تعبيره. في مضيق هرمز يعلن الحرس الثوري، بحية الحرس الثوري بالتحديد تعلن غرق سفينة حاويات تقول إنها احترقت هناك بعد اصطدامها بلغم بحري في تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
1: سنستمر في متابعة هذا الملف لكن برؤية تحليلية. نرحب بضيوفنا الكرام، معنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وهنا في الاستوديو نرحب بتيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. أهلا بكم تيم، سأبدأ معك. لم يعد ترامب يعرف مع من يتحدث في إيران بما أنه قتل أبرز وأهم قادتهم في استراتيجيته الأولى إبان انطلاقة الهجمات. هل هذا يمكن استنباط منه حالة من الندم أو حالة من الاعتراف بالإخفاق لأنه لا يستطيع الآن أن يتحدث مع طرف يتفاهم معه على المستوى السياسي في إيران؟
6: لا أعتقد أن دونالد ترامب يسمي ذلك خطأ. أعتقد أنه حاول أن يتفاوض مع الفريق الذي كان في إيران قبل 28 من فبراير وفشل بفعل ذلك على الأقل مرتين. ولكن مصدر الأحباط هو عندما نسمع رسالة من قاليباف، رسالة أخرى من بيزيشكيان، ورسالة أخرى من الحرس الثوري. طبعا نحن لم نرى المرشد الأعلى ولم نسمع منه شخصيا، وبالتالي لا نعرف ما إذا كان حيا يرزق وما إذا كان باستطاعته أن يقود. أعتقد أن المشكلة تكمن في تحديد هوية الجهة القادرة على التوقيع على الاتفاق، وهل يمكن تنفيذ الاتفاق. الرئيس ترامب وقع مذكرة التفاهم في اليوم 100، ولكن الواضح كان أن الحرس الثوري لم يدعم المذكرة ونشط عسكريا في غضون 48 ساعة على مستوى الخليج. نعم، هذه مشكلة حقيقية. يبدو أنه ما من شخص واحد في إيران لديه هذه السلطة في إيران. نعم، يعبر الرئيس عن إحباطه بهذا الصدد. إذا ما كان يود أن يعقد اتفاقا هو بحاجة إلى شخص ما.
1: دكتور شرقاوي، تحدثنا عن استراتيجية ترامب الآن، ولا ندري إذا كان ترامب بالفعل يشعر بأنه بحاجة لتغيير هذه الاستراتيجية وأنه يفتقد هذه الشخصيات التي قتلها ليتحاور معها. لكن وهذا يبقى في إطار الرأي، الفورن أفيرز كتبت نقدا لاذعا لهذه الاستراتيجية وقالت إنها تدمر 35 سنة من العمل. الولايات المتحدة كانت تعتمد بعد حرب 91 احتواء الخصوم إيران والعراق، أفشلها ترامب. مساعدة الحلفاء وحمايتهم، أفشلها ترامب. وأخيرا تقريب إسرائيل من العرب، أفشلها ترامب من خلال هذه الاستراتيجية.
7: إذا انطلقنا من إدارة ترامب لما سمي بحرب غزة وتأسيس مجلس السلام، وإذا ما تأملنا أيضا الأشهر الثمانية الماضية للطرق التي حاول من خلاله إدارة الصراع مع الإيرانيين، يبدو أن هناك تعثر استراتيجي واضح. وكلما مر الوقت إلا ويكتشف ترامب، سواء كان يقبل أو لا أو يعاند أحيانا، يرى أن هناك تحديات أوسع وأكبر. بمعنى هو هاجم الإيرانيين بهدف القضاء على النظام وأن تصبح إيران أمريكية الهوى، فاكتشف في الأسبوع ذاته أن هناك أزمة هرمز لم يعمل لها أي حساب في المقام الأول. أيضا لم يعمل حسابا لأن هناك أزمة طاقة ستنال السوق الأمريكية والسوق العالمية. ولازلنا الآن نتمخض خلال شهر سبتمبر المنصرم، ارتفع تضخم أسعار الطاقة في شهر واحد بنسبة 9.1، بمعنى زيادة 35% عما كان عليه سعر النفط العام الماضي في نفس الفترة سبتمبر 25. على المستوى الاقتصادي، الولايات المتحدة ليست في خير، والأشهر المقبلة لا تبشر بالخير، خاصة مع تأزم أسعار.
1: لكن هو يعد بالعودة إلى دولار و95 سنت للجالون.
7: قد يعلن أنهم سيأتي بالجنة إلى الأمريكيين، ولكن ليس المسألة هي هذا الوعد الهلامي. هل لديه مؤشرات عملية؟ هل لديه استراتيجية اقتصادية ستعيد الأسعار، خاصة والآن أزمة هرمز لا يمكن أن نستبشر خيرا بأنها ستحل بعد شهر أو بعد شهرين.
1: دعنا نستكمل هذا الحديث، لكن نشرك هادي أفقه ينضم إلينا من طهران، دبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقه، أهلا بك. هل تنتظر إيران أو تخشى إيران من أن ترامب يؤجل هجوما عسكريا واسعا بعد 3 نوفمبر؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني الخيار العسكري في الجانب الإيراني والمعسكر الإيراني موجود ومطروح، وهناك تحضيرات كبيرة. وبطبيعة الحال يعني لدى الجانب الإيراني معرفة لنفسيات ونزوات ترامب ومغامراته، ومن طبيعيه أنه لا يقبل الهزيمة. حتى عندما أعلن انتصار بايدن ما زال يقول أنه أنا كنت المنتصر. إذن مع هذه الطبيعة في الحقيقة الشخصية لترامب، لا يمكن التنبؤ أنه هل هذه التصريحات، هل هذه التهديدات أو هذه المزاجيات، بعض الأحيان يستخدم الطرفة في خطاباته كما يقول أنه لا نجد من نفاوض. نفاوضه وما زال يتبادل الرسائل من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة عبر وسيط قطري، عبر وسيط باكستاني. إذا لا يعتد بكلام ترامب كثيرا، وإنما يعتد بما تقوم به الآن القوات المسلحة، الاستخبارات والتحضيرات، ربما التنسيق مع العدو الصهيوني للقيام بضربة موجعة عسى ولعل في الحقيقة تشفي غليله ويجبر إيران للذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهذا من سابع المستحيلات لأن إيران اتخذت قرارها.
1: يعني تتوقعون ذلك في إيران؟ يعني الجو العام في إيران يوحي بذلك؟ هناك توقع بهذا الإطار؟
8: لاحظ أستاذ نشوان، يعني ليس من المصلحة الآن أن تروج وسائل الإعلام أو يخرج المسؤولون العسكريون أو السياسيون بأنه الحرب قادمة لا محالة، هذا ليس من المصلحة لتأجيج مشاعر الناس، ولكن في قرارات مراكز القرار الأمنية والعسكرية والسياسية، وهذا في الحقيقة تقريبا يعني محسوم هذا الأمر، إنما يبقى التوقيت، هل ستقوم إيران بضربات استباقية كما قامت بضربات استباقية في قاعدة الأزرق في الأردن أو ضربات استباقية ضد بعض القطع العسكرية في المياه الخليجية أو في بحر عمان أما إلى ذلك، أم لا تنتظر أنه تكشف مدى حجم العدوان وترد عليه بشكل مفاجئ كما فاجأته في حرب الأربعين يوما، وهو الذي طلب في الحقيقة وقف إطلاق نار، هو الذي وقع على مذكرة التفاهم عندما شتموه في الداخل الأمريكي عدل عن هذا وبدأ يخرق هذا الاتفاق مادة بعد مادة.
1: مفهوم. طيب تم، أنت أشرت في حوار سابق إلى توقيت 6 صباحا 4 نوفمبر بعد أن ينتهي التصويت في الانتخابات، تتوقع أن يقدم ترامب على تغيير الاستراتيجية، يكون أكثر حرية في التعاطي عسكريا، ثم كيف يتآتى ذلك مع أنه يعد بدولار و95 سنت للجالون، إذا هاجم إيران سترتفع الأسعار مجددا؟
6: أعتقد أنه طبعا في ذهنه هو يبحث عن نهاية للموضوع، إذا ما صعد يمكن أن تستمر الأمور الآن وما من تقدم الآن، وهو يفكر بذلك. عندما تتحدث إيران عن ضربات استباقية، هي بدأت بالضربات الاستباقية حيث أنها تشارك مع الحوثيين في هجماتهم التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وفشلوا أيضا في محاولاتهم، أي أن إيران فشلت في محاولتها باستهداف القاعدة العسكرية في المملكة المتحدة. إن هذه ضربات استباقية، كل هذا الوضع القائم لا يأتي بالمنفعة للأسواق العالمية بالنسبة إلى ترامب. إذن هل سوف نرى ارتفاعا في الأسعار إذا ما عادت الولايات المتحدة إلى العمل العسكري النشط؟ نعم بكل تأكيد، ولكن بالنسبة إلى ترامب وكيف يفكر باستطاعته أن ينهي الموضوع بعد فترة، قد يكون محقا أم لا، ولكنني أرى أنه يفكر هو ومستشاروه بهذه الطريقة.
1: ما رأيك دكتور شرقاوي في مسألة أن يغير ترامب مباشرة بعد أن يكون أكثر تحررا مباشرة بعد انتهاء التصويت في الانتخابات النصفية؟
7: من الشبه المؤكد أن هناك أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب، وإن حدث هذا لن يؤثر على،
1: ولا حتى في فترة البطل العرجاء ما يسمى،
7: لا أعتقد أننا قد نصل إلى أغلبية ديمقراطية أيضا في مجلس الشيوخ، ولكن بغض النظر عن العلاقة بين الكونغرس الجديد بعد 4 نوفمبر والبيت الأبيض بقيادة ترامب، إذا ابتعدنا عن السياق الأمريكي، هناك مشكلة أساسية ترتهن بطريقة إدارة ترامب لهذا الصراع، أنه كلما مر الوقت إلا ويبتعد عن خط التسوية. وأعتقد أن الجهود التي بذلها القطريون والباكستانيون بالتوصل إلى تسوية اسمها مذكرة التفاهم وقعها هو وبيزشكيان، أعتقد أن هذه ربما هي ذروة ما يمكن تحقيقه سياسيا. فبالتالي الآن نلاحظ أننا انتقلنا من حرب إيران إلى أزمة هرمز، الآن هناك تصعيد في اليمن والسعودية، هناك باب المندب أزمة جديدة، وهناك أيضا الآن طموحات الحرس الثوري باتجاه الأمن القومي الأوروبي بما فيه البريطاني، أيضا دائرة الصراع تتسع. وترامب إن كان يعتد بأنه هو القوي، هو الذي يحدد قواعد الاشتباك، أصبح هو أقل قدرة على التحكم في كل هذه المتغيرات. فأعتقد أن ما سوف يتعبه خاصة هو شق الاقتصاد السياسي إزاء هرمز وإزاء الإيرانيين، ولن يستطيع بعد 2 أو 3 أن يتحكم يتحكم في أسعار النفط، لأن العكس أحداث ما بعد انتخابات الكونغرس قد تكون لها تداعيات أكثر سلبية مما نتوقع، وقد يرتفع سعر النفط في الأسواق العالمية. فبالتالي أزمة الطاقة هي أسوأ ما لا يستطيع ترامب لا التحكم فيه ولا إدارته بطريقة جديدة. ومن الواضح الآن أن ما يقلق الغرب هو أن حرب إيران أعطتنا النموذج الأول من حروب الاقتصاد السياسي بدل الحروب التقليدية. فبالتالي سواء كانت الصواريخ أو كانت القذائف التي تصب في المضيق أو على الساحل الإيراني، مهما حاولت الولايات المتحدة تكسير عظام إيران، هذا لا ينهيها تماما ولا يجعلها تستسلم. إذا نعود، فماذا يحدث؟ نرى أن التداعيات الاقتصادية هي العقبة الأداء الآن التي لا يستطيع تحليل يعني إيجاد حل لها على الصعيد الداخلي كما على الصعيد الدولي. وبالتالي بعد الانتخابات أعتقد أننا سنترحم على هذه المرحلة، على الأقل هناك حالة جمود.
1: حقيقة هذا يفتح لنا التساؤل سيد هادي أفقهي، يعني ألا نعترف هنا أولا بأن مرحلة ما قبل إعلان المذكرة من التصعيد كانت مرحلة سيئة جدا، مرحلة فيها كمية هائلة من التصعيد؟ ألا نعترف بأن المذكرة خلقت حتى اليوم وإن لم تكن موجودة فظلها موجود لناحية أن التصعيد أقل مما قبل إعلان المذكرة؟ ألا يشجع ذلك طهران على أن تكون أكثر مرونة لخلق مذكرة أخرى معددة؟
8: اسمح لي أستاذ نشوان أعلق فقط على ما ورد ضيفك أستاذ تيم، أنه إيران بدأت بضربات استباقية، وأشار إلى أخبار غير موثقة أنه إيران أرادت أن تهاجم قاعد فيرفورد في بريطانيا، أو الآن تساعد أنصار الله والقوات اليمنية في الهجوم على السعودية. هذا غير صحيح، هذه توهمات، ولكن أنا ما أشرت إليه هي وقائع وقعت على الأرض. قاعدة الأزرق اعترف البنتاغون ومن خلال تقريبا مفتش لوزارة الحرب أنه وقعت خسائر كبيرة في قاعدة الأزرق، وكذلك القطع العسكرية التي هربت بعد أن أطلقت إيران صواريخ متطورة متقدمة ضد حامل الطائرات. نحن نتحدث يا أستاذ تيمز عن وقائع وقعت على الأرض وليست عن أوهام. هذا هو مفهوم الضربات السباق. ولكن فيما يتعلق بالمرونة الإيرانية، يعني طالما قدمت إيران عدة مرات مرونة، وأهم ما كان اتفاق مذكرة التفاهم، وفي هذه المرحلة ما زال هناك الآن بخلاف ما يدعي ترامب أنه لا يوجد أحد من يفاوضه، كلف كوشنر صهره وويتكوف أنه يبدأون بالتفاوض ومن خلال تبادل الرسائل، والآن ينتظر الجانب الأمريكي على حرب من الجمر الريد الإيراني ويبني على شيء مفتضاه. إذن إيران تريد في الحقيقة المرونة، إيران لا تريد الحرب، والجميع يتضرر. يعني الأمريكي لا يقل تضرر في الحقيقة ولا يتألم أقل من الإيراني، الجميع في الحقيقة في الهوى سوا. إذن من الأفضل أن يكون هناك بعض العقلاء أن لا يدافعون عنه يعني عيون غامضة ومغمضة، لا يدافعون عن ترامب، ينصحونه أنه أنت جربت عدة مرات حرب 12 يوما، حرب 40 يوما، حرب 13 يوما، حتى بعد مذكرة التفاهم، فعليك الآن أن تتعامل مع شيء واقعي وليس أوهام أو طرهات أو عنتريات.
1: نعم. طيب تم، ربما لم يشر هو إلى هذه الفكرة لكن أنا سأشير لها. كولايات متحدة أمريكية، هل هنالك قناعة في الداخل على المستوى السياسي بأن ما قدمته طهران في نيويورك، المقترح الذي رفضه ترامب، هو كان بنية تقديم مقترح معدل، يعني بنية حسنة، التقدم خطوة إلى الأمام، لماذا رفضت الولايات المتحدة؟
6: من السهولة والأمكان أن نعرف لماذا رفضت الولايات المتحدة المقترح الذي تحدث عنه بالعودة إلى وقف إطلاق النار في اليوم 35 أو 36. الاتفاق قضى بفتح إيران مضيق هرمز، ولكنها امتنعت عن فعل ذلك. مذكرة التفاهم تضمنت مسؤوليتين على إيران ولكنها لم تفعل ذلك. أولا إزالة الألغام فورا بالإضافة إلى تأمين مرور سفن الشحن. ولا يمكننا أن نقول إن إيران التزمت ببند واحد، لذا لم تفتح المضيق في نيويورك، قدمت بخطة من 7 أيام، ولكنها دعت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر للسماح للسفن الإيرانية لكي تعبر، وطلبت رفعا للعقوبات النفطية مفروضة على إيران وفكا لتجميد المليارات من الدولارات. وإذا ما تحققت كل هذه الأمور في اليوم السابع يفتح المضيق، ولكن الحقيقة هي أن إيران وعدت في الماضي ولم تفي بوعدها. لذا فكرة أن الولايات المتحدة تتخذ كل هذه الخطوات أملا منها بأن إيران سوف تنفذ، طبعا الولايات المتحدة لن تقبل ذلك.
1: هل دكتور شرقاوي، هل هذا الموقف الأمريكي هو درس تعلمته من المذكرة، بمعنى تلك الليونة أو السيولة اللغوية المائعة في خاصة في البند الخامس التي استعملتها إيران في مسألة إدارة المضيق والاختلاف والتفسيرين المختلفين، أقول هل هذا هو درس للولايات المتحدة تعلمته فلذلك هي الآن لا تبدي ليونة لأي مقترح معدل إيرانيا، أم أن الولايات المتحدة لديها أغراض أخرى مختلفة تماما؟
7: أولا، ترامب لا ينطلق في أي مفاوضات من فكرة الندية أو أن التوقعات متساوية بين الطرفين. هو دائما يلوح بأنه الرجل الأقوى ويعتقد أن المفاوضات هي ممارسة القوة بين طرف قوي وطرف ضعيف، عليه أن يقبل الشروط ويستسلم لها دون نقاش. تيم تحدث عن تحفظه بأن إيران لم تستجب، لكن ينبغي أن نكمل الدائرة. أيضا ترامب لم يلتزم بما كان ينبغي أن يلتزم به، هو أولا التعهد بعدم شن هجوم على إيران، أيضا تسليم جزء من الأرصدة المجمدة. كان الاتفاق على 12 مليار دولار خلال
1: المذكرة لم تصمد، يعني
7: ما لماذا فشلت؟ لماذا فشلت؟ لأن فشل المذكرة هو فشل مشترك أمريكي إيراني، بمعنى إذا أخفقت طهران في بند معين أخفقت ترامب في بند موازي. إذن ينبغي أن نكون موضوعيين. فشل هذه المذكرة هو أن هناك تقاعسا من ترامب فيما يتعلق بإنهاء الحرب، فيما يتعلق بتسليم الأرصدة المجمدة، بالتعهد الحقيقي برفع العقوبات. لو قدم ترامب ما يمكن أن نعتبره إجراءات بناء الثقة كان الإيرانيون سيقدمون، وأنا أتفق معه، الإيرانيون لم يلتزموا ولكن لأسباب. إذن ينبغي أن ننظر أن فشل المذكرة هو جدلية هيجلية بين طرفين، كلا طرفان يقدمان أطروحة سلبية من الأساس، فلم يكن ذاك التعاون أو ذاك الاشتباك الإيجابي، إما في تطبيق البنود أو على الأقل في تطبيق. لأن ماذا كان ينبغي أن يكون؟ أن يحتفظ فانس وقاليباف بقناة اتصال سياسية للإشراف على المسار التفاوضي. كان أيضا من المفترض أن يجتمع الخبراء خلال 60 يوما لدراسة التفاصيل الخاصة بالملفات 6 العالقة نهاية بالملف النووي. إذن أرى أن ترامب تجاهل الملفات 4 الأولى وتمسك باليورانيوم على التخصيب وبما هو نووي.
1: يريد أن يرد
6: بشكل سريع. الولايات المتحدة الأمريكية طبقت النقطتين على وجه السرعة. أولا فتحت المضيق لدخول وخروج السفن من وإلى العراق وإيران. إيران بالأحرى كان باستطاعتها أن تصدر نفطها لفترة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية التزمت بالخطوات الأولى، وبعد اليوم الثالث والرابع والخامس تبين أن إيران لم تطبق.
7: لكن ترامب لم يتعهد لا بعدم هجوم إيران مجددا، ولم يقبل بتسليم ولو دولار واحد حتى هذا اليوم من الأرصدة المجمدة إلى الآن. أنا أتحدث من منطلق تسوية الصراعات، أرى أن على الطرفين أن يقدم مبادرات متوازية لكي يتحرك مسار المفاوضات، وهذا لم يحدث.
1: هذا الحقيقة يطرح السؤال التالي سيد هادي أبقهي. الطرفان لم يعطيا التنفيذ، يعني رغم أن المذكرة لم تعد موجودة، لكن نتحدث عن الإخفاق هنا. الطرفان أيضا لم يعطيا المذكرة المساحة الزمنية اللازمة، يعني حتى الوساطات لم تنجح في لملمة هذه المشكلة بعد الخرق.
9: يا أستاذ دشوان، هذه مقارنة غير موفقة، لأنه عندما تعهد ترامب أن يضغط على نتنياهو أن لا يهاجم لبنان وقبل في البداية، ومن هنا عندما وافق نتنياهو 24 ساعة مباشرة فتح المضيق، ولكن عندما رجع وهاجم مرة أخرى الجنوب اللبناني وما زال يحتل الجنوب اللبناني ودمر الجنوب اللبناني إلى اليوم، لماذا لم يردعه ترامب في الحقيقة ولم يوقفه؟
1: والحقيقة أنه البند الأول الموضوع كان متعلقا بهرمز، كان متعلقا بهرمز أكثر من ملف لبنان. نعم.
9: حتى عفوا أستاذ نشوان من فضلك، حتى فيما يتعلق بهرمز، من الذي أحدث هذه الضجة؟ من الذي أبدأ في الحقيقة الهجوم؟ الأمريكي والإسرائيلي. من الذي في الحقيقة أدخل ممرات واستحدث ممرات بخلاف البند الخامس الذي وقع عليه ترامب، وقع عليه بيزشكيان؟ البند الخامس ينص بالحرف الواحد وبجمل واضحة وشفافة كالشمس في رابعة النهار، إنه الحرس يحدد الممرات لمدة 60 يوم ويدخل في مواصفات مع الجانب العماني ولا يأخذ رسومات. هذا ما وافق عليه الجانب الإيراني وعماني، ولكن هدد ترامب بقصف عمان، ولهذا أغلق المضيق الآن، ونحن في حرب تشن الآن في حرب في الحقيقة اقتصادية إعلامية سياسية دبلوماسية وسيبرانية ضد إيران. إذن ماذا تفعل إيران؟ إذن الروايات تختلف في الحقيقة، ولكن المشهد على الواقع على الأرض يتحدث عن شيء آخر، والتاريخ سيشهد أنه من الذي أطلق الرصاص على هذه مذاكرة التفاهم، من الذي تسبب بكل هذه الأزمة في الحقيقة؟ هو ترامب الذي أراد أن يعيد سيناريو فنزويلا، ولكن اصطدم بصخرة صمود إيران قوة وقيادة وشعب وقوات مسلحة.
1: تم حتى لا نبقى عالقين في مسألة الأخذ والرد في نفس لأن سيبقى الطرفان مختلفين بلا شك، لكن هنا هل يملك، هذا السؤال طرحناه كثيرا لكنه سؤال جوهري خاصة اليوم مع اقتراب الانتخابات، هل يملك ترامب رفاهية الوقت؟ لأن هذه المنطقة الرمادية من عدم الحسم لها ارتدادات، وتشاهد ما يحدث في اليمن.
6: لديه ترف الوقت. أعتقد أن عملية الحساب الخاطئة في الجانب الإيراني قالت لإيران إن الوقت لصالحها. أولا ظنت أن الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف كأس العالم وأن تود أن تصل إلى الحل قبل ذلك، وبعد ذلك في يوليو كان عيد الولايات المتحدة الأمريكية 250، وكل تأكيد تريد أن تحل المعضلة قبل هذا التاريخ، ولكن هذه الأمور لم تحصل. وفي هذه المرحلة تصر على أهمية الانتخابات، ولكن أود أن أشدد ما أن تنتهي الانتخابات التي سوف تحصل في 3 نوفمبر، ما من مسؤولية أو ما من قيود قانونية على ترامب حول كيفية تصرفه على مستوى الجيش. لن يترشح ولا انتخابات للكونغرس في عهدته، ولديه 27 شهرا كرئيس، لذلك لديه ترف الوقت ولديه هامش عال من التحمل. طبعا الشعب في الولايات المتحدة الأمريكية قد لا يكون راضيا، ولكن الكونغرس ليس لديه السلطة لوقف ترامب، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. أعتقد أن الرئيس سوف يتحمل الألم كما يفعل الآن، وربما بعتبة أعلى.
1: حينما نتحدث عن رفاهية الوقت دكتور شلقاوي، نتحدث عن الولايات المتحدة وعن العالم، لنبقى في الولايات المتحدة، معاهد البحث المروقة عالميا تشير إلى ماذا؟ الولايات المتحدة سحبت جزءا من قواتها في شبه الجزيرة الكورية، بعض الأسلحة من اليابان، من اليابان ومن شبه الجزيرة الكورية، وبالتالي هنالك أيضا تأثر للملف ملف تايوان، حتى يعني نيران هرمز تصل إلى تايوان على الناحية الاستراتيجية أقول، ونشاهد ما يحدث في اليمن. يعني مسألة أن يبقى الأمد الزمني مفتوحا مسألة خطرة، أليس كذلك؟
7: أولا أزمة هرمز في بتداعياتها الإقليمية وأيضا الدولية هي نذير شؤم لإدارة ترامب لهذا الصراع، ولكن هي أيضا بشير خير لكل من الصين وروسيا. نحن أمام لعبة القوة العظمى، وكلما تحرك

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99-8234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

0: الجمهورية العربية السورية لدى مكتبة بيت الدعوة للسمعيات والمرئيات دمشق حلبوني شارع مسلم البارودي هاتف 245-661-8 224-785-3
1: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
2: سيدنيز بريمير إسلاميك راديو ستيشن، The Voice of Islam 87.6 FM.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم
2: الوعد الحق،
1: لقاء حواري مع الدكتور عمر عبد الكافي يتناول فيه أمور الدين والدنيا.

0: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وزادي لم يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في الذنب ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا قسمة كتبت، يا دمعة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عذلي يا من كنت تعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت ترحمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
0: طيب يعني بعد إذن فضيلتكم ننظر إلى الصورة المقابلة.
1: نعم.
0: يمرض العبد يقول لماذا أنا تحديدا الذي أمرض؟ هنالك فلان وفلان وفلان أصحاء.
1: عظيم عظيم. هذا لا يرى بعين المسلم المؤمن، هذا يرى بعين عبد الدنيا. تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش في رواية.
0: يعني ما معنى عبد الخميصة؟
1: يعني تعس العبد اللي هو كل همه الرداء الثوب. يلبس يشتري، هذا أمله في الحياة هكذا.
0: سبحان الله.
1: هذا أمله في الحياة. يعني أمله في الحياة يقول لك عرض أزياء الرجال، عرض أزياء الرجال. يا أخي البس.
0: هذا خطأ. هذا
1: يعني يكون هذا أملك، خليها وسيلة، كل هذه وسائل.
0: بالمناسبة من يعمل في هذا المجال استطرد جانبي، من يقوم بعرض الأزياء للرجال والنساء،

0: للرجال يمكن تمشي شوي يمكن يعني نتغاضى عنها.
1: للنساء
0: المصيبة يعني يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الله هو مش من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزار مشان. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر معنا يعني هو يعرض البنت عشان يلبسها لباس تخرج به على البتاع
1: الحضور
0: الحضور أمام الحضور كل ناظر يأخذ الذنب ويجمع هذا كله في ميزان سيئات المصمم والمنفق والمعلن
1: ونحن
0: لماذا ننظر
1: بالإعلام
0: ولماذا ننظر
1: نعملنا بالإعلام
0: لا نغض بصرنا يجب أن يكون الإعلام وفق مرضات الله. ماذا أقول لله يوم القيامة؟ يقول أنا يعني بوأتك مكان إعلامية ماذا صنعت؟ هل عريت النساء أم غطيتهم؟ هل قدمت خيرا؟
1: صاحب العمل هذا مسؤول؟
0: لا إله إلا الله هو المسؤول رقم واحد
1: معه بالريموت كنترول ليقلب القنوات كيف ما شاء
0: كيف يقلبها يعني؟
1: المشاهد
0: عندما يرى ما لا يرضاه الرسول يغض بصره
1: هذا دوره
0: يتقي الله ولا يلقي بهذا باله
1: يعني أريد أن أطمئن نحن لا نأثم بهذا العمل
0: إذا أنكرنا إذا أنكرنا ولم نشاهد ولم نبحث
1: تمام. طيب الصورة المقابلة في من يذهب لعيادة المريض
0: جميل
1: يقول هذا من أعماله سلط عليه هذا صنع من الذنوب والآثام
0: هذا
1: أمرضه الله
0: هذا من سوء أدب العبد
1: حقا
0: طبعا لأن
1: الكل يفرح في المريض يقول اللهم لا شماتة ربنا يديه عمله
0: لا لا لا هذا ظلم من المسلم لأخيه المسلم يعني أخوه المسلم مهما كان فهو مريض أدعو الله له بالشفاء
1: برغم ما كان بينهم مثلا
0: لا حول ولا قوه الا بالله اين الذين يعني سبحان الله العظيم يعني قال وسارعوا الى مغفرة عمران وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اليس هذا كلام ربنا يعني العبد شوف انا ارى ان كل انسان مبتلى مبتلى ان مبتلى البدن هذا انا في وجهة نظري هذا ابتلاء بسيط صغير مهما كان الابتلاء حتى يكون فشل كلوي ربنا يشفي كل مرضى مزمن يكون من الامراض المزمنه هذا ابتلاء بسيط الابتلاء الكبير ان يبتلى في دينه
1: هذه المصيبة
0: الحقيقية
1: يعني الابتلاء في الدين لا يتحدث عنها احد موجود بين ظهرنا الان نتحدث في المرض الجسدي حتى يا شيخ ادع لنا بالشفاء يشفي فلان
0: لا قبل
1: ما عندنا صبر على المرض
0: يعني
1: على
0: تحمل أنا اذا المرض. كان المسلم من حقه علي ان اعوده اذا مرض طب اذا مرض مرضا شرعيا مرض ديني يجب ايه ادعو له بالليل في قيام الليل صحيح. ادعو له وانا صائم ادعو له وانا مسافر اجعل اولادي يدعو له يا رب اهديهم يا رب
1: ما امارات الابتلاء في الدين شيخ عمر
0: ابتلاء الامارات في الدين ان تغلق في وجهه ابواب الطاعات
1: اعوذ بالله
0: هو سائر نحوها
1: اعوذ بالله
0: يقول اروح احضر درس علم يروح يلاقي الشيخ ما يجي النهارده لان الله لا يريده
1: المفروض ان يقف مع نفسه
0: لا الله يرضى عنك الله يرضى عنك وتفتح له ابواب المعاصي حتى وان لم يذهب اليها يعني وقعد في بيته ساكن امن يمكن ماسك المصحف واحد يتصل افتح القناه رقم 7 يفتح القناه رقم 7 هو الاسطوره يعني الذين يبخلون بالعباده ويامرون الناس بالبخل
1: سبحان الله
0: هو يريد ان يفسق غيره هو فاسق ويريد ان يشجع
1: هذا هو المرض الحقيقي في نظر حضرتكم هذا المرض الحقيقي
0: هذا هو المرض الحقيقي
1: ليس مرض الجسد والاعضاء
0: مرض الجسد عاريه مسترجعه سوف يصحى ده ربنا احد امرين ان مات خرج من ذنوبك كما ولدته امه وإن عاش أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ومشى على الأرض طاهرا تشير الملائكة إليه هذا هو الطاهر الشريف
1: طب كيف يستثمر العبد مرضه في التقرب إلى الله عز وجل
0: يستعيد الأول حساباته
1: بمعنى
0: يعني يقول أنا العمر اللي فات ده 20 أو 50 أو 70 عام التي مضت ماذا صنعت فيها أنا لو ألقى الله بأي وجه ألقى الله بهكذا مراجعة لو جاءني ملك الموت الآن هل عندي وجه اقول انا رجل مؤمن انا مسلم دعك من الادعاءات ودعك من الضحك على الانسان على نفسه والذي يشجعه اكثر من يذهب لعيادته الصحيح يزار والمريض يعاد
1: صحيح زيارة الصحيح وعيادة المريض
0: يعني انا ازورك وانت صحيح نقعد مع بعض ندردش ونقول لكن واحد مريض اروح ازوره واحكي له والله عملوا في المصلحه كذا وبقى. يا عم هو ليس في هذا امر، لان ربما المريض يريد ان يطبب، لا يريد يا اخي ان ترى شيء من من من, من جزء من النظر، يريد ان ياخذ ابره معينه، يريد ان يجلس مع يعني
1: عياده. هنالك اداب عامه لعياده المريض
0: لابد.
1: ما هي؟
0: اولا اذا زرتم المريض هكذا قال صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاه والسلام
0: فنفسوا له في اجله، فان هذا لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض.
1: نشرح.
0: انا رحت المريض كيف الحال؟ لا الحال لا، الاطباء تعرف عندنا الاطباء المسلمين ما شاء الله عندهم رحمه، يغطي شويه يقول له ما شاء الله عليك وكده. الطبيب الغربي اول ما تروح له يقول لك انت لك يا ثلاث شهور ونصف يا اربع شهور وتموت. الكتاب يقول هذا، ويقول انا اعمل لك عمليه الان، انت هتعمل ايه؟ وانت يروح يجيب لك، لا يروح يجيب لك الاطباء، ده طبيب البنت المخدر التخدير، ده هيعمل لك كذا، وده الطبيب اللي هيقص، وده الطبيب اللي هيقص القفص الصدري بتاعك كده. تحب تشوف شريط فيديو؟ قول له لا لا مش عايز اشوف. قول له ده اللي هيخرج القلب بتاعك. يا اخي مش كده،
1: قصه عجيبه. هذا في الدين منهي عنه،
0: مش بهذا الكلام يعني. انت تميت ميتتين؟
1: لا صحيح.
0: يعني هو اصلا مرعوب، هو جاي لك مرعوب.
1: نفس له في اجله،
0: لا نفس له في اجله، يعني يقول له ايه كيف حالك؟ لا اسكت، ده المرء يا شيخ، ده انا كان واحد اعرفهم حتى وهذا كذب مباح بهذا المرض وشفاهم الله رب العالمين. هو ده واحد قريبي لا قوه الا، كان اسوء من حالتك هذه، مش زي الرجل اللي قال له ايه، قال له كيف حالك؟ قال له الحمد لله في ألم شديد. قال له يجي لك بالليل والنهار؟ قال له نفس المرض اللي مات بيه ابويا السنه اللي فاتت. فده لم ينفس له
1: تموت،
0: ده بس ده موته قبل ان
1: هذا منهي عنه،
0: هذا منهي عنه، نفسه له في اجل. ادي له ايه؟ وكان في العجيب استاذ محمد، كان من وانا اقرا في تاريخ الوقف الاسلامي، كان فيه وقف اسمه وقف ايناس المرضى.
1: وقف ايناس المرضى،
0: جماعه اغنياء يجيبوا ناس من الناس المبشرين والناس اللي يقولوا شعر جميل زي كده وكلام طيب وكلام في المبشرات، ويقفوا بعيدا عن المريض في المشفى في المستشفى، ويقعد يحكي حكايات عن الامل، لان لا في لا كان اذاعه ولا تلفاز ولا حكايات عن الامل في الامل. فالمريض يا شيخ هذا ينفق عليه من الوقف، ينفق الى رحمه الاسلام.
1: يا سلام.
0: اذا زرتم المريض، اذا عدتم المريض فنفسوا له في اجله، فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا. ربما بعض لحظات يعني اهل المريض دايما عينهم على من؟ على وجه الطبيب.
1: صحيح.
0: فالطبيب لو قطب الجبين للحظه بس
1: تجهم هناك شيء.
0: فالاخوه الاطباء لحظه هذه يتبسموا ما شاء الله، لو يكون حنون لطيف كده، مش مش مش قاس. فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس الطبيب. بعد ما المريض، بعد ما اقعد عند المريض ارقيه الرقيه الشرعيه.
1: ما هي؟
0: ما هي؟ اول شيء اضع يدي على الجزء المريض، بس الرجل للرجل والمراه للمراه.
1: لا يعني
0: عشان نوضح المساله،
1: الرجل المراه
0: لا لا لا لا، الا اذا كانت من محارم،
1: محرم
0: محرم طبعا مؤبد.
1: او عن طريق زوجها او عن طريق المحرم،
0: او وبعدين يقرا فاتحه الكتاب لانها شافيه،
1: يضع يمناه على مكان
0: المريض، على مكان المريض ويقرا الفاتحه.
1: طيب
0: اذا كانت هذه اليد طاهره، لم تاخذ حراما، لم تلمس حرام، لم ترتكب حرمات، الفاتحه خارجه من قلب صادق مفعم بالايمان، باذن الله يحصل الخير كله. دخل عمر مع الصحابه الى مريض،
1: صحيح،
0: وبعدين ايه، فقرا الفاتحه فكانما نشط الرجل من عقاب. ثم مات عمر، استشهد، وعاد عاود المرض الرجل، فدخل احدهم يرقيه فقرا الفاتحه
1: فلم
0: يشط. قال كيف الحال؟ قال والله انا كما انا. قال سبحان الله، يعني الصحابي هذا
1: عمر
0: قال الفاتحه هي الفاتحه، ولكن اين يد عمر؟
1: صح.
0: اذا القضيه مش
1: كلام يرد،
0: حتى المرض، حتى الدواء المادي احيانا يصلح مع فلان ولا يصلح مع فلان.
1: صح.
0: لان الله وضع السر بالشفاء في هذا وسلب السر بالشفاء من هذا، هو الدواء واحد.
1: سليم.
0: نعم.
1: نفسه له في أجله
0: فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. ثم أرقي أيضا بالدعاء المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح. قول
1: مع وضع اليد أيضا
0: أم لا؟ مش شرط، يعني ممكن تضع اليد ما
1: وضع اليد مع الفاتحة،
0: مع الفاتحة، أو ممكن أيضا ممكن تضعها على رأسه أو بجوار، يعني جنب، يعني التواصل.
1: الله،
0: يعني يستشعر الرحمة، يستشعر الحنان، يستشعر أن أخوه المسلم جاي يرقي وكذا، وسبحان الله. وبعدين إيه؟ اللهم أذهب الباس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. بهذا التذلل، نعم، بهذا الدعاء، بهذا الإخلاص يحصل الخير كله.
1: سبحان الله.
0: والباقين يؤمنوا.
1: نعم.
0: سبحان الله. وفي رواية أيضا يقول أن أضع سبابتي على فمي هكذا،
1: ثم على الأرض،
0: ثم أضعها على الأرض، ثم أضعها على الجزء المريض عند الجزء المريض عند وأقول بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
1: مرة ثانية.
0: بسم الله. تربة
1: نريد الحركة.
0: بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
1: يا سلام.
0: أو سلام. أقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات.
1: مرة ثانية.
0: بسم الله ثلاث مرات. بسم الله ثلاث مرات.
1: نعم.
0: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. وإذا رقيت أنا نفسي، ما كل أحد يرقي نفسه، لم يأتي أحد يزور، اشتد المرض بالليل طبعا يرقي الإنسان نفسه، يضع يدي كده أقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: يعني لا نجد مريضا يقول هذا الكلام، يقول متعب تعبان ايه طليب الطبيب انا كذا.
0: قد يكون الالم مرحا، ولكن المؤمن الصادق يعقوبي المذهب،
1: بمعنى
0: انما اشكو بثي وحزني الى الله.
1: الله.
0: يعني ياتي في هذه القضيه،
1: قال سيدنا يعقوب
0: انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا يا رب سبحان الله، يعني الشافعي في مرض،
1: يعني اقوله فضفض تكلم،
0: لا معلش، يعني يشكو الى الله يقول انا بخير حال، انا في نعمه وفضل
1: سبحان الله،
0: يا سبحان. وتجلدي للشامتين اريهم
1: اني لريب الدهر لا اتضع،
0: يا خليها كده سبحان الله.
1: ابو كبير الهذلي،
0: نعم، ومن عيون الشعر العربي.
1: نعم.
0: الامام الشافعي في مرض موته خافوا عليه، عالم المسلمين، الامام الشافعي تخيل لما يمرض.
1: نعم.
0: جابوا له طبيب فنظر اليه وابتسم وقال طلبوا لي طبيب الورى وطلبت انا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء.
1: يا سلام.
0: شوف شوف شوف سبحان الله، يعني لما مرض احمد وخاف الشافعي ان يضيع ابن حنبل رضي الله عنه وهو تلميذ الشافعي، خاف الامام الشافعي ان يذهب العلم بذهاب احمد
1: سبحان الله.
0: سبحان الله. فعاد الشافعي من عياده احمد مريضا.
1: يا الله، اين هذه الروح الجميله؟
0: تواصل يا اخي، تواصل، محبه في الله، ارقى شيء الحب في الله سبحان الله. فبلغ الامام احمد ان الشافعي عاد الى بيته من عيادتك مريضا، فتحامل احمد وذهب الى شيخه.
1: الله اكبر.
0: فترجم الامام الشافعي وقال مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فاتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري اليه.
1: يا سلام،
0: هذه المحبه في الله.
1: جميل ونعم.
0: نعم. الحمد لله. نعم.
1: شيخنا، ما فائده ذكر الموت؟
0: اولا اول ما اذكر الموت اعجل التوبه، لأن الله عز وجل في المسارعة إليه تتحدث عن السرعة.
1: نعم.
0: وسارعوا وسابقوا.
1: صحيح.
0: فأنا لما أعلم أن أن أن أن أننا لما أذكر الموت لا لابد أن أتوب.
1: نعم.
0: يعني زي بالضبط واحد رايح مسافر فيجهز سريعا حقيبته وأغراض سفره. أيضا لما أذكر الموت أرضى بالقليل. أرضى بالقليل. أحقق أحد محاور التقوى الأربعة.
1: محاورها؟
0: محاورها الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل.
1: القليل هنا نختلف فيه، يعني القليل لك ليس قليلا بالنسبة
0: ما هو الرجل دخل على نسبي. دخل على ابن عمر قال سمعتك تقول ربما دخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هل أدخل أنا وأنا رجل فقير الجنة قبل عبد الرحمن بن عوف هذا؟ الرجل بدل أعرابي بهذا المنطق يعني. قال لك ألك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه ولك بيت تسكنه؟ قال بلى. قال أنت من الأغنياء؟ فالرجل سكت. قال وإذا كان لي خادما؟ إذا كان لي خادم؟ قال أنت من الملوك. يعني طالما شوف
1: الله أكبر.
0: يا مؤمن من أمسى آمنا في سرب معافا في بدنه عنده القوت يوما فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها.
1: نعم.
0: يعني يا محمد ابن هل, هل هل هل في واحد هياكل في في في ثلاث في معين واحد ولا في سبعه امعاء؟ في معين واحد.
1: صحيح.
0: ينام في عشرة اسره ولا في سرير واحد؟ فراش واحد. فراش واحد.
1: صحيح.
0: يلبس عشرة ثياب ولا ثياب واحد؟ فيرضى. نعم. ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط.
1: بارك الله.
0: ثم ان ذكر الموت، ودي نقطه اخيره، ان ذكر الموت يخليني ايه؟ لا احارب اهل الدنيا في دنياهم.
1: نعم.
0: يعني مع السلامه يا عم، عايز دنيا خدها، وانا سوف ياتيني ما قدر لي من الدنيا.
1: ولا يحمل هذا على ضعف الشخصيه والذل والهوان.
0: ضعف من؟ وانا متوكل على الكريم سبحانه.
1: ضعف التارك.
0: لا ضعف التارك، ضعف التارك. انا مع الخالق.
1: ما من مات دون حقه فهو شهيد.
0: لا، ولا انا لا، انا لا، ليس انا لا ابحث عن حق، وانما لا لا, لا, لا اتنافس الدنيا حتى يعني ينبت في قلب الغل والحقد نحو اخواني.
1: اترفع.
0: الله يرضى عنك.
1: بارك الله فيك. لأن البعض يصرخ ويورول على من عليه مرض الموت، كيف نطمئنهم ونذكرهم بالله سبحانه وتعالى في هذه الظروف؟
0: أولا لما يعلم المريض أن المبتلي هو الله فهو الرحمن الرحيم، وهو أرحم به من أبيه وأمه.
1: نعم.
0: ومن زوجه وأبنائه. فلما يعلم أن الرحمن الرحيم هو المبتلي فيصبر. هذا أمر. الأمر الثاني أن يحمد الله أن الابتلاء في البدن وليس في الدين، يعني الابتلاء في البدن معوض.
1: صحيح.
0: الأمر الثالث أن الله عز وجل إذا صبر يدخل الجنة بدون حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم
1: بغير حساب،
0: بغير حساب، فيفرح.
1: نعم.
0: الأمر الثالث أن الملائكة تؤمن على دعائه، وأن الله عنده ولكل زائر آتي. نعم. كل هذه
1: هذا الأمر الرابع.
0: يعني نعم.
1: هذا الأمر الرابع
0: يعني كده إن شاء الله. نعم.
1: من مات بمرض البطن فهو شهيد.
0: يا يعني المبطون شهيد ان شاء الله.
1: المبطون.
0: نعم.
1: شهيد.
0: نعم.
1: واي مرض في الجسم يخفف الذنوب؟
0: اي مرض بفضل الله سبحانه وتعالى يخفف ان شاء الله باذن الله.
1: اي مرض؟
0: اي مرض بفضل الله سبحانه، صغيرا كان ام كبيرا، من باب رحمه الله بالعبد.
1: نعم. بالله.
0: لان ربما مرض صغير عند فلان يتالم منه اكثر من واحد هناك صبور، ربما فيه امراض كثيره، ولكن الصبر يعني هو منهجه في الحياه.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: نعم.
1: شيخ عمر، لماذا نكره الموت؟
0: اولا نحن نكره الموت لان يعني نفس السؤال سئل فيه ابو حازم رضي الله عنه، احد تابعي تابع التابعين، دخل على ابي جعفر المنصور امير المؤمنين، قال يا ابا حازم لما نكره الموت؟
1: نفس التساؤل،
0: نفس التساؤل الذي سألته الان، سبحان الله وقفزت الى ذهني الان. سبحان الله. يقول ابو جعفر، يقول ابو حازم، يا امير المؤمنين، تكرهون الموت لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والمرء بطبيعته لا يحب أن ينتقل من العمران إلى الخراب، لكن الصحابة والصالحين عمروا الآخرة والدنيا أيضا كانت معمرة بهم، فهو لما ينتقل من دنيا إلى عمار فالقضية هكذا. وإبراهيم بن أتم لما جاء رجل غريب عن الكوفة، وبعدين قال أين العمران يا شيخ؟ قال تعالوا خلفي. فمشي خلفه لغاية ما وصل المقابر. قال يا شيخ أقول لك العمران، تأتي بي إلى هنا؟ قال كل الذين هناك يأتون إلى هنا، ولا واحد من هنا يعود إلى هنا. هنا العمران الحقيقي، اللي يجي هنا ما يرجع تاني، لأن كله ما فيش رحلة عكسية.
1: صحيح.
0: فنكره الموت لهذا، لأننا نخاف من الغد، نخاف من الحساب، نخاف لأننا مقصرين، وفي نفس الوقت
1: لم نعمر ولم نعمل.
0: كما قال أحد الصالحين، القول قول خائف والفعل فعل آمن.
1: صحيح.
0: صح. احنا كلنا والله خايفين والله، ولكن الفعل فعل آمن.
1: صح.
0: هذا
1: نرتع.
0: لا لا سبحان. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسن الظن لاحسن العمل.
1: والله لو احسن الظن
0: لاحسن العمل.
1: احسن العمل. اذا ما الاشياء التي يجب ان يخاف الانسان منها، الاشياء الحقيقيه في هذه الدنيا قبل ان يرحل عنها؟
0: اول شيء سوء الخاتمه، لا حل لها. انا مش اخاف على ابني ان يرسو في الامتحان.
1: سوء الخاتمه.
0: سوء الخاتمه ده اول مصيبه.
1: انت تسود الدنيا امام
0: لا لا لا لا، نحن نريد ان نبيضها ان شاء الله. يعني نحن نبه الغافل. سوء الخاتمه طبعا. لازم اخاف سوء الخاتمه. حسن الخاتمه ياتي مما من سابقه الاعمال. صحيح. في الشركات الكبرى تقدم سابقه اعمالها.
1: نعم.
0: اين سابقه اعمالنا؟ يا مؤمن أخبرتك من قبل لو أن في مش في لكل واحد في دولات صحيفة الحالة الجنائية.
1: نعم صحيح.
0: لا سبحان الله لو أن واحد له سابقة معينة في صحيفة أحوال هذه هل يعمل في في في مؤسسة؟
1: لا.
0: طيب كم من السوابق مكتوبة عند صحيفة الحالة الجنائية عند ملك السيئات لكل واحد فينا؟
1: كثير.
0: وما زلنا نعمل عبيدا عنده أليس هو الرحمن الرحيم؟
1: نعم. إذن نخاف من سوء الخاتمة.
0: سوء الخاتمة.
1: ثم
0: أخاف من أن يهجم الغرماء يوم القيامة على حسناتي فيأخذونها ثم أخذ أنا سيئاتي. هو المفلس.
1: المفلس. نعم.
0: طب هذه سبحان الله.
1: نعم لا حسابا.
0: لا لابد. أخاف منها. لابد أخاف منها. أخاف منها. أنس كان يبكي مرة يوضي النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت عينه فما لك أنس؟ قال يا رسول الله توحشني من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح.
1: يا سلام.
0: فكيف إذا جاء الأجل وأنت في أعلى عليين فأين أكون أنا؟ هو أنس نبي عايز يطمئن شوية سبحان الله.
1: لا.
0: فقال فنزل قول الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قال يا أنس تجدني يوم القيامة في مواطن ثلاثة عند الميزان أو عند الحساب أو على جنبتي الصراط أدعو رب العباد يا رب أمتي يا رب أمتي
1: يا الله.
0: دي ثلاث مواطن تجدني فيها أنا سبحان الله. ويذهل الناس جميعا سوف نأتي لهذه هذا الموقف الصعب يذهل الناس عن كل مواقف بعد ذلك فيخاف الإنسان مثل هذه الأمور.
1: نعم.
0: نعم.
1: يعني لتكن نصب أعيننا حتى نعمل لها حسابا في الغد إن شاء الله رب العالمين.
0: عسى أن يكون كذا
1: يا رب. وانسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا وغدا نلتقي فضيلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حتى نلقاكم في الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: غدا لقاء آخر مع الدكتور عمر عبد الكافي.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينز تاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآن. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
8: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
8: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-668-4098.
9: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله من الخطايا رب زدني.
0: تحية لكل من يتابعنا في هذا الصباح برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي. يتجدد اللقاء مع متفرقاتنا الصباحية واليومية، ومباشرة على الهواء بإذن الله سوف نترافق من الآن وحتى الساعة 12 إن شاء الله.

شعارنا الدائم الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. وأهلا وسهلا بكم معنا متابعينا ومنصتين، ونبدأ على بركة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا ظنا بربكم، وأيقنوا أنه لابد للليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

0: إليكم بعض المتفرقات المختارة.
1: ما بدا ربي خذ بيدي في درب الهدى.
0: يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إخوتنا في الله، الرزق الدنيوي للمؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحب. هذا ما قاله السعدي رحمه الله.